0: وتواصل عدوانها على إيران، وكأنها دخلت هذه المعركة وهي تظن أن الأمر لن يتجاوز يوما أو يومين. تضرب وتقتل وتدمر ثم تطوي الصفحة وتغادر، وكأن الشعوب مجرد ساحات مفتوحة أمام نزوات القوة والغطرسة. لكن ما زالت إيران تقاوم، وما زال المعتدي عالقا في الحسابات التي ظن أنه حسمها قبل أن تبدأ. اليمني الحر محمود خليل.
1: لا زالت أمريكا مستمرة بغية ضد إيران. هي فاكرة أنها تعمل لها يوم يومين وخلاص وتخلص الوالي وخلصت على الباقي وتوكلت على الله.
2: أنا اللي بيكرني أنا أنه حتى المحللين السياسيين يقول لك الحرب يا أخي اسمه عدوان. إلى حد إمتى أنا شلس أقوله هو عدوان عدوان عدوان عدوان؟ هو عدوان والله عدوان، زي ما حصل علينا إحنا في التحالف وعدوان ويسموها حرب، حرب اليمن والسعودية. ما فيش حرب بيننا وبين السعودية، في عدوان من السعودية على اليمن. ما فيش حرب، جاءت وعدت علينا فيما بعد نص الليل وأيقظت أطفالنا وأيقظت مرضانا وأيقظت شيوخنا وعجائزنا، أيقظتهم من نومه بهذه العنجهية وهذه الغدرسة القذر اللي يعملوها اليمن. عملوا تعالف من كذا 17 دولة مش عارف كم دولة، منهم دول على استحياء ومنهم دول بكل بجاحة على تضامنها مع السعودية لأنهم بيخافوا من الدعم حق السعودية حقهم. لعادي شدوها واعتدوا على بلدنا ليه؟ ما تدريش عشان طيب وين الشرعية حقكم اللي قاتلتوا علشانها؟ خلاص المفروض أن عدوانكم بيرتفع والتحالف هذا ينتهي. على من تحالف؟ عملت تحالف على بني صهيون اللي بيهددك اليوم بكره بيقول لك هيحتل مكه والمدينه، وانت ولا انت هنا جالس بعث لك في اليمن. اتركوا اليمن، يمكن في يوم من الايام ما ينقذكم الا اليمن، ما ينقذوكم الا اليمنيين. والله الخليج والسعوديه والكل والله يمكن ما ينقذوكم في يوم من الايام الا اليمنيين. انا يعجبني بعض المحللين السياسيين سواء كان في الكويت او في قطر او في عمان، تروحوا تحاليل جميله جدا. لماذا لا يسمعوهم الامراء والملوك وشوفوا تحليلات السياسيين والمثقفين والمفكرين حقهم؟ يعني ما بالله قليتكم ولا ديك قبعكم الله قليتكم ولا ديك. يقول لك اليمن امتداد لكم، امتداد أمني، امتداد استراتيجي، امتداد ثقافي، امتداد حضاري، امتداد عروبي، امتداد لكل شيء اليمن لكم، وانتوا ولا بتفكروا في شيء. الآن بيقول لك اليهود الصهاينة بيهددوكم انهم سيدخلون الى المدينة والى خيبر والى مكة، واني مكة والمدينة حقهم، وانتوا ولا انتوا هنا ولا كأن في البلس بلس. ليش؟ لأنكم مغفلين، مغفلين وراكنين انه يحموكم في يوم من الايام، زي ما اعتقدتوا انه القواعد الامريكيه في بلدانكم ما تحميكم من سواء من ايران او من الصهاينه، مع انه الصهاينه ما عندهم ايديهم اليكم لانكم متفقين معاهم، انتم على اتفاق من تحت الطاوله. والدليل على ذلك انك نسيتوا اسم فلسطين من اخباركم وفي ثقافتكم وفي تلفزيوناتكم واعلامكم، نسيتوا كلمه فلسطين، تنسوا الاجيال كلمه فلسطين. لا، فلسطين ما عتمتش، أظل حية في نفوسنا في قلوبنا وسنغرسها. وأنا أقول الكلام هذا عبر المذياع للأخ وزير التربية والتعليم، أنه أحيى كلمة فلسطين في المدارس. الصباح يجب أن يكون هناك تحية للعلم الفلسطيني إلى جانب العلم اليمني في المدارس كلها، وتذكر كلمة فلسطين واسم فلسطين، لأنه يريدون أن ننسى كلمة فلسطين لعقول وأذهان أجيال المجال.
3: سام في أسبوع فن
0: الفنون، وختامها مسك بفن الفنون، حيث يستضيف العزيز سلطان السدح شاعرا يحمل في كلماته روح اليمن وفي قصائده ملامح شعب يعرف البأس حين تحين ساعة البأس، ويعرف السلام حين يكون السلام عزيزا كريما. شاعر الكلمة والموقف، الشاعر والمجاهد والضاح الحميصي.
4: حياك ربي في هذه الحلقة الجديدة.
5: حياك الله،
4: شاعرنا وضيفنا القدير، هذا الصوت المألوف وهذه الكلمات العنيفة القوية التي تعبر عن كل يمني بشدته وبأسه وما يقتنع به، هو الشاعر المعروف والمجاهد والضاح الحميصي. أهلا وسهلا.
5: حياك ربي،
4: شرفتنا من جديد في فن الفنون.
5: الشرف الكبير. إعداد واستعداد شامل خرافي، كل الفصائل ولا تقه من خطاها، أما يكون الصلح كافي ووافي ولا تعود الحرب حيا نباها، والمملكة تحسب حساب المصافي، الله لسعدها ولسعد مساها، ما بات في دل المهزلة والتغافي، تبت يد الهدنة وتبت يداها، احنا العوافي ان تريد العوافي واحنا المشاكل واهلها وقرباها، والجو ما هو جو رايق وصافي، ويل الغبية من نتائج غباها، تدعست والجيش عد كان حافي، مليون قد جيش اليمن الله يضاها، قال تدعست والجيش عد كان حافي، مليون قد جيش اليمن الله يضاها، لا نفسها في شوط ثاني إضافي، بان اصطبحها قبل نصبح عشاها، حرام ما واحد مسامح وعافي، والهاشمي لا قالها ما ثماها وما يساوم غير هامل وهافي هذا الوجيه السود. يا لعنبا هذه ما لها مبدأ وسالف وقافي حمى خواربها وحمى لحاها.
4: مشهد.
5: طبع السعودية تقيد التنافي وافعالها كامل ناقض حكاها والحل الانسب يا دياب الفيافي قصف الحقول النفطية لا سواها لا حين يمسي قصر سلمان طافي والنيوم تمسي فاقدة كهرباها.
4: مشهد.
5: يصبح صقيع البرد ساخن ودافي من وقعة الضربة ولهبة لضاها كل الظواهر غير كل الخوافي والمملكة لليوم تعبد هواها ولا سمعنا منها رد شافي متجاهله متماطله قال متجاهله متماطله في وفاها يا أصحابنا قد كملنا القوافي وإحنا نحذرها ونحكي معاها لمنعكم كافي حوارات كافي خيارنا يا عزها يا عزها خيارنا يا عزها يا عزها وسلامتك.
4: أنا شهد سلمك ربي وعافاك. آخر زامل كان من أجمل الزامل ربما مش آخر زامل أو أنه العيسى الليث وحدة الساحة يعني هذا تعتبر من أقوى وأكثر الزوامل انتشار وتأثير. طيب نسمع الزامل
5: نحور الإسلام فاتت الأقدام لا وهلا
4: لا خوف لا استسلام. أنا أشهد.

0: ختام في أسبوع.
1: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة،
0: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
0: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.
3: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشيخ السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
4: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيم،
4: مسيرة وقيم.
3: رأيت أن هذا لأكبر المسيرة القرآنية هي أكبر تجل للإيمان اليمان والحكمة اليمانية.
2: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
3: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، وسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
5: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 48 بعد 600، التلاوة والتزكية، القسم الثامن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن الكريم. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أصناف المعرضين عن القرآن الكريم، وأولهم أولئك الذين يعرضون إعراضا تاما، لا يقرؤونه، لا يسمعونه، ينفرون منه نفورا تاما كنفور الحمر الوحشية عندما يأتيها الأسد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. هناك صنف آخر يسمع القرآن الكريم ولكن من دون اهتمام به أو من دون تأثر به أو انفعال له، وبالتالي يعني كأنه ليس هناك أي علاقة تربطه بالقرآن الكريم. نواصل ما ذكره في هذا الجانب. يقول: ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير عن هذا النوع من الإعراض، وقال: الله يقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه. لهذا يقول: هل هناك شيء أكثر تأثيرا من آيات الله؟ هل هناك شيء يمكن أن يترك أثره في نفسك أو أن يصنع عندك قناعة بالحق مثل آيات الله؟ لهذا يعرض عنها، وقد لا يعرض عنها بعدم السماع، وإنما يعرض عنها بعدم الاهتمام أو بعدم الاستفادة أو بعدم التفاعل أو بعدم التطبيق ما ورد فيها. كل هذا إعراض عن تلك الآيات. هل هناك شيء يمكن أن يترك أثره في نفسك أو أن يصنع عندك قناعة بالحق مثل آيات الله؟ لا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، يعني لم يتفاعل، لم يتأثر، لم يتقبل، لم يرجع عما هو عليه من الخطأ، بقي كما هو، يعني الدواء لم يؤثر فيه، لم يتجه إلى ما ينبغي أن يتجه إليه من عمل صالح. يعني مثل ما يقال في بعض الأدوية: لا يمتصها الجسم، يأكلها صاحبه ولكن لا يمتصها الجسم، نتيجة علة معينة. كذلك هناك ناس لا يمتصون القرآن، الحقائق القرآنية، وبالتالي لا تؤثر فيه، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. الآية الكريمة كأنها تشير هنا السبب، لأن ما قدمت يداه ذنوبه الران الذي طغى على قلبه، هو الذي حال بينه وبين التأثر بالقرآن، لا يمسه إلا المطهرون، نسي ما يفعله من أفعال من أعمال من معاصي، ما يفرط فيه ويقصر فيه، ليس عنده التفات إلى ما يعمل ولا تدقيق في طبيعة ما يعمل وما يترتب عليه من نتائج في الدنيا وفي الآخرة، الموضوع عنده منسي، ليس عنده أي التفات إليه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. حالة خذلان الإنسان إذا وصل إلى هذا المستوى في علاقته مع هدى الله، لا يتذكر إذا نصح بنصيحة تجاه خطأ، تجاه عمل سيء، تجاه تقصير، وذكر في ذلك بآيات الله، لا يرجع عن تقصيره، لا يتراجع عن خطئه، لا يتجه إلى العمل فيما عليه أن يعمل. يقول هذه حالة خطيرة جدا، تعتبر حالة خذلان والعياذ بالله. ثم ذكر نوعا ثالثا من المعرضين وهم قساة القلوب، فقال أيضا حالة أخرى قد تحدث للإنسان في علاقته مع القرآن الكريم، هي حالة قسوة وانعدام للتأثر والتفاعل، أن يصبح يقرأ القرآن ولكن لا تفاعل ولا تأثر. قد تأتي على الإنسان في مسيرة حياته، قد يكون في مراحل معينة يتفاعل مع هدى الله، يتأثر بهدى الله حتى على مستوى نفسه وعلى مستوى واقعه العملي، ولكن مع طول الوقت يتأثر بأشياء أخرى وعوامل أخرى ويبتعد شيئا فشيئا ويقسو قلبه شيئا فشيئا حتى يصل إلى مستوى من انعدام التفاعل والتأثر بهدى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من شأن هذا النوع من الإعراض، فقال وهذه الحالة حذر القرآن الكريم منها. الله تعالى يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني الله تعالى في هذه الآية الكريمة يعني ينبه ويحذر من خطر القسوة، قسوة القلب، وخاصة بطول يعني عدم الاهتمام، لأن الذي يقرأ القرآن ويهتم طبعا هذا يبقى دائما له اهتمامه، لكن الذي يقرأ من دون اهتمام يقسو قلبه ولا يتأثر بعد ذلك. يقول ألم يأن للذين آمنوا، إلى متى سيظل الإنسان في هذه الحالة من البرودة، من عدم التفاعل مع هدى الله، من عدم التأثر بهدى الله سبحانه وتعالى؟ إلى متى سيبقى الإنسان على هذا الروتين، يصبح القرآن الكريم روتين، الذي يتعامل فيه مع هدى الله سبحانه وتعالى وبدون تفاعل جاد، بدون توجه عملي، بدون رجوع إلى واقع حياته ليصلح؟ تصبح المسألة عنده مجرد سماع، يسمع للموعظة حتى تنتهي، يسمع للتذكير حتى ينتهي، يسمع لآيات الله حتى يفرغ منها، لكن على مستوى العمل، على مستوى واقع حياته لا يتجه بجد ليصلح على ضوء ما سمع، لا يتجه بمصداقية على ضوء ما ذكر من آيات ربه. ثم دعا إلى الحذر من هذا النوع من الإعراض، فقال يجب أن نحذر من هذه الحالة التي قد تطرأ على الكثير منا، قد تطرأ علينا في واقع حياتنا أن نفقد تفاعلنا، تأثرنا مع هدى الله سبحانه وتعالى، أن نتعامل بملل ونحن نسمع التذكير، نسمع التذكير بآيات الله وكأنه مجرد كلام عادي، لم يعد تفاعلنا معه بما ينبغي، مع أنه كلام الله، مع أنه هدي الله، هي آيات الله نذكر بها. يقول هذه حالة خطيرة جدا، ومثل ما الحالة في الطب كما ذكرنا سابقا يصبح الدواء غير جاد غير فعال، وبالتالي يعني هذا الذي الطبيب يعجز، يقول له أنا هذا هو الدواء المستعمل وأنت جسمك يرفض هذا الدواء ويصبح حالة ميؤوس منها. ولذلك الشخص يحتاج هنا إلى مراجعة، إلى البحث، إلى طبعا استمرار في التلاوة مع الحضور، حضور القلب وتجدد حتى يعالج هذه الحالة. يقول حالة من قسوة القلب، حالة من انعدام التفاعل، حالة خطيرة جدا ينتج عنها الانحراف والفسق، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. القرآن رتب هنا على القسوة الفسق، لماذا؟ لأن الشخص يصبح غير مبال بالحرام، غير ورع، غير متقن، ولذلك يقع في هذا الأمر. يقول عند قسوة القلب يصبح الإنسان جاهزا للانحراف، لأن القلب هو المحرك، وبالتالي إذا القلب قسى أصبح بعد ذلك كل شيء هين أمامه، وجريئا يصبح جاهزا للانحراف وجريئا على الانحراف، لا يخاف، لا يبالي لا بالوعد ولا بالوعيد، ولا مباليا في إصراره على الخطأ، في إصراره على الذنب، في إصراره على التقصير، في إصراره على ما هو مخالف لتوجيهات الله سبحانه وتعالى. وهذه حالة خطيرة على الإنسان، نهايتها جهنم، عاقبتها النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هؤلاء قست قلوبهم، وبالتالي القسوة قسوة القلب يعني فيها كل هذه الآثار، ما ورد في بعض الحديث في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب إذا فسد فيتأثر جميعا، حتى في الجانب الجسماني، الجسم الإنسان هناك أعضاء إذا فسدت تؤثر في الجسد جميعا. ثم ذكر كثير كثرة هذا النوع من المعرضين، فقال وهذا يحصل للكثير من الناس، يتجه البعض في طريق الحق، يتحرك في البداية بتفاعل واندفاع، مع الوقت يبدأ يتأثر بعوامل كثيرة، تأثيرات متنوعة تعقد نفسه، تصرف ذهنيته، تؤثر على أولوياته، تؤثر على اهتماماته، تؤثر على توجهاته، حتى يصل إلى درجة خطيرة جدا، تصبح علاقته بهدى الله علاقة ضعيفة جدا، تفاعله مع هدى الله على المستوى العملي تفاعل ضعيف جدا، تصبح أهواء نفسه وتوجهاته الشخصية ودوافعه الشخصية هي التي تحكمه، هي التي تؤثر عليه، هي التي يتشبث بها ويعرض عن آيات الله سبحانه وتعالى. لهذه الحالة، حالة الأهواء، حالة طبعا البعد عن الله سبحانه وتعالى نتيجة هذه القسوة، نتيجة الاهتمام بشؤونه الشخصية أو نتيجة اهتمام بغرائزه وأهوائه. طبعا هذه لها أسبابها الكثيرة التي تجعل الإنسان بعيدا عن هدى الله. القرآن الكريم طبعا كما أنه مغناطيس يجذب الطاهرين، فهو كذلك ينفر منه غيره أو تقسو قلوبهم بحيث لا يستطيعون الاستفادة منه. ثم ذكر الطرق التي توفر التعامل الصحيح مع القرآن الكريم، وأولها الإصغاء والتفهم، والذي يشير إليه قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول التفهم مع الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمن على الإنسان بالهداية، أن ينفعه بما ذكر به من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر التفاعل مع القرآن الكريم، والذي ينشأ عن الإصغاء والتفهم. يعني طبعا عندما يكون هناك تفهم، عندما يكون هناك إصغاء يأتي التفهم. إصغاء يعني الالتفات الجاد، ليس فقط السماع، إصغاء يعني بكل كيانه. فيقول التفاعل مع ما يسمعه الإنسان من هدى الله، والإنسان إذا اتجه بصدق مع الله سبحانه وتعالى وتوجه جاد للعمل والتذكر، فإن الله سبحانه وتعالى سينفعه. قلنا دائما هذه قرارات الإنسان إذا أراد وقرر، فالله تعالى يكرمه بفضله. حتى الإنسان إذا عجز يبكي ويستغيث ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويقول يا ربي لقد قسى قلبي، فأنقذني، أخرجني من هذه الحالة، أعدني إلى أعد قلبي إلى حياته، إلى حياته، ويبقى مصر على هذا الدعاء، فالله تعالى يكرمه. الإشكال في القسوة عندما يقسو قلبه ثم لا يعود، ثم لا يتراجع، ثم لا يسأل الله تعالى أن يلين قلبه. فإن الله تعالى سينفعه، سيهديه، سيمن عليه بالاهتداء بكتابه، من الواقع الإيماني الذي الإنسان فيه يصدق ويثق ويؤمن ويتأثر إلى آخره. مثل ما نحن في حياتنا، يعني عندما تعرض لنا أمور تتعلق بدنيانا أو بأي شيء، نسأل الله تعالى أن يحلها لنا. يعني حتى الله تعالى يذكر في القرآن الذين وقعت يعني سفينتهم تكاد تغرق، فيسألون الله ويوحدون الله في سؤالهم، كما ذكر عن يونس عليه السلام عندما التهمه الحوت فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكذلك المؤمن إذا وجد قساوة وهو يسمع القرآن، فيسأل الله تعالى أن يلين قلبه ويسر على ذلك السؤال ويسأله بصدق ويتضرع، فالله تعالى ينقذه. وبالتالي التعامل مع القرآن الكريم هو ليس لا يغنينا عن التعامل مع الله، بل هو يدلنا على التعامل مع الله. ولذلك في حال حصول أي مشكلة يكون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكون بالإعراض، أن الشخص قسى قلبه يقول أنا صرت أقرأ القرآن ولا يؤثر فيها يتركه، لا، يعني بل يبقى يقرأه حتى لو كان بتلك الحالة، ثم يسأل الله تعالى أن يرزقه مع القراءة الخشوع والتدبر والتفهم والتفاعل حتى يجمع بين هذه الأمور جميعا ويعود تعود للقرآن الكريم فاعليته في حياته. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى هذا، فقال إنما المؤمنون، الله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول كذلك إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فقال الله يقول إنما المؤمنون، يعني بهذا الوصف إنما اللي فيها تفيد الحصر، إنما المؤمنون هكذا الذين إذا ذكروا بآيات الله سبحانه وتعالى يتأثرون يخضعون وهم يعيشون في واقعهم الخضوع لله والطاعة لله والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، ويتأثرون بهدى الله سبحانه وتعالى، ويدركون عظمة وقيمة هدي الله وأنه نعمة عظيمة وأنه شيء عظيم، يتأثرون به ويتفاعلون معه وهم لا يستكبرون. وهذا أيضا أساس، يعني التواضع والعبودية والذلة لله سبحانه وتعالى لها تأثير كبير. يقول ليس عندهم أي عقدة أو أي عقد من الكبر تؤثر عليهم في تفاعلهم في استجابتهم العملية في تقبلهم لهدى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي القرآن له كل هذا التأثير. يقول كذلك في قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يقول كتاب أنزله الله لكي نتبعه وتكون كل ما لدينا من الثقافة من المفاهيم من الأفكار على أساسه من هديه، ثم تكون منطلقاتنا العملية على أساسه. فاتبعوه واتقوا، اتقوا في اتباعه، لا تفرطوا في اتباعه، لا تقصروا في اتباعه، لا تنحرفوا عن اتباعه لعلكم ترحمون. هكذا يعلمنا الله أن نبني أساس حياتنا مسيرة حياتنا في أعمالنا في شؤوننا في نظامنا في التزاماتنا العملية في أفكارنا في منطلقاتنا العملية على أساس الاتباع لكتابه المبارك. والحمد لله رب العالمين.
4: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل وعند 3 سحرا وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
4: قرآنيون.
6: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اليوم نتحدث حول موضوع الاختبار بالغنى والفقر وعواقب إيثار الدنيا على الآخرة. الإنسان في هذا الحياة هو في اختبار، وفي حالة اختبار، وهو بيحظى برعاية الله سبحانه وتعالى في إطار دوره في الحياة، مستخلف لله في أرضه. وعملية الاختبار للإنسان واسعة، الله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان ويبتليه بأشياء كثيرة متنوعة. من أكثر المواضيع حساسية لدى الإنسان فيما يختبرها الله به الاختبار بموضوع الغنى والفقر وسعة الرزق وتقدير الرزق. هذا الاختبار لأن له علاقة بحياة الإنسان المعيشية، متطلبات حياتها الأساسية، كان مؤثر على الكثير من الناس وحساس لديهم. والله سبحانه وتعالى بحكمته يختبر البعض بسعة الرزق، يوسع الله في رزق البعض يختبر، ويختبر البعض بتقدير الرزق. تقدير الرزق، التقدير للرزق عكس السعة، يقابل سعة الرزق، يكون بقدر محدود. وقد تتغير أحيانا أحوال الإنسان نفسه في مسيرة حياته، وقد يشملها الاختبار بالأمرين. البعض من الناس الباري قد يختبر في مرحلة بسعة الرزق وأحيانا بتقدير الرزق، وقد تتكرر أحوال هذا بالنسبة للإنسان في مراحل حياته لمرات متعددة. أحيانا يمر بظروف متيسرة وسعة رزق، وأحيانا بظروف يقدر عليه فيها رزقه، وقد يبتلي البعض ويختبر البعض، يكون الأغلب في حاله في حال يكون تقدير للرزق، والبعض بيكون أغلب حاله في حالة سعة رزق أو غنى، أوسع من مسألة سعة رزق، إلى حالة الغنى، سعى إلى درجة الغنى وامتلاك ثروة كبيرة. الله له حكمة سبحانه وتعالى في هذا الموضوع، في سعة الرزق وفي تقديره وفي مواهبه ونعمه. كل هذا الحالات يا أخوة هي حالات اختبار، اختبار من الله سبحانه وتعالى. الإنسان هو في حالة الفقر في مقام اختبار، وفي حالة تقدير الرزق هو في حالة اختبار. هل هيصبر؟ هل سيعف عن المحرمات؟ هل هيبقى متوكل على الله، راجي لله، ملتجي إلى الله، بيحمل اهتمامات أكبر، نظرته وامتداد أماله إلى ما وراء هذا الدنيا، إلى عالم الآخرة ما فيها من الخير ما وعد الله بالمجر العظيم، أم أنه يأثر عليه تقدير الرزق ويقوم يعمل المحرمات ويتجاوز الحدود من أجل يحصل على المال. البعض لأجل يخرج من الضائقة المالية يقوم يصير يتجر في الحشيش، في المخدر، في الحرام الذي يغرقه في جهنم وبئس القرار. أيضا الإنسان في حالة سعة الرزق، الإنسان في محل اختبار، هل يشكر النعمة تيه؟ ولله حكمة في مسألة التدبير ذيه، في سعة أرزاق الناس وفي تقدير الرزق على البعض. حكمة هي ضمن تدبيره الواسع في شؤون الخلق، على أساس يتسخر البعض للبعض الآخر للتكامل فيما بينهم، كما هي في بقية مواهبه. المواهب الله سبحانه وتعالى لعباده ونعم عليهم هي واسعة جدا، ما هوش المال فقط، ما هوش فقط السعة في الرزق ومسألة الرزق. مسألة السعة في الرزق والتقدير في الرزق هي واحدة من الأشياء الذي بيدخل فيها موضوع التكامل. مثلا البعض الله بيدي لهم ذكاء وفطنة وحسن تدبير وحكمة، البعض بيدي لهم شجاعة وقدرة، البعض بيدي لهم صحة وعافية، والصحة والعافية من أعظم وأهم النعم. البعض بيعطيهم القدرة البدنية والتحمل والطاقة والقوة في أجسامهم وأبدانهم وحواسهم، وهكذا. مواهب الله الخلقة واسعة جدا، هذا نماذج وأمثلة فقط. وسنة الله فيهم هي أن يتكاملوا، يكمل بعضهم بعض، ويحتاج بعضهم إلى بعض. هذا عنده في مجال معين موهبة أعطاه الله إياها وأنعم عليه في مجال معين، وكل هذا في إطار المسؤولية. نعم، بيترتب عليها مسؤوليات والتزامات في الحياة، هذا حد الله تحدث عنها بشكل واسع، تشريعات الله وأتت تعليمات الله كثير في هذا الموضوع. فالإنسان يا أخوة في هذا الاختبار هو في إطار حكمة الله في تكامل البشر فيما بينهم. لأن الله لو جعل الناس كلهم أغنياء مثلا، يعني لو الناس كلهم أغنياء تعطل الحياة من العمل خلاص. إذا الكل غني كيف يبقى عنده حافز للعمل؟ يعني خلاص غني مع ممتلكات ما عاد الشيء الحافز العمل عيقل عنده، خصوصا الكثير من الأعمال الذي فيها مشقة، يعني كثير من الأعمال الذي فيها مشقة خلاص هيزفوا عنها الناس، الحياة تتعطل يعني هيمتنع الكثير منها، لأن همه من العمل هو السعي إيش لتوفير الرزق. بهذا تعمر الحياة، ويأتي العمل في كافة المجالات بما في ذلك الأعمال الشاقة. أعمال شاقة لكنها مهمة في الحياة، مهمة في عمارة الحياة، في توفير متطلبات الحياة، الخدمات المهمة للإنسان. هذا جانب، يعني هذا جانب من الجوانب المهمة. الجانب الآخر، الله بيقول في القرآن الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر على من يشاء إنه بعباده خبير بصير، إنه بعباده خبير بصير. الله سبحانه وتعالى قادر أنه يبسط الرزق لكل عباده، وقادر أنه يكون متوفر بشكل كبير جدا للكل، لكن هذا يعني والله خبير بعباده بصير بهم، إيش هترتب عليه؟ هيكون بغي رهيب في الأرض، تحصل مفاسد، بغي، ظلم، مفاسد رهيبة. فمسألة أن تبقى هناك ظروف معينة، سقف معين للكل، حتى الأغنياء، حتى الأثرياء، حتى المتمكنين، للدول الغنية، في نهاية المطاف تصل عند سقف معين من الإمكانات يفرض عليها في واقعها، في سياساتها، في مواقفها، مستوى معين ما تقدر تتجاوزه، ما بتمتلك الإمكانية أنها تتجاوز السقف ذي. والبعض حتى يضربون فيما بعد، حتى من هذا الذي أصحاب الإمكانات الكبيرة بسبب بغي

0: مسؤوليات والتزامات مالية. هذا جانب. الجانب الآخر، الله سبحانه وتعالى بيعطي الأمل للناس أنهم إذا استقاموا ورجعوا إليه والتزموا بهديه وتعليماته وصبروا بيغير الكثير من أحوالهم ويوسع لهم في ظروف حياتهم. إضافة أن الله سبحانه وتعالى بيدي للإنسان المؤمن زيادة على غيره، بيمنحها الله القناعة، يعني بيسلم حالة الطمع، يعني ما بيجيه مثل الكيس المخزون، مثل جهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. بعض الناس كذا مثل الكيس المخزون، ما يشبعش، ما يكفيه كافي. لا، الإنسان المؤمن الصابر الله بيمنحها القناعة، بيسلم حالة الطمع. حالة الطمع بتأثر على كثير من الناس وبتزيد حتى من مستوى فقره وبؤسه، كلما كان طمعها أكثر كلما صعب عليها التحمل واتجه بشره وراء متطلبات الحياة وباندفاع غير طبيعي. يعني بعض الناس قد ربما لو الفلوس حقه موجودة عند واحد آخر إنه مرتاح ومكيف عند واحد قنوع، لكن هو لا، ما عم بتكفيه، قد في حالة طمع وشره غير طبيعي. ولذلك الله بيقول في القرآن الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إضافة أيضا إلى المسؤوليات على الجميع، يعني فيما يتعلق بالأمور المالية بحسب الإمكانات والظروف وما يستطيع توفيره، يجب أن احنا نستوعب أن عليه مسؤولية الإنسان، يعني الإنسان عليه مسؤولية حتى فيما يتعلق بالظروف، حتى في النفقة على أسرته بالتزاماته بحسب ظروفه وما يستطيع توفيره. الإنسان يعني لابد ما يفهم، يعني يفهم الإنسان أنه الله سبحانه وتعالى بيتعامل مع كل إنسان بوفق ظروفه، يعني لينفق ذو سعة من سعته. وأيضا بيعلمنا الإسلام العظيم والقرآن الكريم، بيعلمنا أن احنا نحذر يعني في واقعنا المعيشي، كبير شدنا في الواقع المعيشي نحذر من الترف. يعني بعض الناس يا أخوة مثلا قد يصل إلى مستوى معيشي، يوصل مثلا إلى منصب معين ويستغل المال استغلال سلبي، يعني المال العام في يعيش نفسه وأسرته في حالة من الترف. صح، قد ربما ما هو شارك بيسرق مثل ذولا كسرق ولا، لكن هو قد دخل، يعني قد بينه وبين السرق شوية، يعني إذا بيحاول يعيش نفسه في ترف في راحة ويبدأ التعامل بطريقة غير إيجابية مع المال، وبعدها بيرجع ينقلوه من عمله أو يغيروه من مكانه، وقد تعود على حياة الترف ذيك، قد تعود على حياة الترف، قد تعود على أنه يرتاح كذا في عيشته يعيش فيها حالة نوع من الترف، ولو ما هو ترف زيادة بيرجع ينتقل في عمل آخر وخلاص، يعني تصبح حياته بئيسة. المبلغ الذي كان يكفيه ويعيش مرتاح قبل ما يعود نفسه على الترف ويعيش في حالة سعادة، ما عاد خلاص كده بيعتبره لا شيء زهيد، يعني كده بيعتبر نفسه خلاص في حالة بؤس. فالإنسان من البداية يحذر من الترف، يحذر من التبذير. الإنسان الذي بيجي همه الترف في الحياة، التوسع في النعمة، أي شيء يوصل لكل المشتهيات والملذات، أي شيء يشتهيه وتلذ له نفسه على طول، شيء يوفرها له، يصبح همه هذا في الحياة، هذا بيضيع، بيتورط، بيدخل في المعاصي، في الأخير بيرجع يتحول بعضهم إلى سارق، البعض بيتحول إلى عاصي، يدخل في المعاصي، يتورط في أشياء، هذا خطيرة، خطير جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هي بصرت مصراع قرحت في راس السعودية، من حين قامت تعتدي علينا. لا حدك واسع، وانا صابري صابري ما يفعلوا القيادة السياسية والقيادة الثورية والشعب والكل صابرين على باطل السعودية. وإحنا يا خلق الله مشاك هذا يا سعودية، ماشي صابرين منكم، ما يقع شاك هذا. ولا كأنهم آسفين بك، ولا كأنك بتتحاكي، كأن مشنت بني آدم عندهم وفي أنظارهم. يا لطف يا لطف من هذول الأوادم، إنا كبري كبري إن ما كبري ما بتقول. صبرنا صبرنا وإحنا بنلحق عملنا، وبنقول لنا الصبر يا أصحابنا الصبر. وذا الغريم ملعون الوالدين الذي بيخلي خلق الله يتكنبعوا ويرفلوا بيلعب بيلعب الدنيا ويعجن الدنيا. يا سعودية يا سعودية، من قهر الرجال، ويا ريت وعدهم رجال، ما هذا لا قهر ذا. خلعوا المطار، حاصروا الشعب من الباب للمزرعه، ولا اتخلوا وسيله وما استخدموه، لقددوا عباد الله ويشتوا يمتخجوا يا صاحبي من تحت الحزمه، وكأن ما في البلس بلس مش مالغرمه. موضك بيقول لك ست انت واصحابك حوار يمني في يمني ستو، احنا غير فاعلن خاي، احنا غير وسيط. يو من الذي ما قدش تاري بكم يا قيادة اليهودة وبسيرتكم. اليك الله سر ارحم الراحمين كما قد فسح. قاموا يعتدوا على المطار، ذي الوعد الذي خطاها، والوفد حقنا جاي من ايرا جات ولا ام تجي. اصحابنا ما قصروا في القوات المسلحة، ردوا ذك الساعة. وبعدها ما والله جاتك الا الخميس والجمعة، سمعت يا صاحبي، والبيان يوم السبت، حصار على المملكة السعودية البحرية، الملاحة البحرية مركبين عليهم حصار من الميناء من المطار، حصار كامل. هي ماذا حين ما عادت تفعلوا يا سعودية؟ هي قولوا لنا ما عاد سووا، حرم بالله ما احنا مفلتين ولا انتم متين خطوة. ندراشيناكم دراشيناكم، وان انتم هيان نا انتم نستأذن منكم، ومن يقولوا لكم انتم تتحكموا على الرجال يا قيادة السعودية، ومن حضرتكم قصدكم ان صبرنا عجز. استغليتوا بساطتنا، واستغليتوا وفانا ورجالتنا ونخوتنا، استغليتوها. واليوم الله انه العين بالعين والسن بالسن، ما انتم متين خطوة، ونتحدى اي واحد انه عيكسر الحفر، نتحدى من كان يكون على وجه الارض. ان الوجع فينا الوجع فينا، وحرمتوا الشعب من حقه ومن ثرواته ومن ممتلكاته ومن مرتباته، احرمتوا. ودشتوا ضمضي لكم هكذا؟ نعم بالله ما تمت ولا انتوا متين خطوة. انقلت من تفويض، احنا مفوضين للقايد السيد عبد الملك سلام الله عليه، مفوض للتفويض مطلق، ومأيدين لما بتقوم به القوات المسلحة، تأييد كامل شامل، مأيدين. الحقوا عملكم، افعلوا عملكم، وأي واحد يفعل خلقت تقوا أبوه تقوا أبوه. الشعب مراعي مراعي، يبصر خير بلاده، يبصر حقه، يبصر تعبه، يبصر صبره. يا رجال زاد مرتبات الناس، يستعبد العباد الله، من يقولوا لأبو الناس الناس مراعين لحقهم، يشتوا يأكلوا عيش، يشتوا يفتنوا يفجعوا. صابرين اليوم 12 سنة وهذا جالس متحكم. إن لا تشتي تصير تتعالج مع بلاد، استأذن من السعودي إنه يأذن لك، ماشي قبحصتاناك، ما بيصير أين تسي. قلنا نشتينا كل نشتي نشرب هذا، قال ما بش شربجه، ما بش أكل، ما بش شرب، ما هذا ما باب الله يدخل لك بالقطار، كل على ما يشتيه وعلى مزاجه، ما له هذا، ما بيقول لعقله هذا. قلنا عبر الرجال يا صاحبي، تقلب سماها رباض، الشعب مقاتل ومستعد ومسلح، جاهزين حاضرين، والله ما احنا مفلتين ولا متراجعين. جت هي ما عادت تفعلوا يا سعودية، ما عبش هذاك التحالف، يلا كل واحد يوبل لروحه. الكويت بتختبط، والبحرين والإمارات، الدول الخليج هذا كلها بتختبط من إيراء، وأمريكا ما تفعل لكم أمريكا، يلا توبل لروحها من إيراء درع الدرع، وكل واحد يوبل لروحه. سعديك اللي قال جيت يسلم جاي، وهذا ركنتوا على من ركنتوا، آذيتوا لكم خلق الله، ولكن على أمريكا تحميكم. يلا يوبهوا لارواحهم. قلنا لكم من أول الوعد ما حد لحات، ما نقنبرك بات غيره كتسرات، ما نشرع لك بالقتل ما عاونك باتيه. أنتو بدتوها مليارات وتريليونات من أجل قتل النفس المحرمة، ما بيعانوا هالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أنتو السبب، وأنتو راس كل مشكلة، أنتو يا سعودية ولا ماني أمريكا، هذا ماني يقولوا له ولا ماني إسرائيل، وقضاك تجارب نحنا وياهم وبسرتوا. المفروض أنتو تعتبروا بعد ما وقفت أمريكا وإسرائيل عاجزين في البحر أمام القوات المسلحة اليمنية، المفروض أن أنتو تبصروا لكم حل وتفلتوا ما ذوله وتروحوا لكم من الأذاوة. أذيتوا خلق الله، لحنكم عاد تسووا، ما موقفكم، ما حيلتكم، ما حيطلع منكم. رووا رجالتكم، رووا، وعاملين حسابنا لكل صغير وكبير، والفي لجوع ونعتاد الشبع الخير والحراف، والفين لهم كلهم. أنا ما جريتوش مننا بالقوة، بعد عليكم أن أنتو تبصروا بمراوغة أو بمفاوضة أو بمماطلة. أما حقنا ما عنطلبوش، عننتزع بالقوة، وعدتيه وعلى لعفك والصم الموجود وسواعد الرجال عتخطيكم الطريق. فحينه حصار بدل الحصار مزاغطة، فوقو احنا نفوق. خطى الطريق التي ما عندك، التي ما بعليك، ما حد بيطلب منك فضل ولا مروة. مرتبات التي حق الناس، رحلك من البلاد ولفلف حقونك الشقة، ورحلك في حالك ورعانا موسك، وما حد عيحاكك ولا حد عيقول لك ما انت عليه، ان احد يتوقع ان اليمن تحاصر السعودية. يا رجل من سابع المستحيلة، افسحر حمر راح من فيهم، من ساير البطاء كم الهدايم. هذا نتيجة مسايرتكم وتطبيعكم لليهود وعاد، ما قد بسرتوا من الجمل ذنه، وهذا من قيمة التبع وعاد. ادلايت بأكثر من عباره، فوايد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
0: جارح بشليلي.

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

محاربها ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخطر

لم تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن

المغفرون واستغفرك به المستغفرون حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين وأقل من ذلك مثل حمد

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من شر كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأسألك لي ولسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي.

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

0: إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
2: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

به اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المخلصون الأكارم، اليوم جاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوي.

هيبان الخضوع بقوة. كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك أنت مجاهد في سبيل الله. عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل نول نول نول.

0: انسى دراجة. ارفع راسك
1: الأمريكية.

يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت.

0: كندو السيد
1: كندو السيد
0: كادمون
1: كادمون
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: استغفر الله
0: كادمون
1: كادمون
0: احسن
1: كادمون
0: استغفر الله.

صوت هز الأرض هز. مول مول مول مول مول مول مول

الله. واحد واحد فوز الحزه فوز التنظيم احسن.

قدم على خط النور.

حول دد كويس الحزن صحي النائم

0: بني
1: احسن تعال قول قول قول لي مالي مالي مد الذراع الامام احسن شد شد قول قول قول قول لي نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان على هذا نهي معنا إياه.

0: شد
1: باديمون
0: احسن
1: باديمون
0: مال
2: الله اكبر
1: المغدر ديكا المغدسي الله لك عليك النصر
2: حيهات
1: ابنت الله حيهات ابنت الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي على

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير،
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نحط الحياة أبوك مثل ما حطلت حياتنا، لا ننجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبوكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أننا سنجتث عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمني الولاعة بيده قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

0: سلمى. أبابنا كبير،
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نحطل حياة أبوك مثل ما حطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتث عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا أحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المتمسكين بحريات واستقلال الوطن اليمني. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم عنوانها اليمن مقبرة الغزاة. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صينية قشرة وفنجان البن اليمني الأصيل بنكهة حرية الوطن واستقلاله وسيادته، نتكلم في موضوع اليمن مقبرة الغزاة. فعبر مراحل التاريخ الإنساني ظلت اليمن محط أنظار الغزاة والمستعمرين والطغاة، وعصية عليهم لما حباها الله من موقع جغرافي استراتيجي متميز يربط الشرق بالغرب عبر سلسلة من الشواطئ البحرية التي تمتد على مساحة 2500 كيلومتر، ومنافذ على البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي. وفي الساحل الغربي يقع مضيق باب المندب، ثالث أهم المضايق العالمية التي تعبر منها السفن التجارية إلى مختلف دول العالم وقاراته. فهذا الموقع الجغرافي يكسب اليمن أهمية استراتيجية وبما يسمى اليوم موقع جيوسياسي، ولهذا كانت ولا تزال اليمن محط أنظار قوى الاستكبار والاستعمار العالمي. هذا يا خبرتنا غير ما تتمتع به اليمن من تضاريس وأراضي سهلية وجبلية صالحة لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية من حبوب وأنواع الخضار والفواكه، والمحاصيل الاقتصادية على رأسها البن اليمني المشهور بجودته عالميا، حتى أن ميناء المخا في الساحل الغربي عرف منذ القدم بموكا كافي لتصدير البن اليمني لشتى بلاد العالم. ثم القطن والجلود والمنتجات الحرفية اليمنية نسيجية وغيرها. ثم عندكم يا جماعة الخير غنى السواحل والشواطئ والبحار التي تطل عليها اليمن بأفضل أنواع الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية التي يستخرج منها أنواع اللؤلؤ والمرجان وغيرها. فاليمن بذلك تمتلك ثروة بحرية متميزة، هذا غير أن أرضها الطيبة بجبالها وسهولها وصحاريها، وبحارها تختزن في أحشائها الكثير من الثروات الطبيعية من نفط وغاز، ويستخرج من جبالها الشماء الأحجار الكريمة وأنواع الرخام والجرانيت والأحجار المتعددة الألوان للبناء والإعمار. هذا غيظ من فيض كما يقال عن العربية السعيدة اليمن الخضراء الذي وصفها القرآن المجيد بالبلدة الطيبة، ووصف أبنائها بأولي القوة والبأس الشديد. فسبحان الله الخالق المنعم.

0: اليمنيون الأعزاء، كل ما أحب الله سبحانه وتعالى بلادنا اليمن من مميزات قل ما توجد في بلد آخر، سواء من حيث الموقع الجغرافي ومكونات البيئة الطبيعية اليمنية من تضاريس متنوعة وتربة صالحة لشتى الزراعات ومحاصيل منتجاتها الغذائية والاقتصادية، وما تختزن أرضها من ثروات طبيعية واقتصادية كالنفط والمعادن من ذهب وفضة وغيرها، ومن ثروة سمكية لأجود أنواع الأسماك والأحياء البحرية جعلها عبر حقب وعصور التاريخ الإنساني مطمعا للغزاة والمستعمرين ومن مختلف الأجناس البشرية. فتاريخ اليمن حافل بالكثير من الغزوات ومحاولة الاحتلال وبإنسانها الأبي الغيور والباسل الذي ثبت مقولة اليمن مقبرة الغزاة من الإمبراطوريات المغولية والعبشية والإنجليزية البريطانية التي كانت مستعمراتها لا تغيب عنها الشمس لتعددها وانتشارها إلى العثمانية في مرحلتيها الأولى والثانية، وسميت اليمن بمقبرة الأناضول، ثم أيضا الأيوبية والدركسية وغيرها كم عن عدد لكم. المهم يا رفاق السلامة أن كل محاولة غزو واحتلال اليمن تنتهي بالفشل أمام مقاومة وعزة وإباء الإنسان اليمني ذو البأس الشديد المتمرس على الجهاد والحروب ومقارعة الأعداء والطامعين بكل أنفة وشموخ وعزة الإيمان والثقة بالله ونصر الموعود بالدفاع المستميت وحنكة حربية متفردة أفشلت وتفشل كل محاولة النفوذ والاستعمار والطغيان والبغي. ولهذا يحق القول أن اليمن كانت ولا تزال وستظل مقبرة للغزاة. هذا هو اليمن يا ذاك، إن تنصر الله ينصركم وإن ثبت أقدامكم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. صدق الله العظيم. إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان وعزة القرآن، ونحن نتكلم في موضوع اليمن مقبرة الغزاة ماضيا وحاضرا ومستقبلا بعون الله وفضله، فمن أشرس وأكبر محاولات غزو اليمن واحتلاله العدوان السعودي الأمريكي العربي الصهيوني الذي بدأ يوم 26 من مارس عام 2015 بما يسمى عاصفة الحزم، حقدا وغيرة على انتصار ثورة 21 من سبتمبر 2014 الشعبية التي حررت وطن الإيمان والحكمة والجهاد من قيود التبعية والوصاية والارتهان، وتواصل لما يزيد عن 8 سنوات، ولكن بفضل الله وعونه وصمود وتصدي اليمانيين الأحرار والشرفاء جعلت رهانات التحالف الكوني لأكثر من 17 دولة تمنى بالخسران، وأهدافه تبور بالتفاف كل المكونات الاجتماعية سياسية وعسكرية وشعبية وقبلية حول لواء قائد ثورة التحرر والمسيرة القرآنية السيد القائد العلم الرباني عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه. فانقلب السحر على الساحر كما يقال، وانتصر الشعب لثورته ووطنه، وستنتصر إرادته بتحرير محافظات الجنوب والشرق من وطننا اليمني الواحد. فأثبت إنسانه المناضل المجاهد من جديد أن اليمن مقبرة الغزاة، ويكرر القول للكافر المعتوه ترامب أن لو فكر بالإقدام على الغزو البري فوق ما بيكمب من عدوان جوي على الأعيان المدنية، فما آله كالإمبراطوريات السابقة التي حاولت احتلال اليمن وفشلت. وسيظل موقفنا المبدئي والثابت في إسناد إخوتنا المجاهدين في فلسطين الصليبة ولبنان المقاومة حتى إنهاء الاحتلال وتحرير المقدسات الإسلامية، والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولله العاقبة، فهو ناصر المظلومين ومؤيد المستضعفين وبه نستعين. في كتاب موضوعنا اليمن مقبرة الغزاة رسالة إكبار وإجلال وتعظيم لكل المجاهدين في الجبهات والثور وكل وحدات وأفرع قواتنا المسلحة والأمن، أعانكم الله ونصركم، ورسالة تبريك وإعزاز لمؤسسة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني التي أتحفتنا في رمضان وما بعده بالمسلسل التاريخي مقبرة الغزاة، كدراما تاريخية روائية تحكي قيادة الإمام المطهر شرف الدين لثورة التحرر من الغزو والاحتلال التركي في مرحلته الأولى، كإضافة مهمة لإذاعة الثورة سام ومؤسستها الفتية للبث الإذاعي والتلفزيوني. والشكر والثناء لكل الكوادر الفنية والمخرج المبدع محمد شرف وكل الممثلين الأعزاء وطاقم الإنتاج بشكل عام، بارك الله فيهم وكتب أجرهم. ندعو الله بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعون الله تمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. ولن ترى الدنيا على أرضي وصية، وسيبقى وطن الإيمان والحكمة والجهاد مقبرة لكل الطاغي وطامع ومستعمر على درب المسيرة القرآنية الجهادية والثورة الشعبية المظفرة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. جدد لقاءنا بكم مع صين كشف وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني كشف بنكهة سام افتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
4: سماحة السيد حسن نصر الله يعود من جديد، وهو حاضر بيننا دائما وأبدا. أجمل ابتسامة وأقوى رسالة. أيها البعران، هذه إيران، أتحدى العالم يشاهد حتى النهاية.
5: هذا خالص تكفي البسمة. دول إقليمية بدأت تعمل حرب على إيران. مين؟ هاي خلصت، انتهى. اليوم مين؟ السعودية والإمارات بدأت تعمل حرب على إيران. هم مع إخواننا باليمن المظلومين، الأوضاعهم المالية والحياتية صعبة، والمحاصرين وتقفان عاجزتين بالكامل. هاي دول بدأت تقاتل إيران. اليوم الجمهورية الإسلامية هي أقوى دولة في المنطقة. محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى. أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة، إلى المزيد والمزيد والمزيد. إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع، وهي تعرف، هذا الكيان الصهيوني يعرف، أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم، أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الذين لا يستطيعوا أن يغيروا شيئا من معادلات المنطقة. نعم، هم يملكون الكثير من المال واللسان الطويل، الكثير من الإعلام، بس هما بيقدموا ما بأخر شيء بالمعادلات الحقيقية وجوهر الصراع القائم والموجود في المنطقة. وإيران عندما تشن علي الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق. لكن اسمحوا لي لأول مرة أسمعكم والناس يسمعوا بعض الإحصاءات بمعزل عن هاي العناوين السياسية، عناوين مختلفة. إيران خلال 40 سنة، طبعا في تشويه كبير لصورة إيران، في ناس ما بيعرفوا، في ناس بس يروحوا على إيران بيتفاجئوا. أنا أحد القيادات السياسية الكبيرة قال لي، أنا عشت في الغرب عشرات السنين وما خليت مدينة وعاصمة أوروبية إلا ما زرت، بس لما رحت شفت طهران وأصفهان وشيراز وتبريز ومشهد أنا ذهلت. هاي إيران 40 سنة في ظل نظام الجمهورية الإسلامية في إيران الذي يقوده الولي الفقيه. خلال 40 سنة هلأ بالوضع الحالي إيران وين؟ في دولة الولي الفقيه، يعني دولة القانون والدستور والسيادة الشعبية والمؤسسات، هاي دولة الولي الفقيه، مو دولة الدكتاتور والملك والشاه والأمير الذي يحكم بما شاء. مع العلم أنه هذا اللي حكي هلأ بعض الأرقام صارت في ظل الحصار الدولي والعقوبات الشاملة من 1979 وحرب 8 سنين واغتيالات للقادة والعلماء وآخرون العلماء النوويين في إيران في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل حصار وعقوبات ما زالت قائمة، وعداء من المحيط مبني على أحقاد عمياء لا منطق لها ولا عقل. هذا خلوه بعين الاعتبار، وخلوا بعين الاعتبار انه هاي الثورة ورثت نظام الشاه اللي كان مخرب ايران، وخذوا ايضا بعين الاعتبار انه لما انتصرت الثورة زمن الشاه كان عدد سكان ايران 30 مليون اكثر شوي اقل شوي، هلا عدد السكان 80 مليون اكثر شوي اقل شوي، يعني عم بحطاط بالحق. هاحكي شوية أرقام لو أخذت كم دقيقة. إنتاج العلم، في شيء اسمه إنتاج العلم، إيران الجمهورية الإسلامية في زمن الشاه لا تملك أي مرتبة في العالم، صفر في إنتاج العلم. في زمن دولة الولي الفقيه إيران، في زمن دولة الولي الفقيه إيران المرتبة الأولى في المنطقة في إنتاج العلم، والسابعة في العالم ببراءات الاختراع، وتملك المرتبة 16 في إنتاج العلم في العالم. الجامعات لما انتصرت الثورة بال79 223 جامعة ومؤسسة علمية، خلال 40 سنة ما يزيد على 3000 جامعة ومؤسسة علمية. في زمن الشاه لا ذكر في إيران لأي أستاذ أو مفكر دولي في المقالات العلمية، مسؤول العلم يعني فيزياء، كيمياء، رياضيات، هندسة، طب إلى آخره. في إيران الآن أكثر من 200 أستاذ ومفكر دولي تنتشر مقالاتهم العلمية في كل أنحاء العالم. في زمن الشاه أساتذة الجامعات والهيئة العلمية 5500 وشوي، حاليا 80,097 أستاذ جامع. هلا هون الرقم المدهش. طلاب الجامعات في إيران بال79 175,000 طالب جامعي، حاليا 4,348,000 طالب جامعي، يعني عدد الطلاب الجامعيين 25 ضعفا. النساء الجامعيات 79.6%، هلا 75% من عدد طلاب الجامعات في إيران نساء. نسبة الأمية عند البالغين 70% أمية، حاليا تقريبا قضي على الأمية عند البالغين بنسبة 100%. الثقافة والكتب بال79 ميلادي تم، يعني بآخر سنة من حكم الشاه تم نشر 1500 عنوان كتاب. السنة الماضية 2018 في سنة واحدة فقط تم نشر 107,000 عنوان كتاب. عدد الكتب المطبوعة قبل الثورة خلال 40 سنة قبل الثورة 11,000 كتاب، وعدد الكتب المطبوعة بعد الثورة 1,230,000 كتاب. نساء الكاتبات قبل انتصار الثورة العدد أقل من 50 سيدة وامرأة كاتبة، بعد انتصار الثورة إلى اليوم 8,000 امرأة مؤلفة وكاتبة. الناشرات قبل الثورة من النساء صفر، بعد الثورة 712 طباعة ونشر الكتب. الاختصاصات الطبية 5,900 متخصصة، الآن في إيران ما يزيد على 200,000 متخصص. خلايا الجذعية طبعا بزمن الشاه لا شيء، الآن التقدم الكبير في مجال الخلايا الجذعية واستخدامها في العلاجات الطبية. إيران المرتبة الثانية في العالم، دولة الولي الفقيه. إنتاج العلوم الطبية سنة 79 3,080 موردا، هلأ إيران في مختلف العلوم الطبية 397,000 وكسور موردا في إنتاج العلوم الطبية. زراعة الكلى إلى سقوط الشاه بكل إيران، داخل إيران زارعين 50 حالة كلى، 50,000 زرع كلى. أقل مدة انتظار لتحصيل الدور في العالم بزراعة الكلى هي في إيران. هاي دولة الولي الفقيه. أسرة المشافي سنة 79 55,000، هلأ 3 أضعاف 148,000. صناعة الدواء، إيران تصنع 97% من حاجاتها للدواء. إيران المرتبة 11 في العالم في تصنيع الدواء. اللقاحات والأمصال زمن الشاه ما فيش صناعة، كله استيراد. اليوم إيران المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بإنتاج اللقاحات والأمصار. استنساخ، تم إنجاز الاستنساخ بنجاح أكثر من مرة. إيران الأفضل بالعالم في مؤشر التنمية البشرية، وفي الدول الأولى في العالم في مأمول العمر في الحياة. منوح شوي على التقن. تقنية النانو شغلة كتير دقيقة اللي قليل دولة بالعالم. المركز الرابع في العالم في المقالات في علم النانو، المرتبة السادسة في العالم من الدول التي تملك تقنية النانو، وتصدر منتوجاتها إلى 15 دولة في العالم. اختصاصات الهندسة، اليوم الإسرائيلي معلق على هذا الموضوع، يبدو شايف بعض التقارير على بعض وسائل الإعلام تحت عنوان ذهول إسرائيلي من الاختصاصات الهندسية في إيوان. إيوان هي في المرتبة الثانية في العالم من حيث حصة المتخرجين في مجال الهندسة المختلف. رياضيات وفيزياء المرتبة الأولى في المنطقة بالرياضيات، المرتبة الثالثة عشر في العالم في علوم الفيزياء وعلوم الرياضيات. بالعلوم الفضائية الوصول لتكنولوجيا الفضاء وإرسال كائنات حية إليه، طبعا طلعوا قرود لفوق، يا ريت في ناس يطلعوهم محل قرود. وهي إحدى الدول الست التي تمكنت من إرسال موجود حي إلى الفضاء ويرجع حي. في التنمية العلمية إيران هي المرتبة الأولى في العالم. توليد الطاقة الدولة الثانية في العالم في مؤشر تنمية الطاقة. علوم الطاقة والطاقة النووية الأولى في المنطقة والمرتبة 12 في العالم في المجالين. إنتاج التكنولوجيا المرتبة 13 في العالم والأولى في المنطقة. طبعا ما عادش عم بحكي عن زمن الشاه، لأنه كل ما كان في شيء منه بزمن الشاه. الاقتصاد بال 79 كان موقعها بالاقتصاد العالمي 26، السنة الماضية كان موقعها بالاقتصاد العالمي 18. الناتج الزراعي في الغلات من الدول الأولى في العالم في إنتاج الغلات الزراعية المتنوعة. الصادرات غير النفطية بال 79 540 مليون، الصادرات غير النفطية العام الماضي 55 مليار دولار. تصنيع العسكري، كانت إيران في زمن دولة الشاه تصنع 5% من حاجاتها الدفاعية، والباقي كله بدها تشتريه وغالي. اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران دولة الولي الفقيه تصنع 90% من حاجاتها الدفاعية وتصدر ما قيمته 5 مليارات دولار إلى العالم، وبعلمائها وبإمكانياتها الذاتية وبأموالها وبعقولها. هذا المهم. طيب هاي بالصناعات الدفاعية، صناعة سفن. إيران الآن تصنع السفن والزوارق والمطيرات البحرية لأول مرة في تاريخها. صناعة الطائرات ما كان في شيء، الآن إيران تصنع الطائرات المتوسطة والصغيرة، بحكي عن المدن. صناعة السيارات المركز الثاني عشر في العالم في صناعة السيارات، المركز السادس عشر في العالم في صناعة وسائل النقل المختلف. صناعة الفولاذ العاشرة في العالم في صناعة الفولاذ. كهرباء، إيران 80 مليون اكتفاء ذاتي وتبيع كهرباء لدول جوار باكستان وأفغانستان ودول أخرى أيضا من دول آسيا الوسطى وللعراق 24 ساعة وبأسعار متواضعة وزهيدة. بال 79 16% من البلدات الإيرانية كان تصل إليها الكهرباء، الآن يصل 99% من القرى والبلدات والأرياف الإيرانية تصل إليها الكهرباء. الغاز، كان يصل الغاز إلى 51 ألف أسرة إيرانية، اليوم يصل إلى 20 مليون أسرة إيرانية. الغاز بيجي على البيت بالأنابيب في دولة الولي الفقيه. مياه الشرب، طبعا مياه الشرب وصلت إلى 96% من السكان القرويين بزمن الشاه 30%. بالمناسبة أيضا المرتبة السابعة في العالم لأرخص سعر لمياه الشرب في العالم. البنزين، الدولة الثانية في العالم في أرخص سعر للبنزين وثالث أرخص سعر للتزويد. جمعيات الخيرية تهتم أيتام وفقراء ومساكين وعجزة، عدد قليل قبل الانتصار والنظام ما كان له علاقة فيهم في زمن الشاه. ما يفوق الآن على 150 ألف جمعية خيرية ببركة الثورة والتدين والإيمان والنظام الإسلامي والإمام والقائد، يقومون برعاية الأيتام والأطفال والعائلات والفقراء والمساكين. أوتوسترادات السريعة، طرق السريعة، شبكة الطرق، أرقام هائلة. أنفاق الطرق بال 79 مجموع طول الأنفاق في إيران 5900، هلأ 30 ضعف 177 ألف. سكك الحديد، المترو المركز 15 في العالم لعدد الركاب في المترو في إيران، المركز الثاني في العالم لسرعة صناعة المترو هي إيران، المركز التاسع في العالم لعدد خطوط المترو هي إيران. شبكات الري والصرف الصحي، كل اللي كان ممدود بإيران بال 79 500 ألف كيلومتر، هلأ في 2,300,000 كيلومتر. نختم برياضة. برياضة بكثير من الرياضات الفردية بتشوفوا أول بالعالم، ثاني بالعالم، أول بالعالم، ثاني بالعالم، ثالث بالعالم. وفي الرياضة النسائية قبل الثورة 5 ميداليات عالمية للنساء الإيرانيات، بعد تصور 160 ميدالية عالمية في مسابقات دولية وعالمية مع رعاية الضوابط الشرعية. بالسابق 9 مدربات رياضة، بعد انتصار الثورة إلى اليوم 35,000 مدربة رياضة نسائية. بالسابق 7 أنواع لرياضة النساء، إنه كان مطلوب من النسوان ما يروحوا على رياضة، يروحوا على محلات تانية بزمن الشاه، مفهوم وين؟ هلأ 143 نوعا من الرياضة النسائية. طيب هاي رياضة، هذا الطب، هذا العلم، هاي الثقافة، هاي المكتبات، هاي الجامعات، هذا الإنتاج، هاي التكنولوجيا، هاي دا وين؟ هذا ليس في دولة ملك ولا شاه ولا زعيم ديكتاتوري، هذا في دولة الإسلام، في الجمهورية الإسلامية، في دولة القانون والدستور والمؤسسات، في دولة الدين والقيم الدينية والأخلاقية، في دولة السيادة الشعبية، في دولة الولي الفقيه، في دولة الإمام الخميني والإمام الخامنئي. أما إذا بدي جيب ليستا بكل الزراعات، كل المعادن، كل التكنولوجيات، إيران اليوم أين عالمياً ودولياً؟ نبقى قاعدين أنا وياكم للصبح، لكن أنا آمل إن شاء الله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن تساعد في تقديم هذه الصورة، وأيضاً في الحياة السياسية. طيب، هذه إيران، هذه الدولة، هذه دولة وين موجودة يا إخوان؟ عنا بآسيا، بغرب آسيا، بالشرق الأوسط، بالعالم العربي والإسلامي، الذي يستورد الأغلبية الساحقة من احتياجاته بكل مجال، ومشاركته حضوره في التصنيع وفي التكنولوجيا وفي إنتاج العلم محدود. وأنا بالحقيقة ما حبيت جيب أرقام لدول تانية أدير وتبتها حتى ما يقولوا السيد الليلي يا خي بدك تمدح إيران، امدحها، حل عن بقية العالم، هيا نحلها. هاي إيران اليوم الجمهورية الإسلامية هي أقوى دولة في المنطقة، محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى، رغم كل ما جرى علينا وما يجري على دول وشعوب هذا المحور خلال السنوات القليلة الماضية. أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة، إلى المزيد والمزيد والمزيد. إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع، وهي تعرف، هذا الكيان الصهيوني يعرف أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم، أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الذين لا يستطيعوا أن يغيروا شيئا من معادلات المنطقة. نعم، هم يملكون الكثير من المال واللسان الطويل، الكثير من الإعلام، بس هم بيقدموا ما بيأخروا شيء بالمعادلات الحقيقية وجوهر الصراع القائم والموجود في المنطقة. بالمخاطر، إسرائيل بدها تعمل حرب على إيران، تكفي البسمة. دول إقليمية بدها تعمل حرب على إيران، مين؟ هاي خلصت، انتهى. السعودية والإمارات بدها تعمل حرب على إيران، هم مع إخواننا باليمن المظلومين، الأوضاعهم المالية والحياتية صعبة، والمحاصرين، ها؟ وتقفان عاجزتين، عاجزتين بالكامل. هاي دول بدها تقاتل إيران، ذلك حرب إقليمية مع إيران، مين بده يعمل حرب إقليمية؟ البعض يستجر حربا أمريكية على إيران، المنطق، المعادلات، حساب المصالح، توازن القوى، الردع، مش أنه ما في حرب على إيران أنه كرم أخلاق أنه ترامب، لا، لأن إيران قوية، لأن إيران مقتدرة، إيران قوية في إيران، وإيران قوية في المنطقة أيضا، وإيران عندما تشن عليها الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق، لأن مصير منطقتنا وشعوبنا ومقدساتنا أيضا بات مرتبطا بمصير ووجود هذا النظام الإسلامي المبارك. ولذلك الحرب الأمريكية على إيران مو شنبتها ومو نزهة. الخيار الوحيد المتاح أمامهم هو العقوبات. هو عم بيراهن، هو ترامب قال من كم يوم كان بيتوقع أنه الملايين حتنزل وتسقط النظام، ما صار شيء ولا واحد، لكن هذا رهان ما زال قائم على العقوبات على إيران وعلينا على كل حركات المقاومة، ورهان على الفتن الداخلية، رهان على الصراعات الداخلية. هذا آخر شيء بقي عنده، وهذا إن شاء الله سنتجاوز هذه الصعوبات بإيماننا، بصبرنا، بثباتنا، بمعنوياتنا، بإرادتنا، بعزمنا الذي لا يلين. وبالتالي الأفق هو هذا، هو أفق انتصار لهذا المحور وأفق هزيمة للمشروع الآخر.
4: أرجو يا سماحة السيد أن أكون واحدا من الإعلاميين الذين استطاعوا إيصال هذا الصوت عملا بتوصيتك الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
3: هنا سام،
6: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
7: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي عنا وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوصوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وصباح الخير مرة ثانية. اليوم مش نصبح عليكم خيرات. الجو ما عاد في واحد يدخل البيت، وأنا متأكد أن كل اليمنيين هيتقضوا إجازاتهم هذا الأيام فينه وجهها لهم في الوديان، في الجبال، في القيعان. الدنيا منعومة والسياحة الزراعية مطلوبة. اغرسوا حب الزراعة وحب الأرض في عقول أبنائنا، واستغلوا فرص إجازاتكم الأسبوعية، وخصوصا نحن في الصيف ننصحهم بأن يستغلوا الإجازات وينزلوا العيال حقنا للأراضي الزراعية. مش شرط ما بلا تشل إلا مزرعة معينة، لا تخرج بس عليهم في صنعاء. يخرجوا صلاة بني مضر، صلاة بني الحارث، صلاة همدان، صلاة خولان، صلاة بني بهلول، صلاة بلاد الروس. الطارفة من المديريات اللي حول صنعاء وفي ذوق صنعاء، اخرجوا وروا الجهة محاصيلنا على الطبيعة. كل هذا الذره، هذا شعير، هذا رومي، هذا بلسم، هذا قلة، هذا علف خيرات، هذا المراعي حق الغنم والبقر. المهم اغرسوا حب الطبيعة وحب الزراعة، وروهم خيرات أرضهم واحفروها في رؤوسهم من الآن. هذا النصيحة لكل الآباء والأمهات. السياحة الزراعية مهمة، والعالم كله بيزرع حب الزراعة والإنتاج في عقول أطفالهم منهم عدم جهة. حتى اليهود والنصارى بيشلوا جهة لهم المزارع. إحنا الأولى والأحق بغرس حب الإنتاج وحب الزراعة وحب الأرض في عقول وأذهان أطفالنا، أحق من اليهود والنصارى أكيد، لأن إحنا الأمة الوسط، وإحنا الشهداء على الناس، وإحنا المعول علينا كل شيء حتى نرشد العالم ونوريها الطريق الصحيح والمني. هذا دورنا كأمة إسلامية. على العموم يا كل الآباء ويا كل الأمهات، السياحة الزراعية مهمة جدا، وخصوصا في هذه المواسم الجميلة والرائعة. المحوي جنة من جنان الأرض وحجة تتبعها وتليها. أما أب ما صف لكم فيها، أب ما حد يسر يصفه من جمال خضرته، من جمال وديانها. مكسو كساء كامل سندس أخضر، هذا اللي يجيب سر كيف الأرض المكسوة فعلا. أسة والجبل والجرب كلها مكسوة بحل خضرة، ولا أجمل ولا أروع منها. وكذلك ريمة وصابي وعتمة، وكل بلادنا هكذا. ما فيش ولا مكان

لو هم يعني مثلا لو نزلتهم في بني حشيش خلا ياكل عنب من الكر، يقطف عنقاد عنب بيده ودفعوا في العنقاد 3 أضعاف قيمته، بس لان ابنك حيقطف العنقاد بيده من الشجره، خلا يتعرف على شجره العنب، يتعرف على شجره الفرسك البلدي، يتعرف على الطمطصه اللي بياكل يوم الطماطس، يتعرف على شجره الطماطس، على شجره الكوسه، على شجره البيبار، يتعرف على كل الشجيرات الصغيره هذه، يتعرف على اشجار الفاكهه، عرفوا حتى على شجره القات ما يمنع، عرفوا على كل ما ينبت في هذا الارض، الملاعي، النباتات الطبيه والعطريه، كم عدد القوعنصي او ما يسمى خوعه او مشموع، كم عدد القوه؟ عدد القوه في كل الجبال، عدد القوه الصعتر نبات طبي وغذائي وقيم عالي قوي الصعتر، وكذلك العنصي، وكل وراهم حتى العثرب، اصحاب اب تصيحوا من العثرب، انتوا دا ان العثرب هذا من اهم النباتات الطبيه، وبيدخل في 40 او 45 منتج طبي وصيدلاني وتجميل. العثرب هذا بس اللي بنبسره عندنا في العوارض لله، وهو موجود بكثرة. حتقولوا مالي بين شرتبكم من هذا، أنا من شدة جمال بلادنا هذا الأيام، وخصوصا في هذا الوقت الصعيد اللي بتمر به، بنبصر جمال أشتي الجمال هذا كله ينقل له عنده، تجشموا أنا السفر سهل، واغرموا شوي وضيقوا على أنفسكم، لكن لو تبصروا الفائدة اللي عدعود على أبنائكم وعتفتح أذهانهم وتساعدهم على استقبال الدروس والعمل الدراسي الجديد إن شاء الله من بعد العيد الكبير، والأمور كلها حتقع طيب قوي قوي، عندما حب الطبيعة نغرسها في عقول وأذهان وفي قلوب أبناءنا وبناتنا، حتى في عقولنا احنا الكبار، الناس اللي قد ابتعدوا عن الطبيعة خيرات ينزلوا يشتوا يزرع الأمل في قلوبهم مرة ثانية ويتفائلوا بالمستقبل، ينزلوا للطبيعة، انزلوا إلى الأراضي، خرجوا بسروا، وعاد حسوا بالأمان من خوف الجوع، لو ما تخرجوا لا عند المزارعين، أنت المزارع حتكون خرجتكم لا عندهم دافع معنوي ونفسي كبير يشجعهم على التوسع في الزراعة وعلى تنفيذ العمليات الزراعية، وعندما تخرجوا لا تخرجوا ما تلتقوش بحد، التقوا بالمزارعين، ولنهن عيخرجين أخواتنا وبناتنا يلتقن بالمزارعات، التقوا تجابروا هويهم، ابصروا كيف بيديروا اقتصادهم المقاوم على مستوى القرية، على مستوى البيت الريفي، تعرفوا على اللي بيربوا الغنم، تعرفوا على اللي بيربوا البقر، تعرفوا على اللي بيربوا الدجاج، ابصروا ما بتقع لهم من فوائد من هؤلاء، تعرفوا على اللي بيفعلوا لهم بسباسي وطمطصي وبيباري والخضرة حق البيت هذا في جنب البيت في الحديقة المنزلية، تعرفوا على كل هذه الأشياء وعتحسوا بالأمان وعتحسوا بالثقة في أنفسكم وفي أرضكم وفي منتجاتكم، والثقة بالله هي أساس كل شيء، احنا واثقين بالله وهذا شيء مسلم تسليم مطلق، لأن المؤمنين اليمنيين هم الواثقين بالله، وما النصر إلا من أطراف الجرب، وما النصر إلا من أفواه البنادق، هذا إذا احنا نشتي نصر في كل الجبهات، لابد ما نعزز الجبهة العسكرية بجبهة زراعية وهي الأقوى، وهي الجبهة التي لا تنتهي المعركة فيها. طولت عليكم سامحونا، ولكن من ما بين أبصر أنا في الطبيعة أشتي كلكم تبصروا، لأن أنا أحبكم كلكم، والله أحب كل اليمنيين وكل اليمنيات، بين أبصرهم أخوتي وخواتي وأبنائي وبناتي، مالي بين أحب لنفسي بين أحب لكم، أشتي تخرجوا لها طبيعتكم إلى أرضكم، تعرفوا على التنوع الحيوي، على التركيبة المحصورية، على الثروة الحيوانية، على الثروة الداجنة، ابصروا ما لدينا من ثروات كبيرة، لو تسيروا تزوروا حتى الجبال عاد ابصروا كم فيها من معادن، ابصروا كم فيها من تنوع وألوان في صخورها، هذه كلها ثروات، والثروات هذه حق الأجيال، خرجوا جهلنا قولوا ابصروا ما معاكم من كنوز، هذا ما هي عزتنا وكرامتنا وإباءنا وصمودنا وبناء أقوى اقتصاديات الأرض عيبنا من هانة من جبالها ومن أرضها. وسلام الله على السيد القائد، سلام الله عليك. قال لو ركزنا على ثنتين، على الثروة الزراعية، على الزراعة وعلى الثروة المعدنية، ما نشتيش باقي الثروات، يجن هولك غرزي الخوراج الربح الربح. إذن هي دعوة نقدمها لكل اليمنيين واليمنيات بزيارة أراضينا الزراعية،
وقبل ما ننتقل للفقرة الثانية نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. خيرات خيرات.

نملي قلوبنا وأذهاننا وبصائرنا الصلوات، والله سبحانه وتعالى عينير قلوبنا وينير بصائرنا، ومن تقرب عليه بصلاة تقرب الله إليه صلى الله عليه بها عشر، هكذا قال النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن فعلت خيرة مع الطبيعة كذا، أنا بين أتخيل نفسي في طرف الوديان واشتي نغني كلنا، يا ليتني طير وعلي وأزور وديان اليمن كلها، وإحنا نقول يا ليتني طير وعلي وأزور صعبة وأبو جبريل. إذن يا مصلين على محمد وآله، نتوقف قليل مع هذا الفاصل الجميل والرائع، وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا. أظن بين السف الحكا لكن سهل. هن كلهن فيهن مصلحة للناس عايكون يستمعوهن. اليوم يوم صلين على محمد وآله. اليوم 13 ذو مدران. 13 أيش؟ ذو مدران. يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ 13 تموز. قلنا كم في الشهر الحميري؟ 13 ذو مدران. وفي الشهر السرياني أو الرومي 13 تموز. أما الشهر الميلادي اليوم 26 أيش؟ يوليو. والمعلم أو منزلة الشمس الآن 12 النثرة. 12 أيش النثرة؟ هذه منزلة الشمس، يعني باقي بيننا إحنا ونهاية هذا المنزلة نطة. اليوم قلنا كم؟ 12 النثرة. يوافقها كم في الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله؟ 12 الذراع. الذراع ما باقي بيننا إحنا وطر في الله يوم، واليوم الثالث قد وطر. أما المعلم الزراعي اليوم 8 خريف العلب أو العلب، هذا النجم، نجم العلب، بسر والسحب ما شاء الله العظيم، يعني في موعدها بالدقيقة بالثانية، ربي ما بيخلف لنا ميعاد. رغم توقعات التغيرات المناخية لكن أرحم الراحمين قال مع اليمن ما بالله هذا كالنجوم الذي عاد صلحهم. إذن يا مصلين على محمد وآله، قلنا اليوم 8 خريف العلب، يوافقه في المتوسط وقت العشاء اليوم 8 الزبانة. 8 أيش؟ الزبانة. والزبانة عبارة عن أيش؟ كوكبان زاهران بينهما قدر مترين، رقم واحد يتجه نحو الشمال الشرقي وخلف الثاني، نستطيع مشاهدتهم بالعين المجردة بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، سماحك لابنك الصغير لقيادة سيارة قد يؤدي إلى نتائج كارثية وخطأ يجب ألا تقع فيه. التزامك بقوانين المرور والسن القانونية لقيادة سيارة حماية لك ولأبنائك وأرواح الآخرين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

0: من استوديوهات سام اف ام، جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا 12 من صفر لعام 1448 يوافقه 26 من يوليو 2026. أهلا بكم. البداية من صحيفة الثورة، ردا على العدوان الإجرامي على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، القوات المسلحة تستهدف منشآت أرامكو في جيزان وينبع بعشرات الصواريخ والمسيرات. أكد أن أي وعود أو أوهام خارج هذا الإطار ليست سوى سراب. الرئيس المشاط: إجراءات قواتنا مشروعة وهدفها إنهاء العدوان والحصار. اليمن والسعودية 2026 انقلاب الصورة، المحاصر صار محاصرا. إدانات رسمية وسياسية وشعبية واسعة للعدوان السعودي على الحديدة، أكد دعمه الكامل للمواقف الوطنية وحمل السعودية مسؤولية التصعيد. مجلس النواب: سيادة اليمن خط أحمر وكل الخيارات المشروعة مكفولة للدفاع عنها. مفتاح اليمن ماض في بناء مستقبله وتصعيد السعودي سيقابله تصعيد حتى إنهاء الحصار والعدوان. غوتيريش من دمشق: الجولان أرض سورية وعلى إسرائيل وقف انتهاكاتها. مصرع صهيونيين اثنين وإصابة ستة آخرين إثر 83 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال 8 أيام، 13 شهيدا و45 جريحا جراء 1570 انتهاكا للعدو الإسرائيلي ومستوطنيه. على موقع المسيرة جاءت الأخبار التالية: الصحة تدين استهداف العدو السعودي للأعيان المدنية والخدمية في الحديدة. عاصم: خيارات التصعيد السعودي لن تحقق أهدافها واليمن قادر على فرض معادلة الردع وحماية حقوقه. عبد السلام: استهداف مطار صنعاء يؤكد إصرار السعودية على الحصار. غراب: استهداف الأعيان المدنية يكشف عجز العدوان السعودي ويؤكد أن الرد اليمني سيكون بحجم الجريمة. مكون الحراك الجنوبي يدين العدوان السعودي الإجرامي على الحديدة. وقفة حاشدة في الحديدة تنديدا بالعدوان السعودي وتؤكد حق اليمن في الرد على استهداف المرافق الخدمية. وزارة النقل: التصعيد السعودي يؤكد الإصرار على الحصار ولن يكسر إرادة الشعب اليمني. الخارجية: اليمن لن يقبل استمرار الإجرام بحق الشعب وزيادة معاناته. الشورى: يندد بالتصعيد السعودي على المنشآت الخدمية بالحديدة ويؤكد التمسك بإنهاء العدوان والحصار. تنديد حكومي واسع بتجاهل السعودية لمطالب رفع الحصار. مجلس النواب يعلن دعمه الكامل لخيارات القوات المسلحة في مواجهة العدوان السعودي. القوات المسلحة أعلنت عن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع ردا على الجرائم السعودية. وزارة الزراعة تحذر العدو السعودي من تجاهل مطلب الشعب المشروع وتؤكد التمسك برفع الحصار وإنهاء العدوان. الداخلية تدعو المواطنين إلى عدم تصوير أو نشر مشاهد الأماكن التي يستهدفها العدو. وكيل وزارة الخارجية السفير صبري: السعودية تتحمل تبعات التصعيد العسكري وستواجه تصعيدا شاملا وقاسيا وقويا. اليمن يفرض السقف الكامل لإنهاء الحصار، الحظر مقابل الحظر. بلومبرغ: ناقلة نفط عملاقة تلغي رحلاتها إلى ينبع ومزودو التأمين البحري يقطعون التعامل مع السعودية. البانيزي: العدو الصهيوني ومغتصبيه يرتكبون مذابح جماعية بالضفة الغربية. ناشطون ومحللون سياسيون: التصعيد السعودي يأتي بضوء أخضر أمريكي والرياض فقدت قدرتها على فرض معادلات جديدة. 8 شهداء بينهم مدير شرطة محافظة الشمال بقصف صهيوني على قطاع غزة. استجابة لضغوط أمريكية وصهيونية، الجنائية الدولية تعزل المدعي العام كريم خان. متظاهرون فنزويليون يحرقون العلمين الأمريكي والصهيوني في كاراكاس. متحدث حرس الثورة تدمير 11 طائرة أمريكية وإسقاط مقاتلات ومسيرات خلال 15 يوما من القتال. العميد كآني يأمل مسلمو العالم أن تتصدى السعودية لجرائم الكيان الصهيوني لمواصلة الحرب على الشعب اليمني. طهران: الاعتداء الأوكراني على السفينة التجارية يؤجج نار الحرب ولن نتردد في حماية مصالحنا. حرس الثورة: بريطانيا وأي دولة تدعم العدوان الأمريكي ستكون هدفا مؤكدا ومشروعا لنا. إلى موقع الميادين: عراقجي ترتيبات فتح هرمز بيد طهران والأمن الإقليمي يتحقق جماعيا. إيران: الحصار على اليمن يشكل سببا رئيسا في تفاقم الأزمة الإنسانية. إصابة مستوطنين في الخليل و30 حالة اختناق بقنابل الاحتلال في نابلس. حرس الثورة يعلن تدمير 11 مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض خلال 15 يوما من القتال. كآني على السعودية الاستفادة من تجربة الولايات المتحدة ورفع الحصار عن اليمن. البنيزة: الجيش الإسرائيلي والمستوطنون يرتكبون مذابح جماعية في الضفة الغربية. الجيش الإيراني: دمرنا كافة البنى التحتية التابعة للولايات المتحدة تقريبا في أربيل بالعراق. حرس الثورة يحذر بريطانيا: تعاونكم مع الولايات المتحدة سيكون ضمن أهدافنا. الضفة الغربية: قوة الاحتلال والمستوطنون يواصلون تصعيد اعتداءاتهم. أخيرا: وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب لن يصعد مع إيران قريبا لأن الإيرانيين دمروا جزءا لا بأس به من منظومة الدفاع في الخليج. فلسطين المحتلة: مواقع إعلامية قوة الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز حوارة. مستوطنون يضرمون النار في مسجد ويخطون شعارات معادية خلال هجوم على بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية. هذه كانت أبرز الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا زلفى عبد الملك. وإلى الملتقى، كونوا بخير.
1: ما يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام. هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.

نضحي بحياتنا حاضرين، نضحي في سبيل أن نعاني مع الحرية، أن نعاني مع الكرامة، أن نعاني مع الحفاظ على قيمنا وديننا ومبادئنا. حاضرين.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السادس والعشرين من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد مواطنان وأصيب 12 بمنطقة ضلاع همدان جراء قصف العدوان لمنزل الرئيس الأسبق أحمد الغشمي، كما شن عدة غارات على شارع الستين في تعز ما أدى إلى تدمير منزل أحد المواطنين وبئر مياه بجوار المنزل، واستشهاد 8 نساء كن متجمعات أمام البئر لجلب المياه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان المجمع الحكومي بمديرية ذباب ما أدى إلى تدميره وشن عدة غارات على باب المندب، كما استشهد 103 مواطن جراء المذبحة الجماعية التي ارتكبها طيران العدوان واستهدفت الوحدات السكنية التابعة لمحطة الكهرباء في المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان غارة على منزل قائد محور شبوة اللواء عوض محمد فريد في الحي الجنوبي لعتق ما أدى إلى تهدم المنزل واستشهاد مواطنين وجرح 14، كما أصيب 6 مواطنين بمنطقة صبرين بصبر الموادم بتعز جراء غارات العدوان على المنطقة، واستهدف ب4 غارات مناطق آل قراد والشامية والقهر بمديرية باقم ما أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين، كما شن غارتين على منطقة العبدين ورحبان في مديرية سحار واستهدف ب3 سوق الخميس في ساقين ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المرتزقة منطقة الثعيب بقرية الصراري بأكثر من 130 قذيفة لتهجير أبنائها، وشن العدوان غارتان على مديرية عبس في حجة وغارة على مديرية صرواح في مأرب، وشن غارتين على منطقة الطلعة بكتاف وغارتين على مديرية الظاهر وغارة على منطقة المهادر و3 على منطقة الموقر في مديرية سحار، وشن غارتين على وادي جارة بالخوبة في قطاع جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهدت امرأة جراء استهدافها من قبل قناصة المرتزقة في منطقة الرمة شرق يختل بمديرية المخاء بتعز، كما أقدم مسلحون على تفجير أنبوب نقل النفط الخام بمنطقة خمر في عتق بمحافظة شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف طيران العدوان قارب صيد أمام مرسى الاصطياد في مديرية الحوك بغارة أسفرت عن استشهاد مواطنين وإصابة 6.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 3 غارات على جبل هيلان في مديرية صرواح، كما شن 5 غارات على مديرية مجزر بمحافظة مارب، وفي الجوف شن غارتين على مديرية خب والشعف، واستهدف بغارتين منطقة المرازيق بمديرية الحزم ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطنين 2 بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما استهدف العدوان بأكثر من 18 غارة مديريات صرواح وجبل مراد ورغوان ومجزر في مارب، وشن غارتين على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب 6 أطفال نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الجوية في بني حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة أثناء رعيهم للأغنام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 198 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها استحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مارب وتنفيذ عملية تسلل في عصيفرة بمحافظة تعز، وتضمنت الخروقات تسجيل العشرات من الخروقات بقصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في مختلف المحافظات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 71 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 8 هجمات للطيران المسير المقاتل وخرقا بالقصف المدفعي، و45 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لوقف إطلاق النار هناك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي عدواناً جوياً بأربع غارات على جزيرة كمران، واستهدف بأربع غارات أخرى مطار الحديدة الدولي بمحافظة الحديدة في محاولة أمريكية لإيقاف الموقف اليمني المناصر لفلسطين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن وأصيب اثنين بجراء تعذيب الجيش السعودي لهم في الحدود بجيزان المحتلة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الجيش واللجان الشعبية من تدمير دبابتين وآلية عسكرية واستهداف تجمع للعدو السعودي بجيزان، سقط على إثرها قتلى وجرحى من العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن سلاح الجو المسير عدة غارات على مطار أبوظبي الدولي بطائرات بدون طيار من نوع صمات 3، وأدت الغارات إلى تعطيل الملاحة الجوية من وإلى المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل عدد من المرتزقة بينهم قياديين وإصابة آخر خلال كسر زحف فاشل لهم من قبل المجاهدين في جبهة الملاجم بالبيضاء، كما قتل وجرح العشرات من كتائب العدو السعودي، وتم تدمير آليتين خلال التصدي للزحف قبالة منفذ الخضراء في عسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر الجيش واللجان الشعبية طقماً عسكرياً يحمل مرتزقة بعبوة ناسفة، وقتل وجرح من على متنه، وقتلت وحدة القناصة 5 مرتزقة جنوب حيران، ودمرت وحدة الدروع دبابة للمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة مريس بالضالع، وقتل وأصيب من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو في معسكر السلان بالمصلوب، وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، ولقي عدد من مرتزقة العدو مقتلهم إثر كمين محكم استهدفهم في محاولة تسلل لهم على أبواب الحديد، وأحرق المجاهدون آلية سعودية مزودة بمدفع رشاش في أبواب الحديد بعسير المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصفت قوة المدفعية تجمعات المرتزقة قبالة جبل قيس في الحدود، وقتل وأصيب أعداد منهم واحترقت خيامهم، كما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في جمارك منفذ الطوال قبالة جيزان المحتلة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، عدنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى فترة صباحية جديدة ومباشرة من صباح الخير يا قدس عبر أثير سام اف ام 99.1. صباح الخير لكل من يستمع إلينا الآن، صباح الخير لعميد النصر، صباح الخير لقواتنا المسلحة اليمنية العزيزة العظيمة القوية ببأس الله والشديدة بشدة الله. صباح الخير والعزة والسيادة والتمكين.

0: طريقة تعيد فيها صنعاء رسم قواعد الاشتباك تحت عنوان معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، قرار يمني نافذ انطلق من ضرب عمق المنشآت النفطية لشركة أرامكو في جيزان وينبع واستهداف الناقلات قبالة السواحل السعودية، ليتحول من رد عسكري مباشر إلى خنق اقتصادي وعزلة تأمينية تصيب الملاحة الشريانية للعدو بالشلل، وتضع العدو السعودي أمام كلفة باهظة ومأزق استراتيجي غير مسبوق. مسار مدعوم بغطاء شعبي كبير وعظيم يسقط كل المؤامرات السعودية والمماطلات والخيانات السعودية لما كان يسمى بخفض التصعيد، والآن ليودعوا أمنهم ويودعوا استقرارهم وليستعدوا لرؤية النيران المشتعلة في كل منشآتهم الحيوية، فالمطار بالمطار والميناء بالميناء والبادئ أظلم.
1: أعزائنا المستمعين، سنصحبكم من هذه الفترة إعدادا وتقديما خديجة النعمي، رحاب عبد الحفيظ، وإخراجا زلفى عبد الملك. ابقوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، بالأمس كان هنالك بيان للقوات المسلحة اليمنية أعلنت فيه عن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع. ذلك جاء ردا على جرائم العدو السعودية، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع، ردا على العدو السعودي الإجرامي على مدينة والعدوان السعودي الإجرامي على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران ومعاناة وإمعانه في حصار الشعب اليمني وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية. القوات المسلحة اليمنية على لسان متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع أوضحت أنها نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وأكد ناطق القوات المسلحة أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، مشيرا إلى أن نظام العدو السعودي وإمعانه في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية أقدم العدو الإجرامي بعدد من الغارات الجوية ليلة الثلاثاء على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية، وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني العظيم.
1: البيان أفاد أن التصعيد العدو السعودي على اليمن يؤكد مدى إصراره على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. وأضاف إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل وشعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة، ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأشارت القوات المسلحة أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا، ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات المواقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

0: سامعين تكشف المعطيات الميدانية عن استراتيجية متكاملة تدار من قبل تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي بدعم وإسناد مباشر من أمريكا وبريطانيا وكيان العدو الإسرائيلي، وهي استراتيجية تعتمد بشكل أساسي على تصعيد الخناق الاقتصادي وتعميق الحصار المعيشي على الشعب اليمني بهدف هندسة اجتماعية وسياسية جديدة تضعف الجبهة الداخلية المناهضة للتحالف وتدفع نحو تفكيكها من الداخل. وبهذا نجد أن اليمن يفرض السقف الكامل لإنهاء الحصار، فالحظر مقابل الحظر. النظام السعودي وأدواته المحلية في الداخل والخارج يتجهون بنحو مكثف نحو الاستثمار السياسي والإعلامي في المعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين، فالهدف المحوري لتشديد قيود الموانئ والمطارات لا يقتصر على الضغط العسكري الصرف فحسب، بل يتعداه إلى تثوير الوضع الداخلي وخلق حالة من السخط الشعبي العارم، يوجه رأسا ضد المكونات الرسمية والشعبية والمجاهدين في صنعاء. هذه السياسة تعتمد على منطق قسري يستغل الفقر والمجاعة الخانقة التي تكاد تصل ببعض المناطق اليمنية إلى مستويات من البؤس تشابه ما يتعرض له قطاع غزة، للتأثير على البنية الاجتماعية، ويجري ذلك عبر استقطاب المقاتلين وشراء الولاءات الشخصية والاجتماعية من مشايخ ووجهاء، وتحويل أبناء البلد إلى أدوات قتالية تحارب مجتمعاتها وأسرها لصالح القوى الخارجية، وذلك بعد إيصال المواطن إلى نقطة يغيب فيها الأفق الاقتصادي والحل السياسي. وعلى صعيد العملية السياسية، يجمع الخبراء على أن المسار التفاوضي الحالي يفتقر إلى الأفق الحقيقي والرغبة الجادة في تحقيق السلام. فالشواهد الميدانية تؤكد أن النظام السعودي وحلفائه يستخدمون جولات الحوار كاستراتيجية لكسب الوقت، وذلك لإعادة ترتيب الصفوف وتشكيل القوى القتالية الميدانية وتجهيزها بانتظار اللحظة المناسبة للسيطرة الميدانية. في المقابل، تشدد القيادة في صنعاء على أن الرد على هذه المماطلة يستند إلى منطلق ديني وإيماني ووطني، يوجب عدم ترك الشعب فريسة لمعاناته وربط المظلومية اليمنية بالمظلومية الإقليمية الشاملة، بدءا مما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، مرورا بالوضع في لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، للوصول إلى تحرك فاعل ومسؤول يكسر معادلات الابتزاز الاقتصادي.
1: المحطات الأخيرة تعكس تحولا مفصليا في الشارع اليمني، حيث أدى الخطاب الأخير للسيد القائد يحفظه الله وما تلاه من استجابة يوم الجمعة قبل الفائت إلى موجة تفاعل واستنفار شعبي وصفها المراقبون بغير المسبوقة في تاريخ الجمهورية اليمنية. وهذا التفاعل يمس الأعماق، ولو كان للحجارة والجبال مشاعر لاهتزت وصاحت من حجمه.
0: كما يمنع هذا الحشد الجماهيري العظيم القيادة الثورية السياسية والعسكرية في صنعاء شرعية شعبية مطلقة وسقفا تفاوضيا مرتفعا يستند إلى منطق القرآن الكريم والمظلومية المشروعة، ما يلزم القيادة بالتحرك الفوري لإسقاط الحصار وعدم القبول بالحلول الجزئية أو المعالجات الترقيعية. الخروج الشعبي الأخير وضع خطا فاصلين بين مرحلة الصبر ومرحلة فرض الشروط بقوة الأمر الواقع، وبات من الضرورة الملحة لمواجهة الاستثمار القذر الذي يمارسه خبراء السياسة والدعاية والإعلام والحرب النفسية في السعودية تجاه هذه المظلومية. ومع استمرار القيود المفروضة، يأتي الرد من صنعاء حاسما برفض الخيارات الجزئية والتفاهمات المحدودة، مثل الطرح السعودي الأردني بفتح رحلات وحيدة أو وجهة واحدة عبر مطار صنعاء، فالقبول بوجهة واحدة يعد تشريعا للوصاية والتسلط الخارجي، وهو ما لا تقبله أي دولة ذات سيادة. فبناء على ذلك يتلخص سقف المطالب اليمنية المشروعة في عدة نقاط أساسية لا تنازل عنها. أولها الحرية الكاملة لكافة المطارات والموانئ ورفع القيود الشاملة عن حركة المواطنين التجارية والمدنية للسفر والعلاج والدراسة والسياحة ودخول البضائع براحة كاملة دون شروط أو تفتيش تعسفي وإسقاط المزاعم الكاذبة بشأن استقبال السلاح عبر الطائرات المدنية. ثانياً إنهاء الحصار الاقتصادي الشامل وإلغاء كافة الإجراءات الظالمة التي تستهدف الاقتصاد الوطني. وثالثها إنجاز ملف الأسرى بشكل كامل وإنساني. أما رابعها فاستعادة الثروات الوطنية وسداد الرواتب بإنهاء سياسة توريد عائدات النفط والغاز اليمني إلى حسابات خارجية كالبنك الأهلي السعودي وإعادة توجيه هذه الثروات لصرف رواتب كافة موظفي الدولة المنقطعة.
2: أدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غداً. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
6: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم.
1: والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: نحن حاولنا أن نوجه النصائح والتحذير وأن نبعث بالرسائل عبر كل الوسطاء وعبر كل القنوات وعبر كل الذين يحاورون ويفاوضون أن تراجعوا عن هذه الخطوة، كفوا عن هذه الخطوة الجنونية الحمقاء غير المنطقية والتي لا سابقة لها في كل الدنيا. ولكن حتى الآن لا يزالون يماطلون، اتجهوا إلى خطوة أخرى، تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات التي هي رحلات محدودة جدا إلى الأردن للمرضى والمسافرين بهدف العلاج، يعني في نطاق محدود للغاية وهامش ضيق جدا، وأرادوا أن يوقفوا هذه الرحلات وعملوا على إيقافها.
1: صباح الخير يا قدس،
2: صباح الخير يا قدس.

0: عدنا لكم من جديد بعد الفاصل أعزائنا المستمعين، لازلنا مستمرين معكم في هذه الفترة المباشرة من صباح الخير يا قدس. في هذه الأثناء وصلنا إلى الفقرة الرئيسية، ويعني في مرحلة فارقة تعيد فيها صنعاء رسم قواعد الاشتباك تحت عنوان معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. هو قرار يمني نافذ انطلق من ضرب عمق المنشآت النفطية لشركة أرامكو في جيزان وينبع واستهداف الناقلات قبالة السواحل السعودية، ليتحول من رد عسكري مباشر إلى خنق اقتصادي وعزلة تأمينية تصيب الملاحة الشريانية للعدو السعودي بالشلل، وتضع الرياض أمام كلفة باهظة ومأزق استراتيجي غير مسبوق. مسار مدعوم بغطاء وتأييد شعبي صارم يسقط مساحات المماطلة ويؤكد أن أمن الموانئ وطرق الملاحة لن يكون أحادي الطرف بعد اليوم. إذن على أبعاد هذا التصعيد وتداعياته على أمن المنطقة نناقش ذلك مع ضيفنا الكاتب والأكاديمي الدكتور عبد الملك عيسى المتواجد معنا عبر الهاتف. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله، شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لكم والمستمعين الأكارم.
0: العفو وحياكم الله إلى أثير الإذاعة من جديد. دكتور عبد الملك، في ظل استهداف المنشآت الحساسة لشركة أرامكو في جيزان وينبع ردا على غارات الحديدة وكمران، كيف تعكس معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار التحول النافذ في تكتيك القوات المسلحة؟
1: من الغباء للنظام السعودي أنه أراد تجريب الجمهورية اليمنية. كان نقطة التحول هو استهداف مطار صنعاء الدولي، لأن اليمن لا يحب، لديه زيادة قرآنية مؤمنة، كان لا يحب أن يكون هو أول من يبدأ. فعندما تم استهداف مطار صنعاء الدولي أتت الفرصة للجمهورية اليمنية حتى يعاد الموضوع إلى حجمه الطبيعي، ويعرف العدو السعودي أن ما كان سابقا أثناء الحرب العدوانية على الشعب اليمني سيواجه بمعادلة جديدة. هذه المعادلة كان من المفترض أن السعودي اقتنع بها قبل شن العدوان على مطار صنعاء الدولي أثناء عملية إسناد غزة. فقد جربت اليمن بشكل كبير جدا أثناء معركة إسناد غزة، واستطاعت منع الملاحة عبر مضيق باب المندب على مدى سنتين كاملتين، رغم أتت سفن أوروبية وسفن أمريكية وسفن الكيان الصهيوني، ولم تستطع تحت أي ظرف من الظروف فتح هذا باب المندب بالقوة العسكرية، ولم تستطع ذلك على الإطلاق. فكان من المفترض أن السعودي عرف ذلك وانتبه لذلك، ويقولون العاقل من اصاب بغيره، لكن يبدو أن السعودية ليست في ذلك العقل الاستراتيجي الذي يفكر في أبعاد الكارثة الذي أوقع نفسه فيها. فوقع في معادلة الحصار بالحصار ومعادلة التصعيد بالتصعيد. الجمهورية اليمنية أعلنتها بشكل واضح وصريح، لا يمكن على الإطلاق أن يقبل الشعب اليمني استمرار المعادلة السابقة، أن تكون حالة لا سلم ولا حرب، حالة الشعب اليمني معرض للجوع ومعرض لانقطاع الرواتب ومعرض لإغلاق مطار صنعاء الدولي ومعرض لإغلاق ميناء الحديدة، والسعودية ينعم بالخيرات وهي خيرات اليمن. صحيح. لأنهم ينهبون النفط اليمني ويوردونه على البنك الأهلي السعودي، ولا يصل إلى البنك المركزي اليمني المنقول إلى لدى المرتزقة إلا القليل. فالسعودية أخطأت خطأ فادحا عندما استفزت الشعب اليمني ونقلت المعادلة إلى معادلة جديدة. لا ننسى أن الجمهورية اليمنية أصبحت عنصر فعال وهام جدا في المعادلة الإقليمية. منذ معركة إسناد غزة انتقلت اليمن من الحرب العدوانية على الشعب اليمني من قبل السعودية إلى فاعل إقليمي هام جدا. لا يمكن على الإطلاق أن تكون هناك أمن وأمان في منطقة الشرق الأوسط بأكملها إلا وأخذ رأي اليمن على رأس أولويات أي صانع قرار في العالم، سواء الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى. هذه المعادلة كان يراد من قبل السعودي والأمريكي تضنيشها أو عدم العمل بها.
0: نعم.
1: لكن اليمن فرض هذه المعادلة بقوة الله سبحانه وتعالى وبقوة الجيش واللجان الشعبية اليمنية التي استطاعت فرض هذه المعادلة على كل العالم. وكما قلنا أن هذه المعادلة جربت أثناء معركة إثناء غزة، وهي معركة إقليمية ليست حتى معركة محلية ومعركة دولية، لأنها دخلت فيها كل الدول في العالم، سواء أوروبا في بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا، أتت في سفنها لمحاولة فك مضيق باب المندب ولم تستطع، وكذلك حاملتي طائرات أمريكية، ونعرف ما الذي حدث لهذه الحاملات عندما تم استهدافها من قبل الجيش اليمني.
0: نعم صحيح، وهنالك تقارير لصحافة غربية تتحدث عن إلغاء كبرى شركات التأمين في سوق الطاقة التغطية البحرية للسفن المرتبطة بالرياض. كيف تحول دكتور عبد الملك التهديد العسكري اليمني إلى أداة عزلة اقتصادية ناجحة تجرد السعودية من التبجح بقدرتها على محاصرة شعب بأكمله، وتنقل كلفة المعركة هذه مباشرة إلى قلب سوق الشحن والنفط الدولي؟
1: هذه هي تكرار لما حدث في عملية إثناء غزة. الذي حدث في عملية إثناء غزة أن الشعب اليمني استطاع إغلاق ميناء أم الرشراش أو ما يسميه الكيان الإسرائيلي بميناء إيلات، ووصلت هذا الميناء إلى مرحلة الصفر وأدنى من الصفر، وتم إغلاقه بشكل كامل من قبل الجيش اليمني. وهذه كما قلنا هي تجربة كان من المفترض على السعودي أن يطلع عليها. الذي حدث هو عملية إكراه اقتصادي كبيرة جدا مورست على الكيان الإسرائيلي، وكانت عنصر فعال جدا في الوصول إلى الاتفاقية مع حركة حماس في فلسطين. فانتقلت هذه المعركة إلى حماية مستحقات الشعب اليمني، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن يظل الشعب اليمني يعاني الجوع والعصار والإنهاك وغيرها، بينما السعودي يتمتع بخيرات الشعب اليمني وينعم بخيراته. وبالتالي استغل اليمن المعركة العدوانية على الشعب الإيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإغلاق مضيق هرمز لفرض ما يسمى بإكراه اقتصادي على المملكة العربية السعودية حتى تستطيع أن تستجيب لمتطلبات الملف الإنساني الذي أعلنها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عندما تحدث عن موضوع الرواتب، عندما تحدث عن موضوع الأسرى، وتحدث عن فتح مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة وغيرها من الملفات الإنسانية الضاغطة على حكومة صنعاء التي لابد، وسببها وجوهرها هو كله الحصار البحري والذي يفرضه السعودي على الشعب اليمني. فكان لابد من عملية إكراه اقتصادي للسعودية حتى تستجيب للشعب اليمني، ولكن السعودي افترض ضمن افتراضاته أن اليمن غير مستعد للعدوان وغير مستعد لتوسيع العمليات وغيرها من الأفكار التي حاول أن يوهمه الآخرون أنها سليمة. ولذلك أتى تصريح رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي محمد المشاط للقول للسعودي أنه يبتعد عن الأمنيات التي يمنيه الآخرين في هذا الموضوع. لماذا قال ذلك؟ حتى يعرف أن اليمن مستعدة كل الاستعداد لمعركة طويلة وشاملة، ولا يمكن على الإطلاق أن يتراجع عن هذا الموقف إلا بعد الاستجابة لشروط الجيش اليمني ولشروط القيادة السياسية والقيادة الثورية. أما مسألة أن اليمن غير مستعد وبعيد عن معركة شاملة فهذا وهم من قبل السعودي ومن قبل الأمريكي، بالعكس الشعب اليمني مستعد. وإذا نظرنا على سبيل المثال عندما أعلن الجيش اليمني بيانه الأول خرج الشعب اليمني بأكمل الاحتفال، رأينا احتفالات صحيح. ليلية في ميدان السبعين، رأينا احتفالات ليلية في مدينة الحديدة، رأينا احتفالات ليلية في مدينة عمران وفي مدينة حجة وغيرها من المحافظات، خرجوا بالآلاف. لماذا؟ لأن الواقع الاقتصادي والعداء السعودي للشعب اليمني عداء متجذر، ليس ابن اليوم وليس ابن أمس، وكان قبل وجود أنصار الله وبعدها ومنذ 1920 ولا زال العداء السعودي على الجمهور اليمنية قائم. رأينا كيف تم اغتيال إبراهيم الحمدي، رأينا كثير من هذه القضايا. فالذي يوهم السعودي أن الشعب اليمني غير مستعد لمعركة فهو مخطئ. الشعب اليمني مستعد لمعركة طويلة، ولا يمكن على الإطلاق أن يتراجع إلا بعد الاستجابة لشروطه الإنسانية. وبالتالي هو اعتقد السعودي أن حماية شركات النفط، لأن شركات النفط على سبيل المثال لو نظرنا إلى ينبع لرأينا أن شركة أرامكو في ينبع محمية من قبل من؟ ليس من قبل السعودي ولا من قبل الأمريكي، بل من قبل كتيبة كاملة يونانية منتشرة في شركة أرامكو في ينبع، وتحمي عبر طبقات متعددة. هناك نظام فات، وهناك نظام باك فري الباتريون، وهناك أنظمة في البحر. كان يعتقد أن هذه الحماية ستحميه من استهدافات الجيش اليمني، ولكن ثبت له وبالتالي للقاطع أن هذه الحماية لن تحميه تحت أي ظرف من الظروف، بل سيدفع الثمن غاليا إذا لم يستجب للملفات الإنسانية المطروحة من قبل الجيش اليمني.
0: نعم، والشعب اليمني بالفعل متوعد ومتحدي للعدو الإسرائيلي. هو لم ينسى ثأر السنوات الماضية لهذا العدو، وإن يعني منذ قديم الزمن يعني، وهو يعني يدرك كيف أن العدو السعودي حاقد على هذا الشعب قديما وحاضرا. الشعب اليمني يعي ذلك جيدا. دكتورنا الفاضل، على ضوء استهداف الناقلتين إنسيليا وليلى قبالة السواحل السعودية باحترافية، استهدفت مقدمتيها لحماية الطواقم المدنية، كيف تكشف العملية عن عمق بنك الأهداف الدقيق والقدرة الاستخباراتية الميدانية للقوات المسلحة مقابل عمى وتخبط البحرية السعودية؟ ما الذي يعنيه هذا الاختراق لهيبة الحماية الإقليمية مستقبلاً؟
1: السعودي والأمريكي بعد أن شن عدوان على الشعب الإيراني تم القضاء على أغلب القواعد الأمريكية في منطقة الخليج، وهي الأنظمة التي كانت تمثل حماية لقواعد أمريكا في دول الخليج، سواء في قاعدة العديد أو في الأسطول الخامسة الأمريكي في البحرين أو الظفرة في الإمارات وغيرها. وبالتالي هذا الاستهداف مكن الجيش اليمني أن يدرس واقع النظام السعودي بشكل دقيق جدا.
0: نعم.
1: ولا ننسى أن لدى الاستخبارات اليمنية قائمة أهداف كبيرة جدا ومتعددة، وعملاء في الميدان يستطيع الوصول إلى أي هدف من الأهداف. كثير من الأشخاص في اليمن لم يكن يدرك أن ميناء ينبع على سبيل المثال أن هناك شركة أرامكو في ينبع، إلا بعد أن وصلت إلى الأخبار بعد استهدافها من قبل الجيش اليمني. لأن الجيش اليمني لديه معلومات دقيقة جدا عن أهداف كثيرة جدا داخل السعودية وخارجها. كانوا يتوقعون الآخرين أن يتم استهداف مطار الرياض أو شركة أرامكو أو بقيقو أخريس التي موجودة في الرياض أو المنطقة الشرقية على خليج الفارسي أو غيرها، لكن أتى الاستهداف في البحر الأحمر. حتى يقال للسعودي في رسائل هامة جدا أن حصارنا هو حصار بحري شامل على البحر الأبيض، البحر الأحمر، وليس على الخليج الفارسي أو مضيق هرمز وغيرها، لأن مضيق هرمز أصبح مغلق من قبل الجمهورية في إيران. وبالتالي الجانب اليمني والجيش اليمني الاستخبارات اليمنية لديها أهداف دقيقة جدا في هذا الجانب، وتعلم يقينا أن السفن السعودية مرصودة بدقة وأحداثياتها موجودة لدى الجيش اليمني. حتى لو حاولوا تغيير المسميات كما حدث أثناء عملية إسناد غزة، رأينا أن الكيان الإسرائيلي حاول تغيير الأعلام، كان يرفع علم أمريكا أو يرفع علم دول من أفريقيا أو غيرها، ويغير الشركات بدل ما كانت شركة صهيونية ينقلها إلى شركة أخرى. لكن الاستهدافات كانت دقيقة، ولم تخطئ الجيش اليمني طوال معركة إسناد غزة على مدى عامين كاملين، لم يخطئ ولا خطأ واحد في استهداف أي سفينة من السفن، بل كان هناك رصد دقيق وحقيقي، وهو الكيان الإسرائيلي الذي هو أكثر استخباراتيا وأكثر من السعودية بما لا يبال. لأن هناك ليس فقط الاستخبارات الموساد الصهيوني الذي يحمي الكيان الإسرائيلي، وإنما المخابرات الأمريكية والمخابرات الغربية وكل المخابرات في العالم كانت تريد حماية الكيان الإسرائيلي وسفن الكيان الإسرائيلي من استهدافات الجيش اليمني. ورغم ذلك كان الجيش اليمني يستطيع معرفة السفن وبدقة متناهية غير عادية، وكان يستهدفها ولم يخطئ ولا خطأ واحد.
0: نعم.
1: السعودي عليه أن يفهم هذه المعادلة، إذا كان هذا تم على الكيان الإسرائيلي فما بالك يا سعودي إذا كان أنت الموجود الذي لا يباري بك لا الأمريكي ولا الصهيوني ولا الأوروبي ولا غيره، لولا شركة أرامكو التي هي بالمناسبة شركة أمريكية بنسبة 51% وليست حتى شركة سعودية، فما بالك أنت يا سعودي وأراضيك أكبر بكثير من أراضي الكيان الإسرائيلي فلسطين المحتلة، ولا تستطيع لا أمريكا ولا غير أمريكا ولا أي دولة من الدول أن تحمي الأهداف التي مرصودة في أراضيك. إذا استطعت لم تستطع فقط حماية شركة أرامكو اللي موجودة في جيزان ورأينا الحرائق ممتدة، إذا لم تستطع حماية شركة أرامكو في ينبع ورأينا الاستهداف، وتواصلت كوزير دفاع سعودي مع وزير الدفاع في جنوب أفريقيا لمحاولة الحصول على مضادات طائرات للطيران المسير، كل هذا له دلالة قاطعة على أن الجيش اليمني لديه من الأهداف ولديه من القدرة ولديه من الإمكانيات ما يستطيع حرق كثير من الأهداف التي لن تخبر على بال السعودية ولا على حتى بال أمريكا. وبالتالي عليه أن يدرك أن الاستخبارات اليمنية لديها الكثير الكثير من الأهداف والمفاجئة. وأيضا لا ننسى أن عملية إثنات غزة كانت أثناء تدوير بعض القدرات كالطيران المسير أو الصواريخ الفرد صوتية. بعد مرور عامين هل تتوقع أن لا زالت التقنية هي نفسها موجودة أم أن هناك تقنية أحدث من ذلك؟ نحن نعلم أن الجيش اليمني يطور تقنياته بشكل مستمر، سواء التقنيات المرور الطائرات المسيرة عبر خطوط معينة في الجو أو التقنيات نفسها، الطائرة التي كانت تصل إلى 2500 كيلومتر قد تكون وصلت إلى 5000 كيلومتر، الصواريخ الفرد صوتية كانت فلسطين واحد اليوم قد يكون هناك فلسطين خمسة، كل شيء متوقع من قبل الجيش اليمني. وبالتالي يجب أن يفهم السعودي أن سواء في الجانب الاستخباراتي أو في جانب القدرات أو في جانب الإرادة السياسية أو الإرادة الثورية مرتفعة إلى أبعد مدى، فما عليه إلا الخضوع للحلول المطروحة وأن يستجيب لما وقع هو عليه أصلا. نحن لا نضربه بأكثر من ذلك، هو وقع اتفاقية في صنعاء ثم تهرب من هذه الاتفاقية، فعليها العودة إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وإلا سيكون القادم أشد سوءا مما شاهده خلال اليومين الماضيين.
2: نعم دكتور، بين المظلة التشريعية الصادرة من مجلس النواب وتأكيد الرئيس المشاط على استنفاذ الحجج بعد 12 عاما، كيف يوظف القرار السياسي في صنعاء التفويض الشعبي والعدالة الإنسانية لنقل المواجهة من الصبر الاستراتيجي إلى فرض واقع سياسي جديد يسكت الرهانات الأممية ويجبر العدو السعودي على تنفيذ خارطة الطريق دون تجزئة، وهي الخارطة التي تحدثتم قبل قليل عن أنه وقع عليها هو؟
1: بالنسبة للقيادة السياسية وقيادة مجلس النواب وغيرها، هي لا تستطيع الخروج عن توجيهات الشعب اليمني. الشعب اليمني خرج بقضه وقضيده للقول وفوض القيادة الثورية بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بما يراه مناسب، وتفويض مطلق. ولذلك كان تتويجا لذلك بيان القوات المسلحة. وبالتالي الشعب اليمني كما تحدثنا عندما خرج إلى الاحتفالات في البيان الأول دليل على التعطش الكبير من قبل الشعب اليمني لحسم المسألة. لم يعد هناك مجال للتواضع، لم يعد هناك مجال لقاعدة لا سلم ولا حرب. هذه مسألة أصبحت وراءنا تماما، لم تعد مجدية. لا قرارات مجلس الأمن الدولي تعنينا، ولا الأمم المتحدة تعنينا، ولا السعودي يعنينا، ولا أمريكا تعنينا. الذي يعنينا هي أن يفك الحصار عن الشعب اليمني وتسلم المرتبات للشعب اليمني. وقد رأينا أن هناك تصريحات خجولة من قبل السفير السعودي في الرياض وأيضا مرتزقته عندما تحدث المرتزق رشاد العليمي بأنه سيسلم المرتبات للشعب بأكمله. هذا دليل على أن هناك قبول سعودي على موضوع الرواتب وغيرها من المواضيع، لكن اليمن لم يعد هذا مطروحا بالنسبة له. اليمن يريد أفعال لا يريد أقوال. لا نريد أن يصرح السفير السعودي في اليمن أنه نعمل على حل. الحل بيدك. أنت الذي ضربت مدار صنعاء، أنت الذي منعت السفن بتأخيرها 3 أشهر للدخول إلى ميناء الحديدة، أنت الذي تمنع أن تكون علاقات طبيعية بين الجمهورية اليمنية والجمهورية الإسلامية في إيران. ليس لك حق أصلا أن تمنع أو تقبل أو ترفض. أنت دولة واليمن دولة، ليس من صلاحيتك على الإطلاق أن يمر القرار عبر القصر السعودي. القصر السعودي ليس له علاقة بالشعب اليمني. الشعب اليمني أصبح حر مستقل، لديه قرار الحر، لديه ثورة شعبية ولديه شرعية حقيقية نابعة من الشعب، ولديه شرعية دولية باعتبار أن الشعب هو من يقرر مصيره بنفسه. فمن أنت أيها السعودي حتى تقرر أن تسمح بدخول المطار ولا تسمح وتأذن أو لا تأذن؟ هذه المسألة أصبحت بعيدة كل البعد عن ذلك. وبالتالي لا القيادة الثورية، القيادة السياسية ولا قيادة مجلس النواب تستطيع الخروج عن رؤية الشعب اليمني التي رأيناها في الميادين والتي نشاهدها في وسائل الإعلام، في وسائل التواصل الاجتماعي، في كل المجالات. هناك إجماع غير عادي. لا نتحدث فقط عن المناطق الحرة، حتى في المناطق الجنوبية إذا رأيت في عدن، في حضرموت، في مأرب، في كثير من الأماكن هم مرتاحين لما يحدث من قبل الجيش اليمني، لأن العداء السعودي ليس عداء تفصيلي، هو عداء لكل اليمنيين عن بكرة أبيهم. إذا نظرنا إلى اغتيال إبراهيم الحمدي، هل اغتيال إبراهيم الحمدي أثناء وجود ما يدعون به الجمهورية الإسلامية في إيران؟ لا، اغتيال إبراهيم الحمدي كان في 1977 قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران بسنتين كأقل حد، لأن الجمهورية الإسلامية في إيران قامت الثورة الإسلامية في 1979.
2: صحيح.
1: وبالتالي مسألة ربط اليمن بإيران ومحاولة الإيحاء أن اليمن يقوم بحروب الآخرين وغير هذه أكاذيب لن تعد تنضلي على الشعب اليمني. الشعب اليمني واعي، عارف، مطلع، مدرك أن العداء السعودي لم يأتي أثناء وجود أنصار الله في الصلبة، ولم يأتي أثناء وجود كيف عندما السعودية دعمت الانفصال في 1994. هل كان لأن أنصار الله موجودين؟ لم يكن هناك أنصار الله، ولم يكن هناك ما يسمى بذلك. أيضا اغتيال الحمدي، أيضا إذا نظرنا إلى مجزرة تنومة، كل هذه القضايا وكل هذه المسائل لا تستطيع لا السعودية ولا أي شخص في لدى المرتزقة أو لدى كما قلنا حتى في الجنوب هم يؤيدون ما ذهب إليه الجيش اليمني في المناطق الحرة ويدعمون ذلك. ورأينا كيف أن هناك دعوات للتظاهر ضد الجانب السعودي في جنوب اليمن، دليل على أن الشعب اليمني متوحد من أقصى إلى أقصى ضد العدو السعودي. فما على السعودية إلا أن تتواضع قليلا وأن تعرف أن الأحداث تجاوزتها، لا تستطيع أن تفرض رؤيتها على الشعب اليمني. فالشعب اليمني أصبح شعب حر، له قراره وله ثورته وله شرعيته، وبالتالي عليها أن تخضع لإرادته وأن لا تستعدي الشعب اليمني أكثر وأكثر، وإلا ستكون التداعيات أخطر بكثير على رؤية 2030 واستضافة كأس العالم في 2034.
2: نعم، وهذا دكتور هم دائما ما يبحثون عن ذرائع واعن لكي يبرروا ما يقومون به أمام من لا زالوا يصدقونهم، من لا زالوا يصدقون ذلك الاستغباء الذي يقومون به. دكتور، على ضوء تصريحات الخارجية اليمنية بشأن وحدة الساحات اعتبار صنعاء شريكا رئيسا في المنطقة، إلى أي مدى أصبحت القيادة اليمنية تمسك بزمام المبادرة في صياغة قواعد الاشتباك الإقليمية وكيف يسقط هذا التنسيق محاولات العدو السعودي للتنصل من ملف المرتبات والموانئ عبر التذرع بالغطاء الأمريكي أو حتى بالادعاءات أننا نتبع إيران كما تحدثتم، وهذا لم يعد ينطلي على أحد؟
1: إذا نظرنا إلى ما يحدث في الإقليم، كما قلنا أن معركة إسناد غزة وضعت اليمن لاعب إقليمي مهم جدا لا يمكن على الإطلاق تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف، وهذه مسألة كان من المفترض على السعودي أن يدرسها إذا كان لديه عقلية أو لديه خبراء في السعودية أو لديه مراكز أبحاث السعودية لقرأها دون أن يخوض هذه المعركة، لأنها معركة خاطرة منذ أول طلقة وحتى آخر طلقة لا يستطيع على الإطلاق. السبب في ذلك أن الشعب اليمني بأكمله متوحد خلف القيادة السياسية والقيادة الثورية، لا يتوقع على الإطلاق أن مرتزقة العدوان سيفيدونه في أي معركة قادمة. هذه معركة خاسرة للسعودي بما لا يدع مجال للشك. حتى التنظيمات الإرهابية الذي يعتمد عليها، تنظيم القاعدة وتنظيم داعش في جنوب اليمن الذي يضعهم في قادة ألوية وغيرها، نحن نعلم أن وزير الدفاع هو من تنظيم القاعدة وقادة الألوية أغلبهم من تنظيم القاعدة. هؤلاء لا يفيدون، لماذا؟ لأن الشعب اليمني لديه عداء تاريخي مع الجانب السعودي ولم يخوض على الإطلاق معركة مع السعودي ضد شعبه، حتى لو حاول أي محاولة قد يذهبون بسبب أمداد الأموال وغيرها، لكن الرغبة الحقيقية هم يريدون الانتصار لليمن، لليمن الموحد، لصنعاء، لا يريدون انتصار السعودية. لأننا نعلم أن السعودية عادت عدن كما عادت صنعاء، عادت حضرموت كما عادت صنعاء، عادت مأرب كما عادت صنعاء، وبالتالي هذه المسألة إذا نظرنا على سبيل المثال إلى النفط في مأرب، من الذي منع استخراج النفط في مأرب؟ أليست السعودية هي من منعت استخراج النفط من مأرب؟
0: نعم.
1: إذا نظرنا إلى الجوف، من الذي منع استخراج النفط من الجوف؟ أليست السعودية هي من منعت أن تتطور محافظة الجوف وأيضا محافظة مأرب؟ العداء السعودي لليمن عداء تاريخي، لا تريد على الإطلاق دولة موحدة في اليمن، وبالتالي على السعودية أن تدرك أن اليمن أصبح لاعب إقليمي رغما عنها. أمريكا بعظمتها وعنفوانها ومحاولة الإيحاء أنها أقوى قوة بحرية في العالم بأكمله أتت بشن عدوان على الشعب اليمني وخسرت ذلك، ورأينا عندما وصل المجرم دونالد ترامب إلى السلطة في أمريكا أول عمل قام به هي مسألة أن قال للشعب اليمني أن اذهبوا إلى الجحيم وستذهبون إلى الجحيم، وهدد الشعب اليمني بالذهاب إلى الجحيم، ونعرف تلك اللغة، واستمر في قصة الجمهورية اليمنية حوالي شهرين كاملين، ثم في الأخير ما الذي حدث؟ هل تراجع الشعب اليمني؟ هل فتح مضيق باب المندب؟
0: لا.
1: هل استطاعت أمريكا أن تفتحه؟ لم تستطع، بل ذهب إلى عمان وطلب من العمانيين التواصل مع القيادة الثورية في اليمن والقول له نحن سنترك الحوثيين كما يدعون وهم يتركوننا، وثم عاد إلى أمريكا وتحدث أن الشعب اليمني شجعان وأنهم أقوياء وأنهم مقاتلين أشداء وغيرها. هذا الأمريكي الرب الأكبر للسعودي، فهل تستطيع أنت يا سعودي أن تمنع الجيش اليمني من أخذ استحقاقاته التي أخذها بالقوة؟ لا تستطيع. وبالتالي ما صرحت بوزارة الخارجية في اليمن أن الشعب اليمني هو يناصر أي شعب من الشعوب الإسلامية، لأن هذا مبدأ الوحدة الإسلامية مبدأ إيماني، لا يمكن على الإطلاق أن نتفرج على الشعب الإيراني وهو يقتل ويذبح ونحن نشاهد، كما لم نقبل على الشعب الفلسطيني أن يتعرض للإبادة. صحيح أن الشعب الإيراني لديه جيش قوي ولديه إمكانيات وقدرات كبيرة، لكن لا يمنع أن تكون هناك إسناد يمني، وقد رأينا بيان القوات المسلحة حيث منعت السفن الصهيونية من المرور عبر مضيق باب المندب إسنادا للشعب الإيراني. لماذا نقول ذلك؟ عندما ننظر إلى المشروع الصهيوني، المشروع الأمريكي، المشروع الغربي، ما الذي مطروح؟ هم يريدون الشرق الأوسط الجديد. ما هو مفهوم الشرق الأوسط الجديد؟ معناها استهداف لليمن، معناها استهداف لإيران، معناها استهداف للبنان، استهداف للسعودية، استهداف لدول الخليج، استهداف لمصر، استهداف لتركيا، استهداف لكل المنظومة الشرق أوسطية الجديدة، وأن يكون على رأس هذه المنظومة الكيان الإسرائيلي. فهل يتوقع أحد أن ننظر إلى هذا المشروع ونشاهده دون أن يتدخل الجمهورية اليمنية؟ نحن تحدثنا أن اليمن أصبح عامل رئيسي، ولا يمكن أن تنشأ أي معادلة إقليمية إلا برأي الجمهورية اليمنية. فهل يتصور أحد أن نشاهد المجرم الإرهابي بنيامين نتنياهو يعلن مشروع الشرق الأوسط الجديد وسيكون على رأسه الكيان الصهيوني ونحن نتفرج؟ هل يعقل ذلك؟ لا يمكن. هل يعقل أن نشاهد تصريحات المجرم الآخر دونالد ترامب وهو يدعي هزيمة الجمهورية الإسلامية في إيران حتى يقضي على الشعب اليمني ويقضي على حزب الله في لبنان ويقضي على حركة حماس في فلسطين ونحن نتفرج؟ لا يمكن على الإطلاق. إذن عندما نتحدث عن الانخراط مع الجمهورية الإسلامية في إيران في معركة وحدة الساحات، نحن نتحدث عن مسألة تخص اليمنيين بالمقام الأول، لا تخص إيران ولا تخص لبنان ولا تخص أحد، لأن المسألة هو استهداف أحد حلقات محور المقاومة. فعند استهداف أي حلقة من هذه الحلقات سينتقل إلى الحلقة الأخرى. إذا ولدينا في ضوطان الأقصى درس كافي ووافي لذلك. عندما لم يتم نصرة قطاع غزة من قبل النظام السوري، ما الذي حدث؟ فقد النظام السوري وتم استهدافه، رغم أنه أخبر من قبل الإمارات أن لا يتدخل في عملية إسناد غزة حتى لا تتدخل أمريكا في إسقاطه، وصدق هذه الأخذوبة. لكن ما الذي حدث؟ فقد النظام السوري. إذن لدينا درس هام جدا، أن من لم ينصر وحدة الساحات ستتخلى أمريكا عنه وسينتهي بعد القضاء على أحد محاور محور المقاومة. وبالتالي عندما نتحدث عن هذا الموضوع فهو موضوع يمس اليمنيين بأكملهم، يمس صنعاء، يمس ظهران، يمس دمشق، يمس بيروت، يمس بغداد، يمس القاهرة، يمس أنقرة، يمس الدوحة، يمس الرياض، يمس كل الشعوب العربية. لأنه إذا تمكن الكيان الصهيوني لم يعد هناك مجال للعودة إلى وتكون قوي مرة أخرى، لأن سيأتي الحروب وستأتي التدخلات وستمنع من القيام بأي دور من الأدوار. فالوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران هي وقوف مع أنفسنا قبل أن يكون وقوفا مع إيران أو مع فلسطين أو مع حزب الله أو مع غيرها.
0: نعم دكتورنا الفاضل، وزارة الداخلية وجهت تحذيرات بشأن حظر تصوير القصف وتتبع الأضرار، كيف تترجم أو كيف يترجم مفهوم التكامل بين الميدان والوعي الشعبي؟
1: هناك وعي عالي ولله الحمد، الشعب اليمني أصبح لديه وعي هائل جدا في هذا الجانب، ولم يعد ينطلي عليه أي أخبار. كثير من الأفراد، هناك قصة ممتعة، في يوم من الأيام نزلت إلى الميدان وكنت أصور أحد الشقق باعتبار كنت أريد أن أستأجرها، فأتى المواطنين بأكملهم

0: وعي شعبي تصاعد بشكل كبير جدا، لم يعد ينضلي عليه أن يصور، ولم تعد هذه الفضول موجودة. أيضا حملة ما أدري تلك التي تم إطلاقها من قبل وزارة الإعلام، نعم، عملت دور هام جدا في هذا الجانب. فهذه المسألة أصبحت في داخل الوعي الشعبي، لأن الشعب اليمني شعب ذكي جدا، ليس كالشعب السعودي أو أي شعب آخر، بل لديه إدراك حقيقي بأهمية عدم التصوير وعدم إعطاء المعلومات لأي عنصر من العناصر، ولذلك عجزوا عن محاربة هذا الشعب، ولذلك يقومون بعمل تجنيد جواسيس في داخل المجتمع اليمني. لماذا يجندون جواسيس؟ لأن هناك وعي شعبي كبير جدا لا يقبل أن ينقل معلومات مجانية للعدو، سواء الأمريكي أو الصهيوني أو غيره. نحن ندرك أن أي تصوير لا يستفيد منها السعودي، لو كان السعودي لقلنا لا بأس بذلك، لكن من عندما تصور أي مقطع من المقاطع وتنشره في وسائل الإعلام أو يكون في حتى لو في تلفونك الشخصي، المستفيد منه من؟ الكيان الإسرائيلي، المخابرات الإسرائيلية، الوحدة 8800 الصهيونية التي تتلاعب بالتليفونات وتتلاعب بالإنترنت وتتلاعب بكل شيء. وبالتالي الشعب اليمني مدرك إدراك عميق جدا على أن المستفيد الأوحد من ذلك هو في أوله وآخره الكيان الصهيوني والكيان الأمريكي، ولا يمكن على الإطلاق أن يقبل الشعب اليمني على نفسه أن يكون أداة لهذه الأدوات وبشكل مجاني حتى. وهذا الشعب اليمني مدرك له إدراك عميق جدا ولديه وعي عالي جدا، وما أتى بيان وزارة الداخلية إلا للتذكير، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن الواقع والحقيقة أن هناك إدراك شعبي كبير جدا وهائل جدا، ولا أتصور أن الشعب اليمني ممكن أو أن يحدث أن يقوم بتصوير أي مقطع من المقاطع وإرسالها أو الاحتفاظ بها في تلفونه، لأننا نعلم أنه حتى لو صورها سيدخل الصهيوني إلى تلفونه ويأخذها من هاتفه دون أن يدرك ذلك.
1: نعم، وهي رسالة تذكير منا عبركم دكتور عبد الملك لكل المواطنين بعدم تصوير أي مقطع من المقاطع، كون ذلك لا يستفيد منه إلا العدو الصهيوني كما تحدثتم. دكتور، اليوم العدو السعودي يحاول استنساخ الرواية الصهيونية وتقزيم الجرائم والحصار تحت غطاء الدفاع عن النفس. كيف تعري الشواهد الميدانية هذا التضليل، وكيف تقاد معركة الرواية والمصطلحات لإبراز الحق المشروع للشعب اليمني في كسر الحصار وفق القوانين التي نعرفها جميعا؟
0: هو كما تحدث رئيس الوفد الوطني الأستاذ محمد عبد السلام في هذا الموضوع، التعاطف مع السعودية هو تعاطف بالمال ليس تعاطف حقيقي. أيضا عضو الوفد الوطني الأستاذ عبد الملك العجري أيضا تحدث في هذا الجانب، أن البيانات التي تدبجها الدول للتعاطف مع السعودية هو فقط من أجل المال لا أقل ولا أكثر. أما الواقع الشعبي لو رأينا إلى اليمن، هو يعرف عدوه، وتحدثنا سواء من مجزرة تنومة، سواء من اغتيال الحمدي، سواء من دعم الحروب والانقسام داخل اليمن في 1994 وغيرها وغيرها، وكثير من القضايا والأحداث يدركها الشعب اليمني. أنه الشعب السعودي أو عفوا ليس الشعب، وإنما نتحدث عن السلطة السعودية،
1: نعم،
0: هي
1: النظام،
0: الدولة المعتدية على الجمهورية اليمنية. حتى لو نظرنا بشكل تفصيلي بسيط جدا، لا يحتاج أن نعود إلى التاريخ وأن نبدي شواهد من التاريخ، ولا نتحدث عن انقضاء المرتبات، ولا نتحدث عن أي شيء من هذا الجوانب، فقط في الأحداث الأخيرة، من الذي بدأ بقصف مطار صنعاء؟ هل الذي قصف مطار صنعاء هم اليمنيون؟ لا، هو السعودي الذي قصف مطار صنعاء لعدم نزول طائرة مدنية إيرانية لا أقل ولا أكثر. وبالتالي محاولة الإيحاء من قبل السعودي لمحاولة أنه دفاع عن النفس وأنه هذه أكاذيب لم تعد تنضلي على أحد. حتى قصف السفينتين، لماذا قصفت السفينتين؟ لأنه منع سفن يمنية من الدخول إلى ميناء الحديدة. كل هذه الأحداث في العالم أصبحت واضحة ومدركة ومعلومة، نعم، ولم تعد تخطى على أحد. أما الشعب اليمني فلا يحتاج للحديث عنه، هو يعلم ما الذي حدث له أثناء العدوان فقط من 2015 حتى اليوم. ما الذي حدث؟ قصفت مستشفياته، مدارسه، مؤسساته الرسمية، معسكراته، كل ما يتعلق بالدولة اليمنية تم القضاء عليه قضاء مظلم. من قبل من؟ عندما نتحدث عن

0: 2000 نص مليون غارة، 2250 ألف غارة، من الذي شنها؟ هل شنها الشعب اليمني على نفسه؟ هل دمر مؤسساته هو؟ هل دمر مستشفياته هو؟ هل دمر مدارسه هو؟ معروف ومعروف من الذي عمل ذلك؟ هو السعودي. وهذه أصبحت من القضايا التي لم تعد مجدية للحديث عنها، لأن الشعب اليمني مدرك إدراك كامل من هو عدوه الحقيقي وما سببه، وأيضا حتى الشعوب الأخرى هي مدركة وتعلم يقينا أن العدوان سعودي على الشعب اليمني. قضية أن هناك دولة تقف مع السعودية كدول الخليج أو الأردن أو غيرها، هذه تأتي بسبب المصالح لا أقل ولا أكثر، وهذه المصالح لن تفيد السعودي. هو يشتري المواقف بأمواله، لكن هذه المواقف لن تفيده في عملية التصعيد من قبل الجيش اليمني،
1: ولن تدافع عنه. يعني حتى يعني إذا ما قصفت القوات المسلحة عمق السعودية لن ينفعه أحد، حتى القواعد الأمريكية لن تستطيع حماية هناك القواعد السعودية. لكن إذا ما أصر العدو السعودي على خيار التصعيد ورفض الاستجابة للمطالب المحقة وتطبيق خارطة الطريق، ما هي برأيكم السيناريوهات الميدانية والسياسية المتوقعة للأيام والساعات القادمة؟ يعني إذا ما أصر العدو السعودي على خيار التصعيد ورفض الاستجابة.
0: أنا أستبعد هذا السيناريو بشكل كامل في وجهة نظري. إذا كان هناك عقلية سعودية أو مجرد باحث بسيط جدا في الجامعات السعودية أو في أحد مراكز الأبحاث السعودية أن يطلب من النظام السعودي التصعيد مع الجانب اليمني لأسباب كثيرة جدا، لأسباب موضوعية، أنا لا أتحدث عن قوة الجيش اليمني ولا عن وإلى آخره، بل لأسباب موضوعية تتعلق بالجانب السعودي. أنا أعتقد أن الجانب السعودي لديه اهتمامات اقتصادية كبيرة جدا. إذا نظرنا لمحمد بن سلمان، ما الذي يطرحه على العالم؟ ما الذي يقول للعالم؟ عندما يذهب إلى الصين ماذا يقول لهم؟ عندما يذهب إلى الهند ما الذي يقول لهم؟ هو يذهب إلى روسيا، هو يقول لهم أن هناك بيئة آمنة سعودية للاستثمار. كيف تنسجم هذه القضية مع التصعيد مع الجانب اليمني؟ لا أعتقد. ولذلك المطروح حاليا أن هناك رؤية 2030 والاستثمارات السعودية، وعمل شركة أرامكو في الاكتتاب العام، بمعنى أن هناك مستثمرين سيدخلون يشترون أسهم شركة أرامكو ومعوضة في الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه القضايا تدل دلالة قاطعة على أن النظام السعودي لديه رؤية اقتصادية لا تنسجم تحت أي ظرف من الظروف مع موضوع التصعيد مع الجيش اليمني، لأنه ينظر إلى رؤية 2030. أيضا هو قادم على استضافة كأس العالم في 2034. هذه أيضا من المسائل الهامة، هل يستطيع استضافة كأس العالم وهناك معركة مع الجيش اليمني؟ مسألة مستبعدة. قضية أنه يستطيع القضاء على الجيش اليمني أو على الجمهورية اليمنية أو كما يدعي الوصول إلى صنعاء في غضون شهر أو شهرين أو ثلاثة، هذا الكلام سمعناه في الأحداث الأولى. رأينا أن السعودي في بداية العدوان على الشعب اليمني ذهب إلى البنتاغون الأمريكي وكان يشرح في الخريطة على أروقة البنتاغون أنه 3 إلى أسبوع بالكامل وسيصل الجيش السعودي إلى صنعاء وسيحط عبد الرب منصور هادي رئيسا للجمهورية اليمنية. هذا كان مطروح، وهناك تصريحات أمريكية خرجت قبل سنوات أن السعودي كان يطرح أنه سيصل إلى صنعاء في غضون أسبوعين كاملين. فمسألة حسم أي معركة مع الجمهورية اليمنية في أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين مسألة مجربة. اليوم المعركة مستمرة 12 عاما، من 2015 حتى 2026، 12 سنة كاملة. هل استطاع السعودي أن يقضي على اليمن؟ لم يستطع في ذلك. وبالتالي محاولة الإيحاء أنه مستعد للتصعيد وأنه سيعمل وسيكون هناك كذا وإلى آخره، كلها عبارة عن حرب نفسية لا ينفعه فيها الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا البريطاني ولا الفرنسي ولا الألماني ولا الصيني ولا الروسي ولا أي دولة من الدول تستطيع أن تستنقذ السعودي إلا خيار واحد وأخير، يجب أن يعترف بالحقوق الملفات الإنسانية التي وقع عليها والتي هو ملزم بتطبيقها، ولا يمكن أن يتراجع الشعب اليمني عن ذلك. أما قضية السيناريوهات أنه سيصعد، الجيش اليمني مستعد لأي تصعيد، سواء تصعيد بري أو تصعيد جوي أو أي أنواع من أنواع التصعيد، والخسران ومن سيخسر هو السعودي لا أقل ولا أكثر. أما الجمهورية اليمنية فقد خسرت منذ بداية العدوان، نحن نتحدث عن أكثر من 350 ألف غارة شنت على الشعب اليمني. هذه دمرت كل منشآت الشعب اليمني وكل مقدرات الشعب اليمني، فلم يعد لدى الشعب اليمني ما يخسره، بل من سيخسر هو السعودي الذي لا زالت مؤسساته مكتملة، ولا زالت شركة أرامكو تعمل، ولا زالت المؤسسات تعمل، فمن سيخسر هو السعودي. أما اليمني فقد خسر مقدما ولم يعد إلا أن يأخذ طاره من جديد.
1: نعم الدكتور عبد الملك عيسى الكاتب والباحث الأكاديمي وكذلك المحلل السياسي، كنتم معنا عبر الهاتف للحديث عن أبعاد التصعيد الاستراتيجي وتداعياته على أمن المنطقة. شكرا كثيرا لكم.
0: شكرا لكم،
1: في أمان الله وحفظه.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
7: عيأخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
9: سبق فون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: كتب الأستاذ عبد الرحمن العابد في اللحظة التي قصفت فيها طائرات العدو السعودي الغادر الحديدة تكشف عن وجهها القبيح وتفصح عما تكنه ضدنا، كما لو أنها تقول لنا لن نرفع الحصار عن بلدكم لأن الحصار سلاحنا الأوحد بعد أن عجزت طائراتنا وفشل عدونا وفشل أيضا علينا عليكم عدواننا. سنستمر في تجويع أطفالكم لأننا نريد أن نراهم يتساقطون تحت وطأة المجاعة التي نغذيها بأيدينا. لن نمنح اليمن استقلاله لأن أرضه ليست سوى حديقتنا الخلفية وشعبها بنظرنا إما مرتزق لنا وإما رهائن في ظل حصارنا. لن نرفع وصايتنا لأن دماءكم عندنا في ميزاننا أرخص من أن تحسب. لن نعوضكم ما دمرناه عليكم، فمبانيكم التي سويناها بالأرض ومدارسكم التي هدمناها ومستشفياتكم التي قصفناها ليست في سجلاتنا سوى أضرار جانبية نتبرأ منها. لكن أيها العدو السعودي المتغطرس، اسمع جيدا وتأمل ما تخبئه لك الأيام. الرد القادم سيكون مزلزلا لأننا نستعين بالله عليك ولأننا نملك القيادة والإرادة التي لا تلين والشعب الحر الأبي الذي يرفض الضيم، وأن الظلم الذي تمارسه سينقلب عليه والعاقبة للمتقين. أيها العدو السعودي المتكبر، لقد أوقعت نفسك في شر أعمالك بمغامرتك هذا. تذكر جيدا، اليمن الذي تعتدي عليه اليوم ليس كما عهدته في عدوانك عام 2015. اليمن اليوم يفرض حصاره عليك ويضرب عصب اقتصادك ويحرق سفنك. وغدا بقوة الله سيكون مقبرة لغطرستك وشاهدا على نهايتك التي لن تتأخر بإذن الله، لأن العزيز الجبار المنتقم لا يغفل عن الظالمين.
1: وها هو الكاتب حمزة الأمير يعيد بذاكرتنا ويقول لنا كلمة من القلب: تعالوا نتذكر ونستشعر العظمة والنعمة اللي احنا فيها اليوم بفضل الله. تتذكروا زمان يوم كانت طائرات العدو تسرح وتمرح في أجوائنا طول وعرض، تغطي السماء وتضرب أين ما تشتي، وما معانا إلا الصبر والدعاء والتمويه. شوفوا كيف كنا وكيف أصبحنا اليوم.
0: اليوم بفضل الله ولطفه بهذا الشعب المظلوم، طائراتهم ما تتجرأ حتى تقرب من أجواءنا، وباتت تضرب مذعورة من بعيد خارج الأجواء خوفا من الدفاعات الجوية. تذكروا يوم ما كان عندنا لا صاروخ ولا طائرة مسيرة؟ واليوم بفضل الله وتأييده نملك الفرد صوتي والانشطاري والمسيرات التي توصل لأهدافها بالمليمتر وتفرض المعادلة صح.
1: لكن خلونا نكون صادقين مع أنفسنا ومدركين للحقيقة، هذا التحول العظيم ما جاء بشطارتنا ولا بقوتنا ولا بجهدنا. إحنا بدون الله لا شيء، وما كنا لنصل إلى هنا لولا فضله ولطفه وتأييده.
0: هذا نصر إلهي خالص وتوفيق من الله اللي يسدد الرمية وينصر المستضعفين الصابرين، وما جاء إلا بعد تضحيات وشهداء وعظماء وعطاء شعب أنفق وقدم أغلى ما يملك. الفضل لله وحده والنصر من عنده، والحمد لله حمدا كثيرا يليق بكرمه ولطفه بنا.
2: فأنت توكل على الله وثق به والتجئ إليه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم المولى ونعم النصير، والله للاعتماد عليه سبحانه وتعالى أعظم عزا وأضمن نصرا من الاعتماد على أي أحد في هذا العالم. وما النصر إلا من عند الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

0: ناقلة نفط عملاقة تلغي رحلاتها إلى ينبع، ومزودو التأمين البحري يقطعون التعامل مع السعودية، وهذه من قوة الله.
1: صحيفة بلومبرغ قالت أن معادلة الحصار بالحصار التي تفرضها القوات المسلحة على النظام السعودي أجبرت شركات الشحن البحري الدولية على العزوف عن الموانئ السعودية وقطع كل أشكال التعاملات البحرية مع الرياض، مما يؤكد اتساع التأثير وترسخ القناعة الدولية بقدرة اليمن على فرض قراراته. في جديد التداعيات الناجمة عن هذه المعادلة، أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن ناقلة نفط عملاقة عادت أدراجها قبيل وصولها إلى مضيق باب المندب خلال رحلتها إلى ميناء ينبع السعودي، مشيرة إلى أن سبب إلغاء الرحلات يأتي في إطار تجنب المخاطر الناجمة عن التجاهل للقرارات اليمنية.
0: عادت أدراجها بالإجبار، بالغصب، بالقوة من القوات المسلحة اليمنية. في السياق ذاته، ذكرت الوكالة الأمريكية نقلا عن وسطاء سفن وتأمين أن عددا من مزودي التأمين البحري امتنعوا خلال الأيام الأخيرة عن تغطية السفن التي تتردد على الموانئ السعودية. تأتي هذه التطورات إلى جانب جملة من المتغيرات الطارئة على الملاحة المرتبطة بالسعودية، حيث امتناع كبرى شركات الشحن والتأمين البحري منذ إعلان قرار الحظر اليمني عن الإبحار من وإلى الموانئ السعودية والعزوف عن تغطية السفن المرتبطة بالمملكة، في حين يرى مراقبون أن هذه المجريات من شأنها تشديد العزلة البحرية الدولية على السعودية وصولا إلى إطباق حصار كامل حال لم تنصع الرياض للإرادة اليمنية.
1: نعم سامعين الكرام، هذا ما يحدث بقوة الله عز وجل وبفضله. اليمن يفرض المعادلات والسقف الكامل لإنهاء الحصار والحظر على النظام السعودي أن يدرك أنه مقابل الحظر، ولا زمن الاستهداف لليمن وإحنا نجلس مقاعين أبدا. اليوم أصبح اليمن يمن قوي وعظيم بفضل الله سبحانه وتعالى وبعزم أبنائه العظماء الذين صنعوا ما كان يظن العالم أنه مستحيل، وصنعوا ما وصل إلى عمق العدو السعودي، بل إلى عمق العدو الصهيوني، ما وصلت طائراته وصلت إلى يافا وإلى غيرها من المناطق المحتلة. اليمن لم يعد يمن ضعيفا، بل أصبح قويا بقوة الله وبعزته، والرد اليمني يتصاعد، والحصار بإذن الله عز وجل الذي تفرضونه علينا سوف نفتح كل مطاراتنا وموانئنا وكل ما يمكن أن يعيد لنا السيادة والقوة والعزم بقوة الله سبحانه وتعالى وبعزم رجالنا وأبطالنا في القوات المسلحة اليمنية.
0: نعم، و أخرى يعني مصدر آخر وهي صحيفة فاينانشال تايمز قالت بأن شركات تأمين السفن تستبعد سفن السعودية. إذن كبرى شركات تأمين السفن في سوق الويدز لندن مثل إسكوت ونيفيون تبلغ وسطائها باستبعاد السفن المرتبطة بالسعودية والموانئ السعودية من تغطية مخاطر الحرب في البحر الأحمر وإلغاء الوثائق القائمة. هذا التخلي عن تغطية السفن السعودية يأتي عقب الهجمات الأخيرة التي تهدد برفع تكاليف التأمين أو عرقلة تدفقات صادرات النفط عبر ميناء ينبع. إذن شركات تأمين السفن الكبرى تستبعد سفن السعودية من تغطية المخاطر في البحر الأحمر. هذه أخبار ليست عادية نهائياً.
1: نعم سمعنا بداية الغيث كما يقال قطرة، وهذه لم تعد قطرة بل أصبحت أمطار. وبراكين تزلزل وتقض مضاجع العدو السعودي، وبإذن الله عز وجل القادم أعظم وأكبر. مدير مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي الأستاذ زكريا الشرعبي قال إنه ينبغي أن ننظر إلى هذه العملية والسياق الذي جاءت فيه، وهي نتيجة الخطأ الحسابات السعودية في التعامل مع اليمن، وهو يتحدث عن الرسائل العسكرية لاستهداف منشآت أرامكو في جيزان.
0: أضاف الشرعبي أن هذا الخطأ ليس جديدا على السعودية رغم ما تعرضت له ورغم المعاهدة التي تم إرساؤها خلال فترة المواجهة الماضية مع وقبل خفض التصعيد، إلا أنها ما زالت تكرر خطأ الحسابات مرة بعد مرة، مشددا على أن اليمن كان واضحا في مطالبه، وهذه المطالب ليست استجداء من السعودية وليس فضلا منها أن تعطيه لليمن. والسعودي عندما ذهب إلى مرحلة التصعيد في مرحلة الحصار بالحصار أصر ورفض حتى على مستوى مطار صنعاء أن يفتح، مواصلا حصار الموانئ. فجاءت السعودية ابتداء بالاعتداء على مطار صنعاء، فجاءها الرد من القوات المسلحة اليمنية كرمزية على جديتها، وأن على السعودية أن تفهم معادلة كسر الحصار.
1: مستمعينا الكرام، في هذه الأيام ومع هذه الانتصارات العظيمة والكبيرة جدا التي من الله بها سبحانه وتعالى على الشعب اليمني المظلوم والمحاصر، بدأنا ندشن المولد النبوي الشريف، هذه الفعاليات العظيمة في رحاب المولد النبوي الأغلى. البهلة الأولى تتجلى لنا مشاهد تفيض حبا وإجلالا، نرى الأماكن ترتدي حلة خضراء زاهية تترنم فيها الأرواح بصلوات ودعوات، وشذا الرحمة يفوح عبقا وريحانا وشذابا في كل مكان. المولد النبوي بدأت أنسامه العظيمة تفوح علينا من كل مكان، نرى كل شيء بدأ يخضر وكل شيء بات يتحضر لاستقبال هذه المناسبة العظيمة. في ساحات المولد النبوي تتلاقى الأجيال الكبار والصغار، الكل يصبون في نهر المصطفى حبا ولهفة وسعادة غامرة. الصلوات والأهاجيز وأناشيد تملأ الأرجاء روحانية لا نظير لها. من الآن الجميع بدأ بتزيين الأماكن، بتزيين المنازل، بتزيين الحارات، بمختلف الأماكن. بدأنا نلحظ أن الخضار بدأ يتجلى لنا في مختلف الأماكن.
0: وكما تعودنا كل عام أختي خديجة بأن المولد النبوي لا يأتي إلا بالانتصارات، انتصارات كبيرة وعظيمة وجبارة. كل عام لا ينتهي المولد النبوي إلا ومعه انتصارات حافلة ومشرفة تشفي صدور قوم مؤمنين.
1: وهنا سامعين دعوة من اللجنة التحضيرية للهيئة النسائية الثقافية العامة لحضور تدشين فعالية وأنشطة المولد النبوي الشريف لعام 1448 في جميع المحافظات اليمنية الحرة، احتفاء وابتهاجا بقدوم ذكرى مولد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. المكان في قاعة المسرح الثقافي لوزارة الشباب والرياضة مدينة الثورة الرياضية، بوابة وزارة الشباب والرياضة جهة الجراف شارع الزريقي. الزمان يوم الثلاثاء في 14 من صفر لعام 1448 الموافق 28 من يوليو 2026 عند 3:30 عصرا. إذن هي دعوة لإحياء تدشين المولد النبوي الشريف في قاعة المسرح الثقافي لوزارة الشباب والرياضة في مدينة الثورة الرياضية، بوابة وزارة الشباب والرياضة جهة الجراف شارع الزريقي في يوم الثلاثاء القادم بإذن الله عز وجل، ملقانا قاعة المسرح الثقافي لوزارة الشباب لنحيي معا المولد النبوي الشريف ولنكون حاضرين جميعا بإذن الله في هذه الفعالية التدشينية.
0: إذن وعلى آخر الدقائق فترتنا معكم، وجب عليك علينا أن ننوه لمسامعكم الكريمة بأن وزارة الداخلية تدعو جميع المواطنين إلى تجنب تداول أو نشر أي محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة أو كشف معلومات قد يستفيد منها العدو.
1: وعلينا تفعيل منظومة مدري، فهي كلمة واحدة تسد ثغرات التجسس وتحمي الأسر وتحبط العدو. هذه كلمة مدري تحولت من مجرد كلمة دارجة إلى منظومة وعي شعبي تسد ثغرات التجسس، تعكس وحدة الجبهة الداخلية، وأيضا
0: تمنع الموساد أو المخابرات الأمريكية من الحصول على أي معلومة دقيقة من لسان المواطن العادي،
1: وتخلق وعيا شعبيا بأن التكلم واجب، بأن التكتم واجب أمني، والجواب الموحد هو
0: مدري.
1: نعم، بالمختصر منظومة مدري سلاح وعي شعبي لمواجهة الحرب الاستخباراتية للعدو. فبالتالي سامعينا الكرام، يجب أن تعود لنا هذه المنظومة وبقوة جدا، لا سيما وأننا بحاجة ماسة إليها في هذه الأيام. العدو شغال والحرب الاستخباراتية شغالة على أشدها، فبالتالي وجب علينا تفعيل هذه المنظومة.
0: ومعركة الوعي معركة مهمة جدا، لا تتابع، لا تسمع، لا تهتم، لا تجلس معهم، قم بتفعيل منظومة مدري حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. المعركة ما يحدث في أرض الواقع وليست ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، فلا تبالي أخي الكريم بكل ما سيقال، وضع كلام الأرذال تحت نعالك.
1: لدى النظام السعودي أساطين في الكذب والحروب النفسية الذين يعملون كل شيء فاسد، ولكن للأسف ليس لديه من يعلمه الرجولة والشرف. فإذا سمعت خبر من مصدر غير رسمي فلا تنقل حتى ولو اعتقدت أنه في مصلحتنا، يكفيك. ثم الجلوس مع الكاذب، مع من يكذبون، فلا تتبعهم بإثم نقل الكذب إلى الآخرين، لننتبه ولنحذر ولنفعل منظومة مدري.
0: العين بالعين والحصار بالحصار والكلمة بالكلمة، من توعدك فتوعده، ومن أراد أن يصفعك فاصفعه صفعتين، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: وتذكروا أن هؤلاء يريدون إذلالنا ونهب بلادنا، وأن لنا أخوة في ميادين الشرف يدفعون عنا الشر ويواجهون الصعاب لأجلنا، فلا يليق بنا أن نتخاذل ونثبط ونضعف أمام إشاعات وأكاذيب.
0: إذن كونوا واثقين أن عدونا ضعيف بباطل، وأننا بفضل الله نملك ما ندحرهم هم ومن وراءهم، ولذلك عدونا يلجأ إلى الكذب، إلى الحيلة، إلى الأساليب الملتوية، لأنه عاجز أمام بأس الرجال وقضيتهم المحقة وإرادتهم القوية. دعوهم يروا من هو اليمني، لو كانوا نسوا فلنذكرهم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الصبر ساعة وقد حانت لحظة الحقيقة، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. بقلم عبد الملك سام.
0: إذن إلى هنا أعزائنا المستمعين نكون وصلنا إلى ختام فترة اليوم معكم من صباح الخير يا قدس. ستلتقي بكم الزميلة خديجة بعد نصف ساعة من الآن في فاصلة ظهيرة، كونوا على الموعد والمتابعة والمشاركة. تقبلوا خالص التحايا من طاقم هذه الفترة خديجة النعمي، رحاب عبد الحفيظ، وإخراجا زلفى عبد الملك. دمتم في حفظ الله ورعايته.
2: أنت سمعت البارح زلفى على قوة، أمس مدري كم قارص بالحديدة واليوم صنعاء.
3: الكل يقول مدري.

0: مدري إلا ماشي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، إعطاؤك مفاتيح السيارة لابنك الصغير ليقودها، أنت بذلك تقوده وتقود الآخرين إلى الهلاك أو الإعاقة الدائمة، إلى جانب الإضرار بممتلكاتك وممتلكات الآخرين. تذكر أنك السبب الأول في ذلك إن حصل، ووعيك السليم فيه صون للأرواح والممتلكات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبعفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.
8: ونؤكد على ذلك انه الجهة الوحيدة المخولة باعطاء تصريح لاي وسائل نقل جوية او بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لاي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
9: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية. وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
10: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
11: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
12: قرارنا في البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار مثل البنك المركزي.
13: الوقت مصالحنا، الوقت مصالحنا. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخلونا.
5: بالعكس، سوي فحصك بروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: هنا سام،
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.

0: إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. مرحبا بكم سامعين الكرام إلى فترة ظهيرية جديدة ومباشرة معكم من فاصلة ظهيرة عبر أثير سام اف ام صوت الحكمة اليمنية بتردداتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5. وكل التحايا أيضا موصولة للأعزاء الذين يستمعون إلينا عبر تطبيق سام اف ام راديو البث المباشر راديو جاردن وميكسلر وتيون ان او عبر موقعنا الالكتروني samyaman.fm. من جديد نحن معكم في هذه الفترة المباشرة التي سنرافقكم بها من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ومن الإخراج زلفى عبد الملك. الغارات رجعت والعدوان العدو السعودي رجع بغيه وبظلمه وبعدوانه علينا. كان في غارات على الحديدة، غارات على جزيرة كمران، فبالتالي من واجبنا جميعا أن نعود لنفعل منظومة مدري كونها مهمة جدا من أجل مثل ما أعمينا العدو في المراحل السابقة، من واجبنا اليوم أن نعميه أيضا في هذه المراحل. منظومة مدري يا أعزائنا الكرام هذه مهمة جدا من أجل ما يستغل العدو ولا أي خبر يطلع مننا. أيها المواطنين الكرام لا تكونوا أداة بيستغلها العدو. تذكروا دائما أنه التفاخر ما بيبررش التهلكة والجهل، يعني مجرد أننا لقيت خبر حملة طوالي أسير أنشره كيف ما كان سواء صح أو غلط، وقع قصف أو وقع أي حاجة يعني ممكن أنها تفيد العدو أسير أصورها وانشر يلا بسرعة، يعني بدون ما أتثبت منها وبدون ما تكون المصادر الرسمية قد نشرتها في معي أخبار معينة أشتي أتباهى قبال الناس أسير أنشرها. فضروري ضروري أن احنا نرجع نفعل منظومة مدري من أول وجديد. يعني في عبارات كثيرة، يعني لما بنجلس يعني في مجالسنا فيما بيننا نبصر ونقدم بيتحاكوا فلان أملي، فلان بيعمل في الاستخبارات، فلان مسؤول مكلف بمهمة، فلان بيعمل في مجال كذا، وفلان بيشتغل هنا، وفلان معه كذا، وفلان بيسوي ليش؟ هذا المعلومات الذي بنتحاكى بها فيما بيننا في مجالسنا بنبصرها حاجة بسيطة، بس هي بالنسبة للعدو كنز استخباراتي كبير وعظيم جدا. يعني لذلك علينا أن نعود لتفعيل منظومة مدري. العدو بيعمل في الظل وبصمت المجابر العادية جدا الذي بنبصرها فيما بيننا البين، يعني ما تفعلش ولا أي حاجة، العدو بيستغلها وبيأخذ منها أخبار وبيأخذ منها الذي يشتري. ومثل ما أعمينا عين العدو في المراحل السابقة وما قدرش يستفيد ولا بأي حاجة، علينا اليوم أن نعود لتفعيل هذه المنظومة لأني بتسد الثغرات التجسس الذي بيحاول العدو يسعى من خلالها يأخذ منا ما يريد من أخبار يمكن أنها تفيده. هذا بتعكس وحدة الجبهة الداخلية، بتحبط محاولات العدو في أنه يجمع معلومات ممكن أنه يستفيد منها، بتمنع الموساد المخابرات الأمريكية من أنه يحصلوا على أي معلومة يعني دقيقة يعني من لسان المواطن العادي. فهي بتخلق وعي شعبي وبتخلينا نفهم أنه التكتم والحرص واجب أمني، والجواب الموحد هو كلمة مدري. بالمختصر المفيد منظومة مدري سلاح وعي شعبي لمواجهة الحرب الاستخباراتية للعدو. لا نكون أداة بيد العدو من أجل يأخذ منا ما يريد، يعني سواء كنا ندرك أو لا ندرك. حتى الصور الذي بتصورها أو الفيديوهات الذي بتصورها في تلفونك وأنت ما نشرتهاش أصلا وقصتك أنه عادي، قد يصل العدو إليها في حال أنه يريدها بكل بساطة يخترق تلفونك ويأخذها منك. فمن واجبنا نفهم أنه مدري كلمة سحرية بتغلق الباب أمام العملاء بتنهي فضول السائل والمسؤول لما يسألوك على حاجة أنت بتحس أنه مش لازم أنك تجاوب عليها أو فيها فائدة للعدو طوال تجاوب عليهم. مدري نعود من جديد ونفعل هذه المنظومة. واليوم يعني منظومة مدري الممزوجة بصواريخ اليمن التي تعطر العدو بالبارود البالستي وبتدك حصونهم المحصنة التي يحاربون من خلفها. اجتمع الآن المحور بالكامل ليقاتل الشر كامل والله الناصر. إيران من عندهم، اليمن من عندهم، لبنان، فلسطين، كل المحور يجاهد اليوم بكل قوة وبكل عزم، وكل المحور من الواجب عليه أن يفعل منظومة مدري. أنتم سامعين الكرام حدثونا عن منظومة مدري، عن أهميتها، متى بتقولوها وكيف بتتعاملوا مع الوضع الراهن هذه الأيام، خاصة وأن العدو عاد للقصف من أول وجديد. فمتى نقول مدري في حياتنا؟ في مجالس الحديث المباشر، إذا سألك أي حد عن عمل شخص، عن تحركاته، عن مكانه، أو عن يعني دائما أو عن أي معلومة معينة أنت طوالي تقول له مدري. على الإنترنت خاصة على الواتساب، لأنه تقريبا أكثر تطبيق بنستخدمه، لا ننشر معلومات أو حتى نتحكى فيما بيننا مع معارفنا، مع أصحابنا، ولا ننشر أخبار المفروض نحن ما ننشرها، ودائما نستخدم مدري. حتى عندما تسمع شائعات، إذا نشر العدو خبر يعني مثلا يخوف الناس أنه فلان استشهد، فلان وقع به مدري أيش، فلان بيشتغل في بقعة فلان، فلان سار إلى بقعة كذا، أخي سافر، زوجي سار مدري أين، عمي سار مدري أين، خالي مدري ما فعل، خالي بيشتغل في بقعة كذا، أخي بيشتغل. ليش؟ منظومة مدري من الواجب إنها تتفعل في كل جوانب حياتنا من أجل نحمي الأشخاص الذين في حياتنا ومهمين لنا، أخي، أخوش، أبي، أبوش، أهلنا، كل أقاربنا الأعزاء. من الواجب أن نفعل منظومة مدري، كون العدو ما بيرحمش أبدا، والعدو جبان جدا وقد يستغل كل كلمة من أفواهنا من أجل الإضرار بأهلنا، بأحبائنا، برجالنا، بأبطالنا في القوات المسلحة والأمن. فالله الله في تفعيل منظومة مدري، والوقت حان لإعادة تفعيلها ولإدراك أهميتها في واقع حياتنا اليومية. أنتوا كيف بتطبقوها في واقعكم أعزائنا المستمعين؟ وليش بيستخدموا كلمة مدري؟ خلونا اليوم نتحدث نحن وإياكم عن منظومة مدري وندرك أهميتها في واقع حياتنا. بعد هذا الفاصل نعود إليكم.
1: تتبع الأقمار الصناعية وتحليل البيانات الضخمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كل كلمة تقال، كل موقع ينشر، كل صورة تلتقط تتحول إلى معلومة. لكن في أرض الواقع ظهر مصطلح بسيط أربك حسابات العدو، مدري. كلما نشر مقطع عن انفجار أو تحليق طيران كان السؤال وين، والجواب مدري. كانوا يعتقدون أن مدري هي قرية أو موقع عسكري مخفي، صرفوا ساعات طويلة في تحليلها وأعادوا ضبط خوارزمياتهم مرارا وتكرارا بلا فائدة. الكلمة البسيطة هذه غطت على آلاف التحركات الحقيقية. لماذا؟ لأن الناس فهموا أهمية السرية وأهمية إرباك العدو وأهمية ألا يكون المواطن جزءا من خرق أمني غير مقصود. لأنك لما تقول مدري تحمي خطة عسكرية وكمينا وضربة قادمة. الأجهزة الأمريكية والإسرائيلية اليوم لا تربكها الصواريخ.

0: بسمك اسمي مدري مو قريب منكم مدري انت سمعت القارع حسيت على قوه امس مدري كم خالص بالحديده واليوم صنعاء
1: الكل كل مدري
0: اه

نعم، إذا هي منظومة مدري، المنظومة الاستراتيجية الأمنية الشعبية الذي بتخلينا ننمي في أنفسنا التكتم الصمت، وبتخلينا مجتمع محصن أمني ونحمي الأسرار، وبنحبط سياسات العدو التي يسعى من خلالها للوصول إلى أخبارنا، إلى حتى يعني مثلا أماكن القصف التي قصفها ما بيقدرش يوصل لها، ما بيدراش ما هي النتائج لهذا القصف. فالله الله في الوعي، الله الله في الحذر، في إدراك أنه هذا العدو لا يخاف في مؤمن إلا ولا ذمة. طبعا وزارة الداخلية كانت قد دعت إلى تفعيل منظومة مدري، ونزلت بيان أكدت فيه على أهمية تفعيل منظومة مدري، وعلى أهمية الحرص على هذه المنظومة خاصة في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا في هذه الأحداث.

طبعا وزارة الداخلية نشرت محاذير أمنية للمواطنين ولوحت بمعاقبة المخالفين. وزارة الداخلية في صنعاء دعت جميع المواطنين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض لقصف العدو ولما يمثله ذلك من خدمة مباشرة للعدو ولما تقتضيه المصلحة العامة والوضع الأمني الراهن. الوزارة في بيانها أكدت أن توثيق الأضرار الناجمة عن القصف أو اختصاص الجهات الرسمية المعنية داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة وتجنب تداول أي نشر لأي محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة أو كشف معلومات قد يستفيد منها العدو. وشدد البيان على أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعمده تقديم خدمة للعدو خلال تصوير أو نشر مشاهد للأماكن المستهدفة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. الوزارة حثت المواطنين على التحلي بالوعي واليقظة والمسؤولية والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار والصمود الوطني من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أعمال أو ممارسات مشبوهة قد تضر بالمصلحة العامة أو تصب في خدمة العدو.

أنتم أيضا سامعين الكرام بإمكانكم المشاركة معنا عبر الرسائل على 7-0-9-9-1-9-9-1 رقم الرسائل 7-0-9-9-1-9-9-1. أما الرسائل أما الاتصالات فهو 3-2-2-6-5-3 مسبوق بصفر 1 لمن هم من خارج العاصمة صنعاء. إذن رقم الاتصالات على 3-2-2-6-5-3 مسبوق بصفر 1 لمن هم من خارج العاصمة صنعاء. طيب وهنا أولى الرسائل التي وصلت إلينا تقول: السلام عليكم، نبارك الضربة القوية في عمق العدو السعودي، ونقول هذه البداية ونقول للعدو السعودي الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ. تحياتي للقوات المسلحة اليمنية وتحية للعميد يحيى سريع والسيد القائد يحفظه الله كما هي. تحية لكم يا أستاذة خديجة والمخرجة، وأطلب زامل صنعاء بعيد الرياض أقرب معكم بنت باجل. شكرا جزيلا يا بنت باجل، وأتمنى منكم جميعا أعزائي المستمعين أن تكون الرسائل في ذات الموضوع.

أيضا هنا رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير يا أختي خديجة والمخرجة، وتحياتي للسيد عبد الملك الحوثي، روحي له الفداء، روحي فداء روحك، ويا أنت تاج راسي، وأبشر بنا في ما أدري إيش الذي مكتوب. أتمنى أنه ترسلوا الرسالة من جديد يا أم غيدة أو فيداء بكتابة أفضل من أجل أتمكن من قراءتها. وهنا رسالة أخرى بتقول: أصعد الله صباحكم بالنصر، كيف أنت عزيزتي خديجة وربي يسعدك، شكرا جزيلا. الرسالة تقول: نبارك للقوات المسلحة اليمنية الحصار بالحصار يا السعودية، ماذا الحين عيشوا محنة من حصار، عيشوا ما عشناه من حصار وتجويع، والله نحن جنود السيد القائد، والله يا بني سعود كل يوم بنكون نصبحكم صاروخ بالستي وعشاء طيران مسير، وهكذا كل يوم بدل الكبسة والكيكة، حرام لا نخرج من عرضكم، معاكم تسبيح حسن وزامل مدري يا منعة، شكرا جزيلا يا تسبيح.

أما أبو خليل الحاوري فيقول صباح الانتصارات الشامخة في الأفاق اليمانية والضربات المدوية في عمق مملكة قرن الشيطان. شفت الفرق العجيب بين الإعلام اليمني وقواتنا المسلحة والإعلام السعودي المنبطح. كان بيان قواتنا المسلحة صريح وشفاف بكل معنى الكلمة. قال العميد يحيى سريح يحفظه الله بل استهدفوا لنا كذا وكذا صحيح وسنرد بكل شرف وبكل قوة وما مرت عليهم دقائق إلا وقدهم يولعوا وتشتعل مناطقهم الحيوية بنيران يمانية. إجا الرد اليمني عليهم ويطلع أعلامهم إعلامهم الفاشل ويقول يطلع إعلامهم الفاشل ويقول حرائق في الغابات. شوف الخوف من الرأي العام إلى أين وصل بهم من الانبطاح والخسة والكذب على شعبهم. يكذبوا ولكن شعب نجد والحجاز يعرف تماما هذه الأسرة المارقة التي أدخلتهم في حروب ما لهم فيها ناقة ولا جمل. المرسل عبد علي حاوي ونطلب زامل منظومة المدري.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، تحياتي لكم وللقوة الصاروخية والعم يحيى سريع والسيد القائد عبد الملك، وتحياتي لكل طاقم الإذاعة المعنويات عالية، فقد صبرنا كثيرا واليوم لا هدنا من بعد اليوم، العين بالعين والسن بالسن والتصعيد بالتصعيد والدم بالدم والباد أظلم ولله العزة والقوة. معكم غفران بنت المجاهد مسعد المطري، وأطلب زامل بني مطر عشاق الجهاد لو سمحتم، وإقرأ الرسالة قرأناها. طيب أولى المكالمات نقول ألو. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم مشتاق فؤاد، أقول للشعب اليمني أن يفعل كلمة مدري كما فعلناها سابق ضد العدو الأمريكي. نحيي شعبنا اليمني العظيم الصابر الأبي الذي يثبت كل يوم صموده الأسطوري وقوته في وجه العدوان السعودي الغاشم، ونحيي بكل فخر واعتزاز قائدنا العظيم السيد القائد يحفظه الله، وقواتنا المسلحة الباسلة على ما نفذته يوم أمس من عمليات نوعية، فقد أثلج بيان يحيى سريع صدورنا ورفع المعنويات عاليا بقصف مصافي أرامكو ودك معاقلهم. ونقول لجيران المصافي: تحذروا، ها احذروا، وحاولوا تبقوا بعيدين، أميال ما هو بأمتار، فضربة أرامكو جاية وعتكبر. هذا هو بأس اليمني العظيم الذي لا يهزم. أطلب منكم زامل صواع الأمم مدسوس في كل شاحنة للمنشد عيسى الليث، مع خالص تحياتي لكم أخوكم مشتاق فؤاد.

أولى المكالمات. ألو. طيب هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفت الأولى أهداف حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهداف حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. هذا تصعيد في العدوان لا يؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم عصام عثمان من وصاب السافل، التحية لكم، وأشتي أوجه رسالة للعدو السعودي، أقول له نحن واجهنا العدو الصهيوني والأمريكي ونقول لك اعقلوا وراجعوا أنفسكم قبل ما تندموا وتخسروا كل شيء، وقد حذركم السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، ونقول للعدو السعودي مدري مدري، ونطلب زامل اكتحب نجران لو سمحتوا.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. كلمة مدري مهمة جدا، تعمي العدو وتسبب له إرباك من قبل المواطنين الذين يفاعلون كلمة مدري. وتحية إجلال وأكبر من قلب حر لا يعرف الانكسار، إلى رمز الثبات وقائد المسيرة. سلام على من حمل الأمانة بصدق ووقف في وجه العواصف الشامخة، لم تلين له عزيمة ولم ينكسر له في الحق موقف. سلام على قامتك التي لا تنحني إلا لله، تبقى الأيام والشدائد دليلا على صدق قيادتك، وتبقى أنت النبراس الذي يضيء طريق الانتصار. نطلب زامل إلى جبهات ربينا ديني. التحية لك الغالية خديجة وأماني، الله يحرمنا من الصوت الحالي. شكرا جزيلا، الله يدي لكم العافية. طبعا مخرجة معنا اليوم زلفى.

بدي أقول لو سمحتوا عيدوا لنا رقم الاتصال. طيب رقم الاتصال 322-653 مسبوق بصفر واحد لمن هم من خارج العاصمة صنعاء. أما الرسائل فهو 7299-991.

تنكس كبري. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم يا أجمل إذاعة. تفعيل منظومة مدري لها أهمية كبيرة في إعماء عين العدو وكسر هيبته. وكثر ما منقول مدري لحد تألني وين أنت قول له مدري. تحياتي لكم، معكم محمد علي الشراحي أبو عبد الملك الشراحي. شكرا جزيلا.

0: بعدها مواقف.
1: أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول للعدوان السعودي الأمريكي إما تفك الحصار علينا برا وبحرا وجو وتقوم بتسليم المرتبات، وإلا سنضربك بيد من حديد. نايف رستام.

هنا رسالة تقول: صباح الخير أختي، أحيي إذاعة سام اف ام على هذا البرنامج، وإن شاء الله سنوعي. وانقطعت الرسالة.

الشهيقة. هنا أيضا رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف حالكم، أخباركم أستاذتي خديجة منورة، وضروري نكون نفعل كلمة مدري ولو إحنا دارين، بس نكون نقول مدري للعدو، العدو لأن العدو شغال في كل بقعة وبيسعى للمعلومة مننا، ضروري نفعلها في واقعنا بالانتباه والحذر والصمت واليقظة، وأي كلمة مننا هي بتوصل للعدو، فنكون جميعا حذرين ومنتبهين، فالله الله في الوعي في كلمة مدري، فعلوها كتب الله أجركم. وزامل من المايسترو أقدس مهمة بنت أبو نجوم المحاقري، وشكرا شكرا جزيلا يا بنت أبو نجوم، تسلمين.

هنا رسالة تقول سلام، السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. تقول فعلا يا عزيزتي منظومة مدري هي تبني جيل واعي وتحمل وطن، وسنفعل بمنظومة مدري جميعا. وتحياتي للعميد يحيى سريع ونشكره على بيان أمس العصر، فعلا بيان يشفي الصدور. وتحياتي لكن هاجر صدام وزامل هامة الأرواح.

أيضا هنا رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ تحياتي لكم جميعا من زهرة عمران، ونقول لكل مواطن حر استعمل منظومة مدري كي لا تسعد العدو المجرم، وكونوا حريصين على حماية وطنكم من زهرة عمران. أيضا وتقول ساهموا في دعم القوات المسلحة اليمنية، وأطلب زامل الحمد لله نصرنا نصرنا اليوم أقرب من زهرة عمران. شكرا جزيلا.

إذن مستمعين الكرام يقطعنا فاصل إعلاني قصير عنكم ومن ثم نعود لاستكمال قراءة رسائلكم وأيضا استقبال المكالمات. فاصل قصير ونعود.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان، والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

من جديد نحن معكم سمعنا الكرام، مستمرون في استقبال رسائلكم واتصالاتكم أيضا على 7909919991 للرسائل و 01322653 للاتصالات. هنا أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله بفضل من الله تعالى. منذ بداية الحرب على غزة قال أسد الإعلام سلطان السدح نفع المدري في كل مكان، والعدوان السعودي اليهودي على الحديدة لن يهز فينا شعرة مع سيد السادات والقوات المسلحة اليمنية في كل الخيارات والمسارات. وشكرا، وأطلب زامل، ما أدري إيش الزامن. وشكرا، معاكم بنت أبيها. شكرا جزيلا.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيفكم؟ نشكركم على هذا البرنامج الأكثر اهتمام. أكيد هذا الكلام مهم جدا، وأقول لشعب اليمن نساء ورجالا أخذ الحذر وبكامل الجد، ولا نكون محللين سياسيين، هناك من بيحلل عليك، فقط متابعة الأخبار، ولا تكون شريكا في العدوان على البلد. هنا الدروس والعبر للبنان، خسروا قادة وأعظم القادة السيد حسن، والله الله في الحفاظ على القادة. خسروا قادة حين تتكلم، حين تتكلم العميل اللي في جيبك الهاتف. أم مودة المحاجري، وشكرا لك، شكرا جزيلا يا أم مودة.

0: أيضا رسالة تقول نشكر القوة الصاروخية وأقوى ضربة للسعودية، ونشتهي من هذه الضربات التي تشفي الصدور من أبو عاطف الوصابي. لدينا اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: معك غزة الحسني.
0: غزة الحسني.
1: أيوة.
0: يا أهلا وسهلا يا غزة، كيف حالك؟
1: والله بخير الحمد لله، يعني شغلتنا عنكم المدرسة ولا.
0: يا ما شاء الله، الله يوفقك دائما وأبدا يا رب. تفضلي، سمعتي موضوع اليوم يا غزة؟ غزة بتسمعيني؟
1: أيوة.
0: طيب سمعتي موضوع اليوم؟
1: من المدرسة الآن، بس حبيت أشارك على صبح على بات المشاركة يعني.
0: طيب تفضلي يا غزة، احنا بنتكلم على منظومة مدري وأهميتها، أهمية تفعيلها من أول وجديد في هذه الأوضاع.
1: والله منظومة مدري مهمة جدا، يعني الأحسن للجميع، يعني مهما كان الكلام أن يقول مدري وخلاص.
0: فعلا
1: هذا يعني أهم شيء، بس أنا ما نش بحضر على الموضوع هذا لأنني عدت من المدرسة.
0: طيب تفضلي، ما حابة تقولي؟
1: أحب يعني أنا في الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله دعواتكم لنا في الاختبارات الوزارية وفي الدراسة في الثالث الثانوي.
0: ما شاء الله، الله يوفقكم جميعا يا رب، أنت وكل طلاب وطالبات الوزاري سواء في الثانوية أو في الإعدادية.
1: آمين إن شاء الله. تحياتي للبنات المشاركات، يعني كل البنات المشاركات حاضرت في قلبي ودائما يعني ما أنساها، ونعود إن شاء الله المشاركة في بعد المدرسة
0: إن شاء الله بإذن الله. كل التحايا لك يا غزة، وشكرا لمشاركتك.
1: شكرا لك، تحياتي للجميع.
0: شكرا، في أمان الله. أيضا هنا رسالة تقول سلام الله عليكم وأسعد الله ظهيرتكم بكل خير، وتحية لك أختي خديجة. موضوع اليوم مهم جدا، فالوعي والحذر واجب، ومن أساليب العدو في الحصول على المعلومات. فكلمة مدري اللي بيستهين بها البعض هي سلاح بأيدينا، بتحمينا وبتحصننا وبتغيظ وبتتعب عدونا. تحياتي لكم امتنان ورحمة الحسني من الدريهمي، ونطلب زامل وحدة الساحة. شكرا جزيلا.

يأخذ بثأره منكم يا بني سعود. أنا واحد من أبناء الشهداء، لن أقبل بك ولا مملكتك ولا وكل دول الخليج في كل قطرة دم سفكتها أنت، ما بالك بكل الشهداء، ولا عن هذه العزة والكرامة وكل ما وصلت إليه قواتنا المسلحة الباسلة من تصنيع عسكري عظيم، هذا بفضل الله وثمرة تلك الدماء الزكية. تحياتي لكم جميعا، معكم ابن الشهيد من صعدة، وشكرا، شكرا جزيلا.

رسالة تقول: السلام عليكم يا أستاذتي الغالية على قلبي خديجة، كيف حالك؟ شكرا جزيلا، الحمد لله في خير. الرسالة تقول: كيف المخرجة؟ نعم أستاذتي، إن كلمة مدري هي المتداولة فيما بيننا، وهي من طبيعتنا أن نتكلم مدري ونحسبها كلمة طبيعية، ولكن اليوم كلمة مدري مهمة جدا فيما بيننا. نرجو الوعي والانتباه في الكلام وأن نخفي كل ما نعرف عنه بطول الغول. وشكرا كثيرا لكم جميعا يا أستاذتي ولكل المشاركات وعلى رأسهم أماني عادل. شكرا جزيلا يا بتول.

أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، أقول للسعودي أنتم فاشلين وأطلب زامل يمكن نوقدك داري طلع أمانة معاكم جميل الوصابي. شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول نبارك للقوات المسلحة اليمنية بالعمليات المباركة التي اتخذها في القرار ضد المجرم السعودي، ونطلب زامل الجيتري يا تبو هسة يمكن. طيب أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكر القوات المسلحة اليمنية على ضربتها النوعية ونشد على يدها في التصعيد حتى يرضخ العدو، ونقول لشعبنا المحافظة على الوضع الداخلي وعدم الانجرار نحو الحرب النفسية والمعنوية لأنها أخطر من الحرب العسكرية، والله الله في تفعيل سلاح منظومة المدري. والرسالة بدون اسم، شكرا جزيلا.

أيضا هنا رسالة تقول لابد من الوعي، شيء مهم بأن الإنسان يكون على ذكاء وحس أمني عالي، وأن يكونوا متفهمين لأهمية المرحلة المفصلية حس أمني عالي، وأن يكونوا متفهمين لأهمية المرحلة، لأن الإنسان إذا كان متوعي بالوعي القرآني لن يخدم العدو حتى ولو بكلمة. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وكذلك لن يجعل الله للمؤمنين أي ثغرة للعدو. وإذا كنا متوكلين على الله أيضا نحذر من إفشاء الأسرار، مثلا الذي معها مجاهدين لا نتكلم عنهم ما عملهم أو أين ذهبوا، نحافظ على أسرار مجاهدينا لأن الأعداء يبحثون على أبسط معلومة لاستهداف القادة والمجاهدين. نسأل الله النصر والعون، وزامل العاقبة للمتقي مضمونة الفقيرة إلى الله. شكرا جزيلا. هنا رسالة تقول السلام عليكم، ربي يحفظكم، ونقول الحذر الحذر من الجواسيس الخونة. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم كيف الحال، نقول للشعب اليمني نفعل كلمة مدري مهمة جدا، وزامل دعاة المعارك يمن عيا زلفان من أسماء صالح. شكرا جزيلا.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم يا أستاذة خديجة، اليمن اليوم في مرحلة جديدة مع هذا المجرم قرن الشيطان العدو السعودي علينا، هذا الفاسق. اليمن اليوم غير الأمس، اليوم معنا قائد عظيم حفيد الكرار، ما بيخاف في الله لو متلائم، كل اليمنيين فرحوا، يكون التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، هذا العبد الحقير عبد أمريكا وإسرائيل، المسير غير المخير. نقول نقل رهانة على أمريكا، رهانة على ورهان على الله يا سيدي ومولاي، روحي لك الفداء، المطار بالمطار والميناء بالميناء، المؤسسات بالمؤسسات، وهم شيء وهم وأهم شيء وأهم شيء شركة أرامكو علينا بضربها، والسعودية تتحمل التصعيد. شعبنا الكريم ما هو ناسي المجازر والدمار في كل بلادنا، حين سمعنا العميد يحيى سريع في روح فرح قلوبنا هذا البيان، سلام الله عليه، وأطلب زامل الشهيد لطف يعرف الكل، تحياتي وشكرا من أم المؤمنين.

نستمر في قراءة رسائلكم سامعين الكرام. وهنا رسالة تقول: أصعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أختي خديجة النعمي وأختي المخرجة، نبارك الانتصارات المتتالية في عمق العدو السعودي. أما عن الموضوع منظومة المدري فعلينا تفعيله في كل وقت وكل زمان ومكان، وأوجه تحية إلى أختي فداء أهل البيت وأقول الله لا يحرمنا منكم ومن مشاركاتكم. تحية المجاهدة مع الله أخت الشهيد. شكرا جزيلا.

0: سبحان.
1: أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، كيفك يا شمعة الإبداع خديجة، منورة بصوتك الجميل والمتواضع. شكرا جزيلا، الله يطيل لك العافية. تقول نعم، ألف تحية لقواتنا المسلحة اليمنية الذين يرفعون المعنويات، سلام ربي عليهم رجال الرجال. وكل تحية للمشاركات الغاليات فداء أهل البيت وحوثية حيس وإسراء وملك الوايلي وآيات وأخت الشهيد، ولك يا شمعة الإبداع خديجة وكل معاني الشكر والحب والاحترام يا غالية. وكل تحية لصاحبات اللمسات الذهبية المخرجة المبدعة، وشكرا معاكم شذا الأزهار فضلا زامل معنويات عالية. شكرا جزيلا يا شذا، الله يديلش العافية.

أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، كيف أنتي أستاذة خديجة؟ نقول عدهم أمس زي بني سلول وين وقع الضرب؟ قال مدري. عدنا أمس زي بين سأل وين وقع الضرب؟ قال مدري. قلت أمانة قولي لي. قالوا سافري الحديدة وانتي بتدري. بعدين سكت. تحياتي ليش معكم فاتحة القدس. شكرا جزيلا يا فاتحة القدس، وهذا جميل جدا، والمفروض نحن ما نسألش بالمرة أين وكيف وليش، ونفعل منظومة مدري وخلاص. طيب هنا رسالة تقول سلام من مدري لمدري، لما درى لابد يدري، لا حد سأل جوب بمدري، واليهودي حان يدري، يا صاحبي لا أنت تدري، ما هو ضروري الكل يدري، والترامب يبحث كيف يدري، لا تخدمه مجان يدري، الكل يتحدث بمدري. شكرا جزيلا، والرسالة بدون اسم. يمسي حد الخيبه يعد اقدان، اعطاني يا الرحمن من مخزونه، والسر قوه شانها من شان. ايضا هنا رساله تقول اليمن يبدا مرحله انتزاع الحقوق ووقف العدوان عليه باراده لا تكسر، لا تكسرها قوه العدو وهيمنته، يبدا معركه التحرير برسم معادله جديده، لا وصايه لاحتلال، لا تدخل في الشؤون الداخليه، ستستمر الضربات عليكم، واذا استمرت في استمريتم في ذلك الغباء والتجاهل سيأتيكم الرد، لكن اليوم بصيغة أخرى، ليس عبر التفاوض والحوار، وإنما بلغة الصواريخ وحروف المسير، ولن تستمر مرحلة لا سلم ولا حرب، الحقوق لا توهب ولا تمنح وإنما تنتزع. تحية جميلة كجمالك للعزيزات خديجة وزلفة وزامل، حدد الوقت من قاهرة الأعداء. شكرا جزيلا يا قاهرة الأعداء. وحيا بالسلاح ذي واجه العدوان حتى أهلك. سلام من نار الرجاجل. أيضا هنا رسالة تقول سلام الله عليكم، منظومة مدري يجب أن نوعي بها الصغير والكبير، فهي تصب في مصلحة الكل، نحن أمام تحالف خبيث أمريكي سعودي إسرائيلي، يجب أن نكون يد واحدة في مواجهة هذا العدو، لو سمحتوا زامل استراتيجيات الصبر الطويل. تحياتي لكم من أم صقر. أيضا هنا رسالة تقول أهم شيء فعلوا كلمة مدري، ونطلب زامل مدري معاكم أبو كهلان. أيضا هنا رسالة تقول صباح الخير، دمتم ودام الوطن بألف خير، شكرا لكم، وقولوا لابن سعود عد المرحلة بادئة، عد احنا عد نحرق كل منشآتهم وتتغطى سماء السعودية دخاخين الحريق، من عمار الجربي. أيضا هنا رسالة تقول نقول للنظام السعودي أنت حق الكبسة وحق الرقص، وأنت وإيش، والشعب اليمني سوف يوقف مع غزة، ونضرب كل المنشآت وكل المطارات، أي ضرب قل مدري، أي ضرب قل مدري مدري مدري. أخوكم أبو فؤاد محمد المطري، وأطلب زامل مدري.

هنا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم عصام عثمان من وصابة السافلة، تحية لكم. وأشتي أوجه رسالة للعدو السعودي، أقول له نحن واجهنا الأمريكي الصهيوني واجهنا العدو الصهيوني والأمريكي، ونقول لكم عقلوا وراجعوا أنفسكم قبل ما تندموا. تقريبا قرأنا هذه الرسالة. أيضا هنالك رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، معاكم النعيم عثمان وأحمد محمد من وصابة السافل. منظومة كلمة مدري ضروري ما نفعلها، ونقول للعدو السعودي لن تسمعوا مدري مدري، ونطلب زامل مدري. أيضا هنا رسالة تقول: إن على الله ظهيرتكم بالصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أختي الغالية خديجة النعمي والمايسترو المخرجة، منظومة المدري علينا أن نفعلها في كل مكان وفي كل زمان ومكان، ونحن لدينا تجربة كبيرة وقوية منذ عام 2015، ونحن كنا في الحرب، وكان أبطال الجيش لم يجد التحصينات الكثيرة، وكان أبناء الشعب اليمني لديهم وعي كبير، كان الأطفال يمشون في الطرق ويشوفون أبطال الجيش واللجان الشعبية، وإذا سأل أحدهم سؤال أو أبوهم أو أمهم يقولوا ما شفنا شيء، ولا أحيانا بعض من الأطفال، لكن كان لديهم وعي كبير وثقافي وإيماني. ونحن اليوم نحمد الله والحمد لله والشكر لله في منطقة عسكرية، ولكن أبناءنا أكثر من أنفسهم وأهلهم، وهذا ما يدل على ذكاء وأبناء يمن الإيمان والحكمة. تحياتي المجاهدة، مع الله أخت الشهيد.

رسالة تقول حجم الرد هو بحجم ألم وقهر شعبنا ومعاناته وجوعه وفقره الذي صنعه حصاركم الظالم الغاشم على بلادنا. ألم شعبنا كبيرة لذلك تحملوا الوجع وتوقعوا ما هو أكبر. معكم أم هاشم الأشموري ونطلب زامل يا صليا تطلقي. طيب بقي معنا 5 دقائق تقريبا أو أقل. الرسائل كثيرة جدا نحاول نقرأهن بسرعة. هنا رسالة تقول صباح الخير صباح الانتصارات لكم يا قواتنا المسلحة اليمنية، معكم عبدالله معروف من الحديدة. أيضا رسالة تقول الله أكبر، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل النصر للإسلام، العزة والشموخ والنصر المحتوم للشعب اليمني العظيم، أخوكم رضوان المفلحي محافظة إب. أيضا هنا رسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير أستاذة خديجة والأستاذة زلفاء، المعركة اليوم ليست معركة عسكرية فقط بل معركة فكر وعمل ووعي، وكل مواطن معه مسؤولية، واجبنا جميعا أن نكون سند وعون لرجال الأمن بالحس الأمني وتفعيل كلمة مدري وعدم الثرثرة لا في المجالس ولا في غيرها، وبالوعي والبصيرة يتحقق النصر قريبا. فالوعي ثم الوعي، وأي تحرك مشبوه وأي شخص مشبوه يتم الإبلاغ به والأجهزة الأمنية ستفعل واجبها. كل الحب والاحترام لك العزيزة خديجة والعزيزة زلفة ولكل المشاركات كلا باسمها وصفتها فداء أهل البيت. شكرا جزيلا يا فداء. أيضا هنا رسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعد أستاذة خديجة والمايسترو زلفة، نتقدم بأجمل التحايا للقوات المسلحة اليمنية، بيضت وجوهنا لكم أوفر الشكر والاحترام منا خالص تحياتي إيمان من ملحان زامل منظومة مدري. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال، واجب علينا نفعل منظومة مدري لكي لا يراقب العدو تحركاتنا، ونبارك للقوات المسلحة ما قامت به برد المزلزل على العدو السعودي، وشكرا معاكم سامي الوصابي. أيضا رسالة تقول أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات، نبارك للسيد القائد وللقوات المسلحة اليمنية ولشعبنا اليمني ما قامت به القوات المسلحة برد المزلزل على شركة أرامكو السعودية، واجب علينا تفعيل كلمة مدري، وشكرا معاكم يعقوب الوصابي. أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول للعدوان السعودي الأمريكي أما تفك الحصار علينا برا وبحرا وجو وتقوم بتسليم المرتبات، وألا سنضربك بيد من حديد من نايف رسام. وأهم شيء تفعيل منظومة المدري ضروري ضروري، يجب عليكم تفعيلها لأنها مهمة في هذه الأوضاع الحالية. عندما يأتي واحد يسألك أين ضربوا ما فعلوا فقول مدري أنا مش أنا داري بشي معاكم نايف رسام. أيضا هنا رسالة تقول التحية للقوات المسلحة اليمنية وتحية للسيد القائد، ونقول للسعودي ما قد وصلك مننا إلا القليل، وأطلب زامل يا رافض الصرخة من بنت اليمن. الوعي متواصل يبقى العدو. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك أخبارك، أنا أقول للسيد يا سيدي راسي فدا راسك، وأطلب زامل أنت من علمتنا معنى الوفاء، والزامل لعيسى الليث. أيضا رسالة تقول تحياتي لإذاعة سام اف ام وأشتي زامل شهيدنا زادك الرحمن ومنا هدى، معاكم طارق. أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد نقول السيد عبد الملك بدر الدين نحن قد أعدينا العدة ونحن رهن إشارتك، ونقول لآل سلول ومرتزقتكم بأن الأيام القادمة ستكون عليكم سوداء، والله غالب على أمره وعلى المواطنين أن يفعلوا منظومة مدري، لأن العدو يبحث عن أي معلومة ولا تكون تخدم العدو باللي ما تدري. معك المجاهد أبو فراس المشكري من جبهة لحج ومن جبهة لحج القبيطة، ونطلب زامل وحدة الساحات. يا عيال سعود طلت المدة صبرا للمحدود زاد عن حده. مستمعينا الكرام نعتذر عن من لم يحالفنا الوقت لقراءة رسائلهم، شكرا جزيلا لكل من أرسل لمن اتصل أيضا، وبإذن الله لنا ملتقى جديد في ظهيرة جديدة. إلى الملتقى دائما وأبدا كونوا بخير.

نقول لسيدنا وقائدنا نحن يا سيدنا أنصار الله تحت أمرك، نحن يا سيدنا جاهزين بأن نضحي بأن نستشهد لنتحرك نقاتل أعداء الله لنواجه المنكر والفساد بكل عزم وبكل ثقه بالله وبكل إرادة نواجه المنكر حتى لا يبقى في أرض الله الفساد.

طريق الاستقامة كما قلنا طريق عظيم، فيه خير الدنيا والآخرة، فيه الشرف والكرامة. ولذلك يقول الله عنه في القرآن الكريم: ذلك فضل الله، لما يقدم المواصفات الإيمانية الراقية التي يجب أن نتحلى بها، أن نلتزم بها، أن نسير في مسيرة حياتنا على أساسها. يقول في نهاية المطاف: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل عظيم، شرف كبير، صراط الذين أنعمت عليهم، فنعمة كبيرة وهي شرف كبير. ويحتاج الإنسان إلى أن يستشعر هذه المسألة ليدرك قيمة أن يكون في طريق الحق، في موقف الحق، أن يكون منطلقا وفق أمر الله، وفق هدي الله سبحانه وتعالى، ومستقيما على أساس ذلك.

0: هذا الفراغ الروحي الذي يشعر به الإنسان ويتعذب به الإنسان ويعاني منه الإنسان لا يسده ولا يشبعه إلا الإقبال إلى الله. حاجة فطرية، حاجة فطرية. إذا أراد الإنسان أن يسده باللهو والغفلة والضياع واستهلاك الأوقات الثمينة جدا التي هي من أهم ما أعطاك الله في حياتك وما وهبك في عمرك، فأهدرتها وأضعتها تضيع بدون نتيجة، بدون فائدة، بدون ثمر.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

عادة حينما يكون الإنسان خاضعاً للتأثيرات السلبية لهوى النفس وشهواتها ورغباتها ومنجراً وراء ذلك يدخل على الخط إن صح التعبير، عامل آخر الكثير من الناس قد يغفل عن هذه المسألة، والغفلة عنها خطرة جداً. حينما تكون في لحظة معينة أو في ظرف معين تعيش الضغط النفسي، ضغط الهوى

0: أكثر حتى تندفع وتنجر إلى المعصية لله سبحانه وتعالى. هذا الطرف من هو؟ هذا الطرف هو أعدى عدو لك، وقد يأتي إليك في أماكن كثيرة، قد يأتي إليك إلى منزلك، قد يدخل إليك إلى غرفتك، قد يأتي إليك في الحالة التي تعيش فيها وتعتبر نفسك في حالة خلوة أو انفراد، أو أنك تعيش لوحدك وتجلس لوحدك، فيأتي إليك وينضم إليك في تلك الجلسة التي أنت فيها تفكر وتسول لنفسك وتعيش حالة الهاجس النفسي والتأثير النفسي واعتمال الرغبة النفسية نحو معصية هنا أو تصرف خاطئ هناك أو انجرار إلى شهوة هناك من خلال معصية الله سبحانه وتعالى. هذا العدو هو العدو الذي حذرنا الله منه كثيرا وكثيرا في القرآن الكريم، يحمل لنا عداء شديدا جدا، ويحرص على أن يبذل قصارى جهده في الإغواء لنا والإغراء لنا بالمعصية والإضلال لنا والجر لنا إلى الهاوية، إلى سخط الله سبحانه وتعالى. هذا العدو هو الشيطان الرجيم.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية السادسة من سورة الإسراء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نسأل الله أن يجعل هذه الآيات وما نقرأه نورا في صدورنا وهدى لنا يوصلنا إلى رضا ربنا. أحبة الكرام، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله ومعانيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. المعنى أحبتي الكرام، إن أحسنتم، حين ترجع لكم قوتكم أحسنتم لأنفسكم، لأن النعمة تبقى مع الشكر. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، إن أفسدتم في الأرض فلأنفسكم تضرون. فإذا جاء وعد الآخرة، أي فسادهم في المرة الآخرة من المرتين الموعود بهما في الكتاب، ليسوءوا وجوهكم. وهذا الخطاب وهذا السياق، سياق الآية، في بني إسرائيل الذي تحدث الله عنهم في الآيات السابقة. قال تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، أي فسادهم في المرة الآخرة من المرتين الموعود بهما في الكتاب، ليسوءوا وجوهكم. يحتمل أنه متعلق بجاء، فإذا جاء وعد الآخرة، وأما جواب إذا فهو محذوف لدلالة المذكور عليه تقديره وقع ذلك الجزاء الذي به يظهر على وجوهكم أثر هجومهم عليكم وتأثيره في قلوبكم الهم والغم والحزن. وليدخلوا المسجد، أي الأقصى، كما دخلوه أول مرة. ولعل الضمير لعباد لله سلطهم من غير تعيين العباد الأولين. وليتبروا ما علوا تتبيرا، ليدمروا ما داموا عالين عليكم لا يقتصر بأسهم على يوم دخولهم أرضكم واستيلائهم عليها، فهي مصيبة طويلة الأمد على شدتها نعوذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. المعنى أحبة الكرام، عسى ربكم أن يرحمكم، هذا إطماع لهم ليرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه ليفرج عنهم كربهم. وقام هذا مقام الوعد الصريح بدليل قوله تعالى: وإن عدتم عدنا. ولا يكون العود إلا وقد ذهب العذاب الأول وعادوا إلى الطغيان. ويقول هنا سيد المولى بدر الدين: تنبيه الآيات في بني إسرائيل، تنبيه الآيات في بني إسرائيل. وهذا الوعيد لبني إسرائيل غير خاص لليهود، لأن بني إسرائيل انقسموا في وقت عيسى عليه السلام وصاروا نصارى ويهودا، وقد عادوا للفساد في الأرض والعلو الكبير. فلا بد من تحقق ما وعد الله به من بعث عباد عليهم أولي بأس شديد. وكذلك لا يؤمن أن يسلط الله على المسلمين إذا أفسدوا وعلوا، لأن الله تعالى قال: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ودفع ذلك إنما هو بتمسكهم بالدين وتحكيمه في كل شيء وترك الفساد. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، جعلناها لهم سجنا يحصرهم ويحبسهم أبدا. وهذا لأن لا يتوهموا أن العذاب العاجل بدل من العذاب الآجل. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه، أن يجيرني وإياكم من عذاب جهنم. أحبة الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر أحبة الكرام وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احرص على عدم السماح لابنك لقيادة سيارة وهو دون السن القانونية، فالكثير من الحوادث تنتج عن قيادة الأطفال للسيارات. سلامة ابنك والآخرين تأتي من وعيك السليم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
1: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
7: سبأ فون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السيبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين عليه السلام. نعالج في هذه الحلقة الجديدة أيضا الأوضاع السياسية التي كان يمر بها العالم الإسلامي من خلال دولة بني العباس وحكومة بني العباس، وكيف كانت تتعامل مع الأمة في ذلك الحين. من ضمن هؤلاء ممن حكم الهادي العباسي الذي ثار عليه الإمام الحسين بن علي الفخري في عام 169 هجرية. الهادي العباسي هذا كان أيضا ملكا جبارا، وكان أيضا عابثا يعبث بالأموال ويغدق على المغنين وعلى المهرجين، فقد أكرم ابن دأب الشاعر ب30,000 دينار لأبيات استحسنها. قليل من الأبيات، أعطاه 30,000 دينار في الوقت الذي كان هناك جائعون ومحتاجون من عامة الناس، لكنه أعطى هذا الرجل 30,000 دينار. أعطى أيضا سلمى الخاسر أحد الشعراء والمغنين، شاعر كان شاعرا، أعطاه 300,000 درهم في قصيدة أعجبه بيت منها، بيت واحد 300,000 درهم. وهو الذي قرب إبراهيم الموصلي الذي ذكره ذكره الشاعر أبو فراس الحمداني في قصيدته، عندما قال: منكم علية أم منهم، وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم. هذا هو إبراهيم الموصلي، وابنه إسحاق أيضا الموصلي، وكان من أعمدة الغناء العربي في ذلك الحين. الخليفة الهادي العباسي قرب هذا الموصلي وابنه إسحاق، وأعطى إبراهيم الموصلي 50,000 دينار. 50,000 دينار أعطاها إبراهيم لأنه غناه 3 أبيات فأطربته. قال إسحاق الموصلي بعد أن قتل الهادي، قتلت أمه الخيزران، أرسلت لها الجواري، أرسلت له جواريها يداعبنه ويلاعبنه، ثم كتمنا نفسه عندما رصصنا فوقه المخدات وارتمينا فوقها فوق المخدات حتى طفح واختنق، لأنه منع عنه الأكسجين. يعني تصوروا خليفة يقتل على يد أمه الخيزران. قال إسحاق الموصلي هذا: والله لو عاش لنا الهادي لبنينا حيطان دورنا بالذهب. هؤلاء هم حكام الدولة العباسية في ذلك الحين، الهادي، ثم بعد الهادي الرشيد، ثم بعد الرشيد الأمين، ثم المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق، ثم المتوكل. المتوكل العباسي الذي حكم من عام 232 هجرية إلى عام 247 هجرية، والذي خلق في عصره وولد في عصر الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين. هذا الجعفر المتوكل، جعفر بن المعتصم، في عصره تحكم الأتراك وصاروا هم رجال الحل والعقد وهيمن العنصر التركي. وعندما نقول الأتراك نقصد بهم نسبة إلى بلدهم التي جاءوا منها، وهو منطقة تركستان. ومنطقة تركستان بلاد واسعة تمتد من سيبيريا شمالا، الذي هي سيبيريا الآن في جنوب شرق ما يسمى الآن بروسيا، تمتد من سيبيريا شمالا إلى إيران وباكستان والهند والتبت جنوبا. كل هذه المناطق، كل هذه الدول تسمى تركستان التاريخية، منها تركمانستان، قرغيزستان، كازاخستان، طاجكستان، شمال الصين، كل هذه المناطق تسمى بلاد الترك أو الأتراك. كان الخليفة المعتصم قد استكثر من الأتراك، من هؤلاء كان يشترى له عبيد من هؤلاء الناس من سكان هذه البلاد ويجلبون إليه، وكان يدربهم ويعلمهم ويربيهم تربية عسكرية. فكثروا في عصره، يعني كثروا إلى حد كبير، وتولوا مقاليد الأمور، هم أصبحوا يتولون مقاليد الأمور. ثم بعد ذلك سيطروا حتى إذا جاء عصر ابنه المتوكل جعفر بن المعتصم، كانوا قد تحكموا في في في في في, في ذلك الأمر وفي المعتصم في يعني في المتوكل، وكان لهم أثر كبير في تولية من جاءوا بعده. بل إن جعفر بن المعتصم الذي هو المتوكل هذا بايعهم له، هم الذين بايعوا، وكان لذلك أثر كبير في تولية من جاءوا بعده من الخلفاء، وباتوا هم رجال الحل والعقد، لا تتم الخلافة لأحد إلا بموافقتهم. وقد أشار الإمام الهادي إلى الحق، إلى تسلط هؤلاء الأتراك على شؤون الخلافة، وأنهم هم من باتوا يخطب لهم على المنابر وهم أصحاب الحل والعقد. فقال يخاطب بعض بني عمومته العلويين، قال: وكيف ترضون أن تضحي ولاتكم تركا ويدعى لهم بالرشد في الخطب؟ وقد عبر شعراء ذلك العصر في محطات عديدة، عبروا عن غضبهم وتبرمهم من تسلط أولئك الأتراك على الحكومة العباسية وعلى الخلفاء العباسيين، حتى أن الخليفة العباسي أصبح خليفة بالاسم فقط، وإلا فإن الأمر كان يدار من خلال هؤلاء الأتراك الذين أصبحوا قادة الجيش والمتحكمين في أمور الدولة وشؤونها وإدارتها. قال البحتري المتوفى في عام 284 هجرية معبرا عن هذه الوضعية السيئة، يقول: لله در عصابة تركية ردوا نوائب دهرهم بالسيف وطغوا، فأصبح ملكنا متقسما وإمامنا فيه شبيه الضيف. أصبح الخليفة العباسي شبيه الضيف، إذا سمح له الأتراك بأن يبقى يبقى، وإلا فإنهم سيقتلونه أو أن يعزلوه أو أن يفعلوا به ما يريدون. ومع ذلك فقد تغنى الشعراء والمغنون بعصر المتوكل العباسي وما كان فيه من مجالس الأدب والغناء والهزل، وقال وقد وصف أيضا وصفه المؤرخون بأنه أول من ظهر في مجلسه اللعب والمضاحك والهزل، وإلا فقد كان الخلفاء من قبله يهزلون ويلعبون ويشربون الخمر ولكنهم كانوا يتسترون، أما هذا فقد أظهر ما كان يفعله. لكن هذه الإشادة التي أشاد بها المؤرخون هي تحمل في طياتها ما يشبه الإدانة، حيث هذا الخليفة كان يستفرغ وسعه في قضاء وقته مع الخلعاء والمهرجين، كان يعبث بالمال العام للإغداق على المداحين، وكان ربما جزى على البيت الواحد من الشعر بألف دينار، أي كان خليفة فارغ البال يقضي جل وقته في الملذات والشهوات. وتميز عهده بالانقلاب على ما كان عليه أسلافه، كان أسلافه المعتصم والمأمون والمعتصم والواثق يميلون إلى المعتزلة ويقربونهم، والمعتزلة هم الذين يقولون بالاختيار وأن ما فعله الإنسان هو بفعله وليس قضاء من الله وقدرا، وأن أفعال الإنسان منه خيرها وشرها، ولهم أفكار ولهم ثقافات معينة. قربهم يعني آباء المتوكل، لكن لما جاء المتوكل عكس عليهم الأمر، فقد حان دورهم في عصره ليعانوا من الاضطهاد. كذلك أيضا هذا الرجل كان سخيفا وكان ناصبيا، يكره أهل البيت، يكره العلويين، وكانت ردة فعله تجاه العلويين أكثر عنفا، بل إنه وصل به الأمر إلى أنه كان يستمتع بمشاهدة أحد مهرجيه وهو حاسر رأسه، كان لديه مهرج يحضر في مقامه ليضحكه، هذا المهرج كان يمثل ويحسر رأسه ويحشي بطنه بمخدة ويقول يصيح أنا الأصلع البطين استهزاء وسخرية بالإمام علي نفسه. وصل الأمر به إلى هذا المستوى من الوقاعة والسفة يعني الخروج عن تقاليد وتعاليم الإسلام. وصل به الأمر إلى أنه هدم أمر بهدم ضريح الإمام الحسين في كربلاء وسواه بالأرض، وأمر بحراثته وزراعته بالقمح، وهدد بالسجن كل من يتجرع على زيارته. وصل به الأمر إلى هذا المستوى، أمر بهدم ضريح الإمام الحسين، سواه بالأرض، أمر بحراثته، ووضع مسالح وجنودا على الطرق التي تؤدي إليه حتى يمنع كل من يريد أن يقترب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، ووكل على تلك المسالح يهودا من اليهود. وهنا يتبين لنا الدور اليهودي في هؤلاء، فاليهود لهم دور كبير جدا ربما سنتحدث عنه، اليهود والنصارى معا أهل الكتاب كان لهم دور كبير في صناعة السياسات الأموية أولا ثم السياسات العباسية، وسنتعرض لذلك إن شاء الله في حلقة قادمة. على كل حال هذا الرجل مع ذلك كان قد حاول التخلص من الأتراك وقد باق ذرعا بتسلطهم عليه، لكن لأنه كان لديه أيضا سلط الله عليه ولده المنتصر الذي كان يعرض أباه بشأن موقفه من العلويين، كان هذا الرجل، هذا الولد المنتصر لا يرى تركيا معارضا لأبيه إلا استماله إلى صفه، فعزم المتوكل على إزاحته من ولاية العهد واستبداله بولده الآخر المعتز. فانضم المنتصر إلى الأتراك وشيعهم على أبيه، وقرر فريق أبيه وفريق الولد، فريق الأب وفريق الولد قرروا الفتك، أن يفتك كل منهم بالآخر. وكان فريق الولد الذي هم الأتراك أسرع إلى قتل المتوكل الأب، فقتلوه في عام 247 هجرية، ونصبوا ولده المنتصر محمد بن المتوكل الذي لم يتولى الأمر إلا 6 أشهر فقط. في عهد هذا الرجل أمن العلويون على أنفسهم ولم يتعرض لشيعتهم، لكنه أيضا هو الآخر لما مال الأتراك على أبي إنما مالهم على قتل سلطان الخلافة نفسها، فحاول التخلص من الأتراك ولكنهم هم من تخلصوا عليه وسبقوه بالتخلص منه. ثم وقع اختيار الأتراك هؤلاء على المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم، وتولى الأمر من عام 248 هجرية إلى عام 252 هجرية. وكانوا قد خلعوه ثم غدروا به، يعني خلعوه ويعني على أن طلبوا منه أن يستقيل، فانتهت يعني طلبوا منه أن يستقيل وله الأمان وله ما في يده من الأملاك، لكن خلفه المعتز ابن المتوكل غدر به وقتله بعد 9 شهور. هذه أوضاع الدولة العباسية، يعني لا تتصور المسألة أن الدولة العباسية التي كان يدين لها الكثير بالطاعة أنها كانت أوضاعا جيدة وأوضاعا محببة وإيجابية، بل كانت على هذا النحو. ظهر في أيام المستعين في عام 248 هجرية الثائر الإمام يحيى بن عمر العلوي بالكوفة، واستطاع العباسيون إخماد ثورته وقتله عام 250 هجرية، وانطلقت موجة عارمة من الحزن على هذا الإمام إذ كان ذا زهد وورع وعلم، فرثت الشعراء وبكت عليه العامة. وفي عصر هذا أيضا ظهرت الدولة العلوية في طبرستان، دولة أئمة أهل البيت في طبرستان على يد الإمام الحسن بن زيد العلوي الذي لما توفي خلفه أخوه محمد بن زيد، والذي سيأتي الإمام الهادي وصل إلى هناك إلى طبرستان. وطبرستان هي محافظة مازندران في شمال إيران المطلة على بحر الخزر أو يسمى الآن بحر قزوين. ثم خلف المستعين المعتز بن المتوكل من عام 252 إلى 255 هجرية. هذا المعتز كان يؤثر اللذات، وكان ليس لديه رأي حصيف، كان لا يتمتع بالرأي الحصيف، بل كانت أمه تدبره، وأمه كانت تسمى قبيحة، سميت قبيحة لأنها كانت جميلة فسموها حتى لا تصيبها العين بقبيحة، كانت تدبره هذه القبيحة أمه وتدبر أمره. تصوروا خلافة للعالم الإسلامي تديرها امرأة جارية تسمى قبيحة، يعني باسم ولدها، باسم ولدها. على كل حال ثار عليه جنده وطالبوه ب50,000 دينار من الأتراك أيضا، عجز عن سدادها، وكانت أمه لديها من الأموال الطائلة ما تعطيه هذه 50,000 وأكثر منها بالعشرات المرات، ولكنها رفضت. فلما طالبوه رفضت أمه إسعافه بقليل ما لديها من الأموال، وقد وجد في خزائنها بعد ذلك، بعد أن قبض على ابنها وقبض على مالها، وجد في خزائنها 1,000 دينار فقط من الدنانير، يعني 1,000,000 دينار، وكان هو بحاجة 50,000 دينار فقط، عدا الزمرد واللؤلؤ والياقوت. هذا المعتز خلع، قتلوه أو أخذوه وأسلموه للتعذيب، وولوا ابن عمه محمد بن الواثق الذي تولى الأمر من عام 255 هجرية إلى عام 256 هجرية، وأسندوا إليه الخلافة ولقبوه بالمهتدي، وأسلم المعتز إلى من يعذبه حتى مات. كان المهتدي هو الخليفة العباسي الوحيد الذي كان يقول: أليس من العار عليكم يا بني العباس ألا يكون فيكم واحد مثل بني أمية، مثل ما عمر بن عبد العزيز في بني أمية حاول أن يكون هو مثل عمر بن عبد العزيز، وكانت له رغبة في الإصلاح، وقد رأى الفساد يعم الدولة وإهمال العمال والرؤساء، ورأى الدولة يعني رؤوس الدولة يتهالكون على الملذات وارتكاب المنكر والموبقات، وتفكك بيت الخلافة العباسي وانصراف الخلفاء إلى اللهو وبعدهم عن الرعية، فرأى أن يبدأ الإصلاح من البيت نفسه، من بيت الخلافة نفسه. قرب العلماء ورفع منازل الفقهاء، وكان يتوخى أن يصير في بني العباس كعمر بن عبد العزيز في بني أمية، نهى عن المنكر، حرم الشراب، ونهى عن القيان، وأظهر العدل، وبنى قبة سماها قبة المظالم، وجلس فيها الخاص والعام، وكان يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع ويخطب الناس ويؤم بهم. ومع ذلك هذا الذي حاول أن يكون صالحا ومصلحا كان هو الآخر لا يعبأ بالمواثيق والعهود التي يقطعها على نفسه، إن رأى في ذلك تحقيقا لأهدافه. ومع ذلك كان لأنه كان يتمتع بالقوة إلى حد ما، كان لموقفه القوي من الأتراك أثره في استرداد البيت العباسي بعض هيبته، فشغبوا عليه وحاربهم وهزم وقتل على أيديهم في منطقة في مدينة سرة مرة سنة 256 هجرية. وجاءوا بالمعتمد أحمد بن المتوكل، إن شاء الله سنتحدث عن هذا المعتمد في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنوني.

0: حسام اف ام،
1: صوت الثورة
0: ومنبر القوة.
2: حذاري حذاري حذاري.
3: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
4: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
5: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
6: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
7: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار مثل البنك المركزي.
8: الوقت مصالحنا، الوقت مصالحنا. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم. شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتث عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا أحذاقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
9: سام اف ام، وقفة إعلانية.
10: أخي المواطن، احرص على عدم السماح لابنك لقيادة سيارة وهو دون السن القانونية، فالكثير من الحوادث تنتج عن قيادة الأطفال للسيارات. سلامة ابنك والآخرين تأتي من وعيك السليم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
11: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
12: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
11: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
12: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
11: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
12: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
11: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
12: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
11: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
12: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
10: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
13: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء. بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
14: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
15: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
16: سبق فون، أصالة وتواصل.
17: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: سام اف ام، عدنا.
18: هنا سام.
19: تاريخ حي،
18: ثقافة مكتملة.
19: هنا سام،
18: حياة اجتماعية مرصودة.
19: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
18: سام اف ام،
19: إذاعتك أنت.
20: جارح بشليل.
21: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هي بسر مصراح، قالوا ما جراده إلا من جراء، وما يدخل المبراء إلا وهو ساتر. مشاكبا قمنا بحصار على السعودية، لأن الحصار شعب وقيادة ومؤيدي. ذي الحين يا رفيق السلامك قد الغارب والصوايح سابر. اسمع اسمع، والوعد قد بكب يصيحوا، وعاد احنا غير بسم الله الرحمن الرحيم. كلهم لا قد يصيحوا ولا عينفع صياحهم، كذا البرمي للنفط وصل لها 100 دولة وعادوا قابل لزيادة، وال 100 دولة الحق هذا ما هي. وهو من بيقول لي حاصر خلق الله؟ قلنا لا تنسوا شي أصحابنا، وصلتها التابة البترو لا 100 دولة، وفوق هذا عبب بعدها ملاحق صرفة وبعض المساربات التتروس، ما وصلوا عند التابة البترول لو طرحوا روس أوادم قتلوا وقتها. لا تنسوش وجع السعودية، لا تنسوش وجع فعلت مكاوي في الشعب اليمني. ضحين محاصرين احنا للسعودية، مه خيرة الدواء ماسكن العلة. القوات المسلحة طرحت يتها فوق الوجع، ارزوا على ما هو بس لو ما يخطوا الطريق. ما هم مش محق خطيئة مقستاغنوا محق خطيئة، وما يخطوا الله بخبيط من هذا الخبيطة. قال والحرب حامي وبارد، وفي بارده ضرب بالسيف، والحرب حرب الموايد. هكذا الندرة من تقط رقبته. السعودية هذا بدتي تريليونات لترامب للأمريكي، من حق من بددي؟ من حق من؟ أيني ثروات البلا؟ أيني حقنا؟ أيني ممتلكاتنا؟ مسيطرين عليها وبيوردوها جر يا ترامب، افعل لي في راسك يا ترامب. السعودية بدأت فقعس ذي الحين، الحصار في محله. قال وكيل الله انهم غير يرزوا على بس يرزوا عليه، ودنتعث دنتعث كيف ما انتعذت قتلك قتله. وقدو هذا اخرتها كام يا خلق الله، ذكروا غير مواقف بس قاموا بها حمران العيون اللبطة. كم حرقنا من دبابات عليهم السعودية، قاتله فعلنا قتل 8 سنين، قاتل مقترة وبسروا المواقف هذك الذي كان تطلع في الشاشة. كم حرقنا من دقوم، كم من دبابات، من مدرعات، كيف كان مواقف المرتزقة حقهم، كيف كان يفعلوا، كيف كان يقاتلوا. أذلاح يفعل بالبكشتان حقه وإنه هني، لكن إحنا بنتحاكى من وجع، من وجع ما بنصيح إلا من باطل. نحاصر السعودي كان في مكة، إحنا دارين بهم وكم قسمهم في المقلب، ودارين بمواقفهم وبسيرتهم، دارين قد إحنا دارين ما بش حاجة مخباية علينا ولا شيء، ولهم لا قد يصيحوا ولا شيء على النفط في العالم. ماشي، إن السعودية لو هي تشتيا الخير لليمن دماء، وهم ناس عقلاء، إن كان قد معاهم عمي وضمونا معاهم في مجلس التعاون الخليجي وخلاص. لكن السعودية ما هيش دارية أين هي مطروحة، ولا لمن بيفعلوا هذا الأفعال، ولا ما هي أضرار أفعالهم. مش مداري لو هم بحساسهم ما يقوم يقاتل شعب كامل ويعادي شعب. عقل عقل شعب كامل. ذي الحينة أنت بتقول أشتي حقي، بتقول أشتي مرتبات الناس من النتيها ناهي بتوجيهات من إيران. ألا أنت كده بتطلب حقك؟ المطلب هو مطلب عام وخاص. اللي بيطلب مطلب خاص بيقول اشتي مرتبي يا خلق الله، من اللي زاقم لو ضاق السعودة بني سعود، وين هي بيذا بيحولها لترامب؟ أمانة انقدم في مخنق لا يعلم به إلا الله. لا تقولوا هو ما عاد معاهم إلا حاجة واحدة، يقوم المرتزقة حقهم يقاتلوا. سهل هذا، احنا قد قلنا لهم يضوا ما صح شيء. الشعب جاهز لهم، نقول لا القوات المسلحة خلوا المرتزقة على الشعب وبسروا، هم يتوهم مقيدين أو مع اي وعنطيهم بالوش هذا ولا ثاني. لا تقولوا كم فشل السعودي وكم فضايح بين خلق الله، فاشل وجرب وقعت معركة طويلة عريضة، ما لوش انه تدخل مع الامريكي قاتل مع الامريكي في البحر، لو ما قمنا مع غزة في طوفان الاقصى وجربوا الامريك والاسرائيلي. ما قال السعودي خلوني على جنب، انا علي قرع اتصالات. يا مادام وانت بدع اتصالات اليكم يا اصحابنا، لا يكن ولا تدخل الشرب ما ولا لا يدخل ولا يخرج، لا وارد ولا منصرف، لو ما يخطط طريق لله درها القوات المسلحة تنتنسون جلعوا ابتن. هذا قرى البداية، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حين الشكة ادليت باكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة برعاية الرحمة.
0: جارح بشليل

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسهم في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام، اذاعتك انت.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، عدنا.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما يدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات وأمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامخ صلاة السلام.
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربعي وطننا الحبيب والغالي.
1: أنا أستعجب، يعني عندنا بعض الشوارع سليمة ما فيهاش حاجة ويروح يصلحوها. الله، بيصلح فيها إيش؟ يعني أنا شايف من الطريق اللي هي ممتدة من جولة مارب إلى الحباري، طريق مصلل بالحجار وممتاز ورائع، قاموا خربوه ورجعوه وسليم ما فيش حاجة. قال في عوجاج. عوجاج إيه؟ ما نش عوجاج إيه؟ ما نش داري والله. وقاموا فعلوا فيه وخربوه متهيج ورجعوا يصلحوه ثاني مرة. طيب روحوا للطرق اللي هي خربانة وصلحوها، ما تصلحوا لي المصلح. هذا شيء ما يدخلش العقل. أين أقول لكم في طرق كثير سيئة يعني وخربانة، يعني مثلا زي الطرق اللي في مساك كلها خربانة، دي طرق خربانة كثيرة جدا، صلحوها رتبوها. ما تصلح لي اللي هو مصلح، يعني نصلح المصلح ونخرب المخرب، يعني شيء عجيب. يعني عموما في للأسف الشديد في فلسطين إحدى العاملات في الإغاثة فرنسية تقول هكذا بالحرف، عندما شاهدت مقبرة جماعية لعشرات الأطفال مكبلين أيديهم وراء ظهورهم بطريقة بشعة لا مثيل لها، ومثل هذه البشعات لا يرتكبها إلا من هم صهاينة في غزة. يحدث هذا أمام أعين وبصر العالم، وهي تتكلم عن هذه الجريمة البشعة وعينها مشروقة بالدموع، والعرب وبالذات الضامنين الذين كانوا ضمناء لوقف إطلاق النار وهم مصر وتركيا وقطر، ولا زال الكيان الصهيوني يعربد ويتدلع ويتغطرس بكل بجاحة في قطاع غزة أينما أتفق عليه، وبني الصهيون يتوغلون في قطاع غزة حتى سيطروا على 70% من قطاع غزة. أين الاتفاقية وأين الضمناء؟ هذه موظفة فرنسية في الإغاثة اكتشفوا مقبرة فيها أكثر من حوالي 300 جثة، من ضمنهم الأغلبية فيهم أطفال مكبلة أيديهم إلى وراء ظهورهم. شوفوا البشاعة. ويقوموا بني صهيون يحفروا الحفرة ويقتلوهم أحياء، تقريبا أنهم أحياء ما دام مكبلة أيديهم إلى وراء ظهورهم، معناته أحياء، وحفرة كبيرة مقبرة جماعية، يعني معناته أنه قتلوهم أحياء، ما قتلوهمش بعد دفنوهم، يعني دفنوهم وهم أحياء. والعرب للأسف شديد يتفرجون، وسيكون وبال عليهم بإذن الله، بإذن الله سيكون وبال عليهم هذه الفرجة اللي بيتفرجوها على أخوانهم المسلمين وما يتعرضوا له، سواء كان في إيران أو في لبنان أو في اليمن أو في فلسطين. كل هذا سيكون وبال عليكم بإذن الله الواحد الأحد الفرنسي. عموما أنا إيش أقول لبعض الناس اللي متربسين واللي بيسمعوا للقنوات الصهيونية المتشيعة؟ في قنوات صهيونية بتذيع ثقافة شيعية من أجل أن توجد هو وتوسع الهوة اللي بين المسلمين بينهم البين. صلاة الجنازة اللي صلوها في إيران هي درس ورسالة للعالم، وبالذات دول البعران اللي خايفين من إيران. أنتوا لاحظتوا صلاة الجنازة كيف قالها الإمام هو بيصلي بالجنازة؟ الوحدانية لله سبحانه وتعالى، والشهادة بأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو نبي الله، والتكبيرات والصلاة الإبراهيمية والفاتحة. يعلمكم أنه ما فيش حاجة اسمها شيعة اللي في دماغكم. الشيعة اللي في دماغكم هي شيعة صهيونية عملوها صهاينة في القنوات اللي بيبثوها من فلسطين، أكثر من حوالي 6 قنوات عشان يجد هو كبيرة جدا بين المسلمين. في صلاة الجنازة في إيران تعلمكم أنه ما فيش هذا اللي في بالكم وهذا اللي في دماغكم، هذا اللي بتحاولوا تبثوه واللي بيحاولوا الصهاينة والأمريكان يحطوا في دماغهم. عموما استمرار عدوان أمريكا بهذه الفظاظة بل والوحشية سببه الدعم المالي من الدول العربية، ولولا هذا الدعم المنقطع النظير هو الذي يجعل أمريكا تستمر بهذه القدرسة وهذه الوحشية، لأن أمريكا بجرائم حرب المفروض إنها تدخل في ضمن جرائم الحرب من حروب العالم. يعني الحروب في العالم، المدارس والطرق والمستشفيات والجسور والمدارس لا يجوز تدميرها، وهذا مخالف للقانون الدولي اللي هو معروف قانون دولي نتج عن الأمم المتحدة. هذا لا يعترفون بالقانون الدولي ولا عندهم أي اهتمام بالقانون الدولي. القانون الدولي لا يطبق إلا على العرب والمسلمين فقط، أما على أمريكا وبني صهيون لا. دم تعد الموضوع الحر نبيا ودائما موضوع الحر مستغلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يوميات يمني حر.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآنية التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 8 من سورة الإسراء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. هذا الهدى وهذا النور من الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب العظيم دستورنا ومنهجنا، يجب أن نستمع إليه ونصغي بأسماعنا ونعمل بما فيه، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. المعنى أحبتي الكرام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للسبيل التي هي أقوم، وهي سبيل الله التي هي أقوم السبل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وهم الذين صدق إيمانهم فبعثهم على التقوى وامتثال أمر الله فكانت أعمالهم صالحة. ويقول الله: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هو عذاب النار. فحصل من الآيتين أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر وينذر لتقوم به الحجة عليهم أو على الناس، وينتفع بذلك المؤمنون. ويقول الله سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. المعنى، يقول سيد المولى بدر الدين: فالإنسان محتاج إلى ما يهديه للتي هي أقوم، وإلا ساءت أحواله، فقد يدعو بما يتوهمه مصلحة لنفسه أو للمجتمع وهو غلط. من ذلك مطالبة بعض الجهال بالقوانين المخالفة للقرآن، وهي في الواقع شر، وإنما زينها لهم شياطين الإنس والجن، كمن يطالب بترك المرأة للحجاب وبأن تبدي زينتها للأجانب وتخالطهم كمخالطة الرجل لهم. ومن الدعاء بالشر دعاء العبد على نفسه أو أهله أو ولده أو نحو ذلك عند الغضب أو الضجر. وكان الإنسان عجولا، كثير العجلة التي معها يقل التثبت في الأمور ويكثر الغلط، فهذا تذكير للإنسان ليترك العجل على قضاء ما دعا الله به، وليتثبت في الأمور ويهتدي بهدى القرآن الذي يهدي التي هي أقوم، ولا يطايع نفسه عند غضب أو هوى. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. المعنى أحبتي الكرام، وجعلنا الليل والنهار آيتين تدلان على قدرة الله تعالى وعلى فضله وإنعامه على عباده. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل القمر، ومحوها نقص نور القمر حتى لا يبقى إلا الهلال، وآية النهار الشمس. لتبتغوا فضلا من ربكم، لطلب الحاجات الدينية والدنيوية كطلب العلم والحرث والتجارة وغير ذلك من الأعمال. ولتعلموا عدد السنين والحساب، هذه يراجع تفسيرها في أوائل سورة يونس وقد ذكرناها في حلقات سابقة. وكل شيء فصلناه تفصيلا، هو عام في كل المخلوقات وكلها آيات مفصلات، أي مميزات بما يبين دلالتها أو دلالتها على الله القدير العليم. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي سعده أو نحسه، لأن عمله سبب في سعده إن كان صالحا أو نحسه إن كان سيئا. وقوله في عنقه ترشيح لجعل عمله لازما له لا يفارقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نحضره له ونظهره له يقرأه فيكون حجة عليه، لأنه يرى عمله فيه ويتذكره ويقرأه كل إنسان سواء كان في الدنيا قد عرف الكتابة أم لا. ولعله والله أعلم يقول هكذا سيد المولى بدر الدين، ولعله والله أعلم يكون كالسينما والتلفزيون يرى نفسه ويسمع كلامه فيه ليكون حجة عليه كنطق جوارحه. ويقول الله سبحانه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لترى عملك فتحاسب نفسك وتقرر منه ما لك أو ما عليك بعلمك بذلك. نسأل الله التوفيق في ذلك اليوم، ويوفقنا يوم العرض عليه بحق جلاله وعظيم سلطانه وبرحمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أحبة الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقائنا آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس ومن بداية الملزمة أكد رضوان الله عليه أولا أن الله يخاطبنا في القرآن الكريم بمختلف العبارات وبشتى الوسائل، بحثا عن كيف يهدينا بأسلوب عجيب. المتأمل لكتاب الله من هذه الزاوية يخجل أمام الله، يخجل أمام الله، وهو يجد أن الله يحاول أن يهديه بشتى الوسائل بمختلف الأساليب. ثانيا أكد أن الله يثني على نوعية متميزة من أوليائه ممن آمن به وآمن برسله وكتبه، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه النوعية قالوا ربنا الله ليس فقط بألسنتهم، بل إيمان بقلوبهم بكل مشاعرهم، إيمان بالله سبحانه وتعالى، إقرار بعبوديتهم لله، استسلام كامل لله. ثالثا أكد أنهم عندما يقولون ربنا الله هم يفهمون ماذا تعني هذه الكلمة، أنه هو وحده الذي يملك حق تدبير شؤوننا في هذه الحياة، حق الأمر والنهي فينا في هذه الدنيا، فلا أحد سواه باعتبارنا عبيدا له، هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، لا أحد سواه يملك أن يشرع لنا، أن يتحكم كما يريد في شؤوننا. رابعا أكد أن ما أكثر من يقولون الله ربنا، ولكن يدينون بالولاء لتشريعات بعيدة عن الله، لأنظمة بعيدة عن الله، هذا إقرار يناقضه العمل. وأكد أن ربنا الله تعني، عندما أقول ربي الله أو نقول ربنا الله، تعني العبودية المطلقة لله، أطيع الله فيما أمر ونهى، أعمل على كسب رضاه، أحبه، أتولاه. خامسا أكد أن جهل كثير من الناس بمعنى تكليف الله لهم، جهل كثير من الناس بمعنى عبوديتهم لله، تخلق إشكالات كثيرة جدا جدا، تؤدي في الأخير إلى مجرد الإقرار الذي لا يتوافق معه العمل ولا يتوافق معه حتى الاعتقاد. سادسا أكد أنني عندما أقول أنني عبد لله وأقر بأن الله ربي، فإن الله لا يكتفي مني بهذا، لا يكتفي بأن تقول أنك عبد لله وأن الله ربك، لا يكتفي، بل لا بد أن يبتليني ليتبين مصداق ما أدعيه. وبالطبع تأتي الابتلاءات في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. عندما تقول أنك مؤمن الله لا يكتفي منك بهذا، بل لا بد أن يبتليك ليتبين مصداقية دعواك. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. والابتلاءات تأتي في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: ابتلانا الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالجانب المالي بابتلاءات كثيرة. ما أوسع إطار التشريع في الجانب المالي، بدءا من الزكاة وانتهاء بالإنفاق في سبيل الله. وكم ارتبط بالمال من تشريعات، وكم اتجه إلى قضية المال من آيات تحث على الإنفاق وتعد بالأجر المضاعف على الإنفاق، وتتحدث عن الإنفاق بأنه دليل مصداقية المؤمن، تتحدث عن بذل المال بأنه وسيلة من وسائل تزكية الروح وسموها. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون الذين ينفقون في السراء والضراء. وهكذا يسير القرآن يتحدث عن قضية المال، لأنه من الممكن أن يبتليك الله بالصلاة مثلا، وإن كانت الصلاة لها مقام سام عند الله سبحانه وتعالى فيما إذا أديت بالشكل المطلوب وبالتوجه الكامل تترك أثرا كبيرا، الصلاة تترك أثرا كبيرا، لكن لو نأتي إلى عمل استبيان لنا كمسلمين، كم نسبة المصلين وكم نسبة المنفقين من بين المصلين؟ سنجد المصلين بنسبة ربما 70%، المنفقين ربما لا يكونون بنسبة 10%، لأن الصلاة لا تكلفنا في مالنا شيئا. الصلاة 6 دقائق وأنا أديت 4 ركعات كاملة بدون أن أخسر شيئا، لكن المال لأنني أحبه حبا شديدا يمكن أن أتلكى، يمكن أن أتنكر. كثير من الناس حتى

0: مال أيضا، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى قال عن صفات المؤمنين فيما يتعلق بالجانب المالي وفيما يتعلق بالجانب النفسي: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، يقاتل بنفسه وماله. إذن هذا نقطة أولى، أن الله ابتلانا بكثير من الابتلاءات في الجانب المالي بدءا من الزكاة وانتهاءا بالإنفاق. المؤمن الصادق في إيمانه يصل به الحال إلى هذه الدرجة، أن يبذل نفسه ويبذل ماله مهما كان عزيزا لديه، مهما كان محبوبا لديه، يبذله في سبيل الله. لماذا؟ الله طلب منا أن ننفق، وله خزائن السماوات والأرض، وهو القادر على أن يمول ما يريد بدون أن يطلب منا نحن أن ننفق، لأن القضية هي مرتبطة بنا. الله قادر، يعني له خزائن السماوات والأرض، قادر على أن يمول من ينطلق لنصر دين الله، لكن لأن القضية هي مرتبطة بنا، قضية ابتلاء وليست قضية استعانة منه سبحانه وتعالى بنا، قضية ابتلاء لنا، هل نحن صادقون في إيماننا؟ هل نحن صادقون في عبوديتنا لله؟ إذن سنطبق ما يريد منا، حتى وإن كان فيما يعز علينا سنمتثل، سنطبق، سننفذ. ولذلك الله خاطبنا في هذا المجال في القرآن الكريم بأسلوب عجيب سماه قرضا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ استقراض، لأنه يعلم أننا شديد الحرص على المال، فلم يكتفي سبحانه وتعالى، لأنه رحيم بنا، لم يكتفي أن يبتلينا في المال فقط وهو قادر على ذلك، يقول أنت أنفق، أدي الزكاة، يعني أمر جاف، بل دفعنا بلطفه برحمته إلى أن نلتزم في هذا الجانب فنطبق ونبرهن على صدق إيماننا. فأحاط مسألة المال بكثير من الترغيب. أولا سماه قرضا، وهو الغني، هو ملك السماوات والأرض، يقول للعبد من عباده أقرضني، أعتبر هذا المال الذي أريد منك أن تنفقه في سبيلي أو على مسكين من عبيدي، أريد منك أن تعتبره قرضا لدي، وأنا ملتزم أن أرد إليك ما أقرضتني مضاعفا، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أليس هذا من رحمة الله بنا؟ أنه يشجعنا على تنفيذ هذا الواجب الذي هو صعب على أنفسنا. يقول سبحانه وتعالى أيضا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعد بمضاعفة إلى نحو 700 ضعف. ريال تنفقه في سبيل الله يتضاعف لك أجره إلى نحو 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء إلى ما هو أكثر من هذا المقدار. ويعد بشكل صريح: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نلاحظ كيف أنه برحمته سبحانه وتعالى يدفعنا إلى أن ننفذ هذا الواجب الشديد على أنفسنا بترغيب كبير كبير جدا جدا. يسميه قرضا سيرده، مثنى مثلوث معشور، يعني بيرده مثنى مثلوث معشور. وعد بأنه سيخلف فعلا ما أنفقته، سيرده عليك في هذه الدنيا بطريقة أو بأخرى. وإن لم أكن أعلم أو أستطيع أن أعرف من أين سيأتي تعويض ما أنفقت، يعدني بمضاعفة الأجر إلى 700 ضعف وإلى ما هو أكثر من ذلك. ومع هذا، يعني على الرغم من الترغيب الشديد في تنفيذ هذا الأمر، ومع هذا لا تزال نسبة الملتزمين بهذا الأمر الإلهي الهام على الرغم من كل هذا الترغيب الكبير، لا يزال نسبة قليلة جدا من الناس، أقل بكثير من نسبة المصلين، أقل بكثير من نسبة الصائمين. لأن المال محك، وتحبون المال حبا جما، ودليل على صدق العبودية، ودليل على صدق الإيمان، بل جعله صفة من صفات المؤمنين. المؤمن الذي يتصور بأن بإمكانه أن يكون مؤمنا والجانب المالي لا أحد يمسه، لا أحد يمسه، غير صادق في إيمانه أبدا. اشتيجه مؤمن ولكن المال حقه لا أحد يحاكيه منه، ينفق أو يعطي، لا أحد يمسه، هذا غير صادق في إيمانه أبدا، غير صادق في دعواه للتقوى. فالابتلاء في هذا المجال كان بهذا الشكل. طبعا في بداية الملزمة أكد أن الابتلاءات ستكون في جانبين، في الجانب المالي فيما نحب من الناحية المادية، وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. وما قرأناه اليوم من هذه الملزمة هو حديث عن الابتلاء في الجانب المالي، فيما نحب من الجانب المالي. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط في هذا المجال. أولا، أن الله ابتلانا بابتلاءات كثيرة فيما يتعلق بالجانب المالي، بدءا من الزكاة وانتهاء بالإنفاق. وكم ارتبط بالمال من تشريعات كنصر دين الله ونشر دينه، وكم اتجه إلى قضية المال من آيات تحث على الإنفاق وتعد بالأجر المضاعف عليه، وتتحدث عن الإنفاق بأنه دليل مصداقية المؤمن ووسيلة من وسائل تزكية الروح وسموها. ثانيا، أكد أن الله طلب منا أن ننفق وله خزائن السماوات والأرض، لأن القضية مرتبطة بنا، قضية ابتلاء لنا. هل نحن صادقون في إيماننا بالله وعبوديتنا لله؟ ثالثا، أكد أن الله سمى الإنفاق قرضا وهو الغني، وأيضا وعد بمضاعفة الأجر، إذا ما أنفقت ريال يضاعف لك 700 ضعف، وعد بمضاعفة الأجر إلى نحو 700 ضعف. وعلى الرغم من كل هذا الترغيب، لا يزال الملتزمون نسبة قليلة من الناس المصلين والصائمين، لأن المال محك ودليل على صدق عبوديتي وإيماني بالله. ولذلك تلاحظ الكثير يتلكى ويبتعد عن مسألة المال والإنفاق وهو مصلي وهو صائم. رابعا، أكد أن المؤمن الذي يتصور بأن بإمكانه أن يكون مؤمنا والجانب المالي لا أحد يمسه، غير صادق في إيمانه أبدا، غير صادق في دعواه للتقوى. لا يمكن أن يكون مؤمن إذا لم يكن عنده استعداد وعطاء، لأن هذا يدلل على مصداقية المؤمن. غدا سنقرأ فيما يتعلق بالابتلاء من الناحية المعنوية. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
3: سبق فون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وجعلنا من أهله أهل القرآن وجعلنا من أمة الإسلام وأمة الظفر. أعزائي المستمعين الكرام، نحن الآن في أيام ذي الحجة، في موسم من أعظم المواسم، موسم الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أعزائي، نحن الآن في هذه الفريضة، وهذه الفريضة استهدفت من قبل اليهود والصهاينة، حيث غيب مضمون كثير جدا، وأهم مضمون من المضامين مضامين الحج، وهي البراءة. نرى الحج في الغالب لا يؤدي الثمرة التي أراد الله سبحانه وتعالى، ولو وقف مليونا حج في عرفة وصرخوا جميعا الموت الأمريكا الموت إسرائيل، الله أكبر الموت الأمريكا الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، لا أحدث زلزالا كبيرا جدا جدا جدا. وللإمام الخميني صلى الله عليه كلام كثير حول هذا الحج الذي وجه المسلمون أنذاك إلى أن يرفعوا شعار البراءة، ولكن أول من وقف في وجهه هو النظام السعودي المجرم، حيث قتل المئات من الحجاج الإيرانيين. وعند ذلك تكلم الإمام الخميني صلى الله عليه، قال إن الشعب الإيراني ممكن أن يتناسى ما فعله صدام حسين، وممكن أن يتناسى ما فعله العرب عندما تآمروا على الثروة الإسلامية في إيران، وممكن للإيرانيين أن يتناسوا كل شر وكل من تآمر عليهم، إلا أنهم لن ينسوا ما حدث لهم في مكة المكرمة في الكعبة، وهم يحجون وهم يرفعون شعار البراءة عندما قام النظام السعودي المجرم بقتلهم بتلك الوحشية. والله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم، أي أنه لا زال ينوي أن يظلم في البيت الحرام، فإن الله سينزل عليه العذاب نزلا، ولكنهم أصروا بجرائمهم وأجرموا جرما لن ترى البشرية مثل هذا الظلم. أعزائي، رحبوا بكم أجمل ترحيب إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ونحن لازلنا في المساجد بين أبنائنا، وهناك حلقات ما بين المغرب والعشاء في معظم المساجد وفي مساجد متعددة، نكون معهم هنا في المسجد، مسجد قبة الإمام شرف الدين. أعزائي، كما هو المعتاد، نبدأ هذه الحلقة بفقرتنا الأولى.

0: حلول قرآنية نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها، على هذه المنطقة بأجمعها، تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، وموقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به نتشرف به.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، كنا مع الحلول القرآنية للسيد القائد يحفظه الله، سنكون مع الفقرة التالية، كونوا معنا.

0: تفسير آية
1: يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أحبتي الكرام، المعنى في هذه الآية وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالح ضد الفاسد، وتكرر في القرآن الكريم وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات دون وعملوا السيئات، تكرر في القرآن الكريم ونسمعها كثيرا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون وعملوا السيئات. يقول هنا السيد بدر الدين ولعل الحكمة فيه أن صلاح العمل لا يكفي أنه في الأصل حسن، حتى ينضاف إلى ذلك أنه خالص من الرياء، سليم من الإحباط. ويقول الله سبحانه وتعالى أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهي لا تزال في صلاح ونمو وإثمار وخضرة جميلة تسر الناظرين. وفائدة أخرى يقول السيد بدر الدين أي أنها لا يلحق أهلها عناء بسكيها. وفائدة أخرى أيضا يقول السيد بدر الدين وهي أنه يجتمع جمال الخضرة وجمال الماء ويتمم كل منهما جمال الآخر. ويقول سبحانه كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا أي من نوع من ثمارها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أول ما أعطينا في الجنة. وفي تفسير المصابيح قال المرتضى يعني الإمام محمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم المعنى في ذلك عندي يقول أن معنى قول أهل الجنة هذا الذي رزقنا من قبل يريدون بذلك أنه لا يصل بهم من الله عز وجل رزق إلا أعجبهم ووقع بموافقتهم، ثم يصل بهم من بعد ذلك أرزاق تكون في الجودة والموافقة كالأول سواء، لأن أرزاق الدنيا منها موافق ومنها مخالف ومنها طيب ومنها رديء، وأرزاق الجنة كلها مؤتلفة مصيبة للشهوة، إلى آخر ما قال المرتضى. ويقول الله سبحانه وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها في حسنه ونفعه ولذته، ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة أي نساء مطهرات في خلقهن ليس فيهن وسخ ولا حيض، وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. المعنى في هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بمعنى ليس عيبا عند الله أن يضرب المثل بالبعوضة فما فوقها، ولا هو مما يتعلق به الحياء في نفس الأمر، لأن المراد أي مثل أراده سبحانه ولأي معنى صحيح ضربه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، لأنه صواب في نفسه لا موجب للحياء منه، ولأنه من الله العزيز الحكيم الذي لا يقول ما هو عيب ونقص سبحانه وتعالى، فلو لم يعرفوا وجه صحته لآمنوا بأنه الحق من الله، لعلمهم أن هذا القرآن كلام الله لا ريب فيه ولا اشتباه. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، استنكارا لجعله مثلا وتجاهلا بالحكمة فيه، والغرض من ذلك الجدل في القرآن. يضل به كثيرا باختباره لهم المؤدي إلى كشف ما كان مستورا منهم والذي ازدادوا عنده رجسا إلى رجسهم، ويهدي به كثيرا باختبارهم المسبب لزيادة إيمانهم لما فيه من توضيح الحق والحكمة. وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين الذين هم بفسقه مستعدون للضلال به، مستحقون للخذلان. والفسق هنا هو الخباثة والفجور.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد، ونحن الآن في حلقة من حلقات تعليم القرآن الكريم في المسجد، ومعي ثلة من الطلاب، ونبدأ هذه الحلقة وبهذه الفقرة الرئيسية مع المتسابق الأول. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا ولدي؟
2: اللهم لك الحمد في نعمة، نحمد الله ونشكره.
1: لو تصف لنا الأجواء التي تقرأون فيها القرآن خاصة بعد الدورة الصيفية.
2: والله الأجواء التي نقرأ فيها القرآن أجواء روحانية ولله الحمد في جامعة القباء، والحمد لله الطلاب كل ما لهم يزدادوا ويزدادوا يتوافدوا كلهم يتم كل فج عميق أمد يحضروا حلقات القرآن الكريم.
1: نعم، الآن الفج العميق، والآن حاليا في مكة المكرمة. كم قد حفظت يا ولدي؟
2: أنا في الجزء التاسع
1: غيبا.
2: غيبا
1: يا سلام، ما شاء الله. يكون ونظرا
2: ما بشكل.
1: يعني المصحف كامل أكيد. ما اسمك؟
2: غسان محمد غيلان الصغير.
1: غسان الصغير، حياك الله يا غسان. نحن الآن نريد أن تقرأ علينا يا غسان من سورة الحج كونه حديث الساعة. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم.
1: أحسنت وبارك الله فيك. وقرأت علينا من سورة الحج، اقرأ علينا من سورة من سورة الجاثية. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا

0: الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
1: أحسنت يا صغير وبارك الله فيك. نبقى قليلا مع ويل لكل أفاك أثيم. ما هو الحكم هنا؟ أفاك أثيم
0: إظهار،
1: لماذا إظهار؟ تنوين بعده،
0: تنوين بعدها حرف من حروف الإظهار.
1: يسمع آيات لا تتلى ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن لم يسمع. ميم وعند الياء ما يسمى
0: هذا يسمى إظهار،
1: إظهار. نعم،
0: يعني من
1: لأن
0: حروف الميم
1: أحكام الميم،
0: الساكنة.
1: نعم أحكام الميم الساكنة. كم أحكام الميم الساكنة؟
0: أحكام الميم الساكنة أربعة:
1: أيوة،
0: الميم مع الميم إدغام متماثلين، والميم مع الباء إخفاء، والميم مع الواو والياء أشد إظهارا، والميم مع باقية الحروف إظهار.
1: إظهار. نعم، بقية الحروف إظهار. أحسنت وبارك الله فيك وأنبتك الله أيضا نباتا حسنا. ننتقل إلى الطالب الثاني هنا، الذين متلازمين ومن أبناء المسجد، ونهني كل من هو في المسجد. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أولا، ما اسمك أولا؟
2: محمد أحمد الروضي.
1: الروضي من الجراف،
2: نعم.
1: سابر. وصف كم يا روضي؟
2: سنة ثالثة جامعة لله الحمد.
1: تمام. في أي قسم؟
2: علوم صيدلانية جامعة صنعاء.
1: تمام. ومعك أيضا يعني وقت محدد للقرآن الكريم؟
2: نعم ولله الحمد، مقسمين الوقت بين الدراسة وحفظ القرآن والتلاوة والتجويد وما إلى ذلك.
1: يعني عاد معك مسار في الحفظ؟
2: نعم إن شاء الله.
1: كم قد حفظت؟
2: ولله الحمد 10 أجزاء ونص.
1: ما شاء الله. تمام. إذا يا روضي نهنئك. ومستمر في الحفظ؟
2: نعم ولله الحمد.
1: الحمد لله. اقرأ علينا من سورة آل عمران آيات الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس

0: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل
1: لما تصدون
0: الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم

0: آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: أحسنت وبارك الله فيك، وقراءة رائعة جدا، خاصة وأنت عندما قلت جعلت قسطا من وقتك لتعلم القرآن الكريم، وهذا العلم هو الذي ينفع في الدنيا والآخرة. لازلنا معك يا رضي من آيات الحج، ممكن يا أيها الذين آمنوا. نعم، بسم الله، زيد قراءة.
0: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
1: أحسنت يا رضي، أحسنت. إن الله غفور رحيم، ما هو الحكم هنا؟
0: غفور رحيم معنا توني بعدها حرف الراء بيكون إدغام.
1: إدغام، أحسنت. مثلا في هذه الآية عذابون أليم، ما هو الحكم؟
0: تنوين بعدها حرف الألف بتكون إظهار.
1: إظهار، نعم. مثلا نأتي إلى المدود الأصلية والمدود الرئيسية، مثلا أولئك على هدى، أولئك الذين،
0: هذا
1: تشوف
0: السبب لوجود المد، مع
1: موجود
0: المد في نفس الكلمة بيكون مد واجب متصل،
1: متصل لأن الكلمة،
0: والمد في كلمة واحدة.
1: نعم. أحسنت يا رضي وبارك الله فيك، وما شاء الله عليك، أحسنت. انتقل إلى الولد الثالث أو الرابع. الثالث، باسمك يا ولدي؟
2: خليل أحمد صالح الحوت.
1: الحوت، حياك الله يا خليل. كيف الدراسة في الجامع؟
2: أفضل حاجة يعني ما شاء الله. بس
1: يعني مستمر في الجامع طول السنة،
2: أيوة إن شاء الله.
1: خاصة ما بين المغرب والعشاء،
2: نعم
1: بيجي وقت مبارك. ما
2: أكيد.
1: من أحسن معنا صفكم أنت يا حود؟
2: صف أول ثانوي.
1: ما شاء الله، تمام. يعني شكلك يعني يعني أول إعدادي، ثاني إعدادي،
2: نعم
1: ما شاء الله عليك يا حود. من عاد يقرأ لنا يا حود؟
2: من ياسين.
1: من ياسين، بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم.
1: والقرآن الحكيم.
2: والقرآن الحكيم.
1: والقرآن الحكيم.
2: والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين.

0: غافلون. لقد حق
1: القول
0: القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
1: فأغشيناهم
0: فهم لا يبصرون.
1: وسواء عليهم
0: من أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم
1: لا يؤمنون.
0: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
1: الرحمن بالغيب
0: الرحمن بالغيب
1: فبشره بمغفرة
0: فبشرهم بمغفرة وأجر كريم.
1: خليل لازلت لكن لا بس عن اقرأ لنا خليل اقرأ لنا ثانية من سورة الفجر. بسم الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر
1: والشفع والوتر
0: والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك
1: قسم لذي حجر
0: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد
1: إرم
0: ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد
1: الذين جابوا الصخر بالواد
0: وفرعون ذي الأوتاد
1: الذين طغوا
0: الذين

0: صوت العذاب
1: صوت عذاب.
0: صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد.
1: فأما الإنسان
0: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه
1: ربه
0: ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني
1: أكرمن.
0: أكرمن مني.
1: وأما
0: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانني كلا بل لا
1: أهانن
0: أهانن
1: كلا بل لا.
0: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان
1: وأن له الذكرى
0: وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد عذابه أحد
1: ولا يوثق وثاقه ولا يوثق. ما معنى يوثق؟
0: يوثق يعني
1: القيد يربط. نعم نعم نبل هيبة.
0: ولا يوثق
1: وثاقه أحد
0: أحد
1: أحد.
0: أحد
1: يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها
0: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي
1: إلى ربك
0: إلى ربك راضيا مرضية
1: راضية مرضية
0: راضية مرضية فادخلي في عبادي
1: وادخلي جنتي.
0: وادخلي جنتي.
1: يا حود لازم انك تكون لك ما دام انك ملتزم في الجامع يوميا لازم انك تقرأ باستمرار من اجل يجي الايام القادمة وقد تحسنت. لازم لازم يا حود. ننتقل الى المتسابق الاخير يقرأ علينا من قول الله تعالى. بسم الله. ان الله لا يستحيي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة
1: فقال أنبئوني
2: بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحان لا علم لنا
1: سبحانك لا علم لنا.
2: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
1: إنك أنت العليم الحكيم.
2: إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم
1: قال يا آدم أنبئهم.
2: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبتم وما كنتم تكتمون
1: وأعلم ما تبدون.
2: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانوا فيه
1: مما كانا فيه
2: مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض متاع ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلماته فتاب عليه
1: كلمات فتاب
2: كلمات
1: عليه
2: فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
1: أحسنت وبارك الله فيك. كنا مع اثنين متسابقين يعني ممتازين واثنين لا بأس بهم وبحاجة إلى المزيد من القراءة. عبد العزيز إيران آية ثلاث. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
1: من تفاوت
2: من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور
1: من فطور
2: من
1: يعني
2: فطور.
1: من فطور. ما هو الحكم هنا؟
2: إخفاء.
1: لأن الخاء من حروف
2: الإخفاء.
1: الإخفاء التي هي كم هي؟ كم؟
2: خمسة وخمسين.
1: خمسة عشر ولا خمسة وخمسين؟
2: خمسة عشر.
1: خمسة عشر.
2: خمسة عشر.
1: صفر ثلاثة كم جاء هذا شخص قد سمع. لا بأس أحسنت وبارك الله فيك وأنبتك نبتا حسنا. ومهما تكون هذه القراءة فإن الجامع وبركة المسجد كفيلة بأن تخرج جيلا متقنا. وما عليهم إلا أن يستمروا في هذه الحلقات ويستمروا في تعلم القرآن الكريم يوما بعد يوم ويتحسنوا قراءة بعد قراءة وإن أخطأوا يعيدوا القراءة كما تعلمنا نحن في المساجد ورأينا ثمرة هذه المساجد. أعزائي كنا مع أربعة متسابقين من هنا في جامع الإمام شرف الدين وأيضا لا بأس بهم متميزين. وإن شاء الله المساجد تؤتي ثمرتها التعليمية كما أتتها في السابق. أعزائي أشكركم جزيلا على حسن المتابعة والإصغاء كما أشكر إدارة إذاعة سام اف ام على تقديمها للجوائز النقدية للمتسابقين ولطلاب العلوم الدينية ولمدارس القرآن الكريم وعلومه وتحفيظه وإتقانه. نشكر إذاعة سام شكرا جزيلا على اهتمامها بهذه الفقرة وبهذه الجزئية وبهذا البرنامج. وأشكر إدارة الأنشطة الصيفية التي قدمت جوائز عينية لطلابنا في المراكز الصيفية في الأسبوع الماضي. أعزائي وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على أن نكون في الفقرة الأدعية ومن بعدها استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمل أن ألقاكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج ودمتم في رعاية الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة

0: المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
0: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
1: وما؟
0: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
0: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول حنلقاهم
0: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: حيأخرونا؟
0: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
0: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
0: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: مع خدمة هديتي من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: سام اف ام، والعود أحمد.
7: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله. لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، قبل أن تعطي طفلك مفاتيح سيارتك ليقودها فكر قليلا ما هي عواقب هذا التصرف، وتذكر أن ارتكابه لحادث سيكلفك ويكلفه الكثير على المستوى النفسي والصحي والمادي والمجتمعي. حبك لابنك في تعليمه وتربيته والاهتمام بصحته وليس في قيادته للسيارة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: أهلا بكم إلى نشرة الخامسة من إذاعة سام، نبدأها بأبرز العناوين. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي في أجواء الجو. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى عدم تصوير أو نشر مشاهد للأماكن التي يستهدفها العدو. مباحثات بين طهران ومسقط بشأن الملاحة في مضيق هرمز. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان إن الطائرة من نوع بيرقدار أكينجي تركية الصنع، وتم إسقاطها بسلاح مناسب. وأكدت القوات المسلحة أنها ستتصدى لأي محاولة لاختراق سيادة البلاد، مشددة على امتلاكها القدرات والإمكانات اللازمة للتعامل مع أي اعتداءات. تحمل عمليات استهداف القوات المسلحة اليمنية لمنشآت تابعة لشركة أرامكو في العمق السعودي رسائل تتجاوز البعد العسكري إلى التأكيد على معادلة جديدة مفادها أن استمرار العدوان والحصار سيقابله تصعيد مماثل واستهداف للمصالح الحيوية في العمق السعودي. التفاصيل في هذا التقرير.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين
2: في تصعيد نوعي غير مسبوق. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عصر السبت تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في العمق السعودي بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، ردا على العدوان السعودي الذي استهدف مساء الجمعة أهدافا مدنية في مدينة الحديدة وجزيرة كمران غربي اليمن. بيان القوات المسلحة اليمنية قال إن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح تام وبإسرائيل إصابات دقيقة ومباشرة، في رسالة واضحة مفادها أن مرحلة جديدة قد بدأت.
1: استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.
2: وفي قراءة لأبعاد هذه العمليات، يؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مجيب شمسان أن ما جرى ليس مجرد رد تقليدي، بل إعلان يمني بدخول مرحلة انتزاع الحقوق من النظام السعودي الذي يفرض حصارا شاملا على الشعب اليمني منذ بدأ العدوان عليه قبل 12 عاما.
3: يعني عندما تتحدث عن عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت بها منشآت أرامكو في جيزان وأيضا في ينبع، وبهذا المستوى لو قارناها بعمليات الردع السابقة التي نفذت خلال سنوات مواجهة سنوات العدوان، سنرى بأن هذه العملية وكأنها أكبر عملية منذ تلك العمليات، مع أننا اليوم نكون في أول عملية ردا على كسر الحصار وعلى العدوان الذي نفذه السعودي، بمعنى أن اليمن بدأ من نقطة قوية جدا. هذا يعني أن اليمن سينتزع الحقوق.
1: ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا.
2: في المحصلة وبحسب مراقبين، فإن التقديرات السعودية التي راهنت على حصر الرد اليمني في نطاق الحصار البحري انهارت بعدما امتدت الضربات اليمنية إلى منشآت نفطية في العمق، كما أخفقت رهانات إخضاع الشعب اليمني بالحصار في ظل تصاعد المطالب الشعبية بالمواجهة وانتزاع الحقوق، ليستمر اليمن في معادلته الثابتة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم تصوير أو نشر مشاهد للأماكن التي تتعرض لقصف العدو لما قد يمثله ذلك من خدمة مباشرة له، مؤكدة أن توثيق الأضرار من اختصاص الجهات الرسمية المعنية. وحثت الوزارة في بيان على استقاء الأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة وتجنب نشر أي محتوى قد يضر بالمصلحة العامة أو يكشف معلومات يمكن أن يستفيد منها العدو، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تعمده تقديم خدمة للعدو عبر تصوير أو نشر مشاهد للأماكن المستهدفة، كما دعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالوعي واليقظة والمسؤولية والتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أعمال أو ممارسات مشبوهة تضر بالمصلحة العامة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مسؤولين إيرانيين وعمانيين أجروا في طهران مباحثات حول مضيق هرمز، واصفاً إياها بالمثمرة، ومؤكداً استمرار المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين بشأن ضمان حركة الملاحة الآمنة في المضيق. وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية حسين محبي أن إيران تعمل على توسيع نطاق عملياتها تدريجياً لتشمل مواقع استراتيجية ومراكز حيوية أخرى، مشيراً إلى أن عمليات نصر 2 استهدفت قاعدة تنف في سوريا والتي تمثل عمقاً استراتيجياً للولايات المتحدة. استشهد مواطن وأصيبت طفلة برصاص العدو الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة مع استمراره في خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وواصلت قوات العدو الإسرائيلي قصفها المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة في القطاع، بينها حي الزيتون ودير البلح ومخيم البريج ورفح، وفق ما أفاد به المركز الفلسطيني للإعلام. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن العدو الإسرائيلي نفذ اليوم سلسلة تفجيرات في بلدات ميس الجبل وعيترون وبرعشيت في استمرار لاعتداءاته جنوب لبنان. في الشأن الصحي، عقد المركز الوطني لعلاج الأورام اليوم مؤتمرا صحفيا كشف فيه تداعيات الحصار المستمر منذ 12 عاما على مرضى السرطان، مؤكدا أن نحو 120 ألف مريض يعانون جراء نقص 60% من احتياجاتهم الدوائية. وأوضح متحدث وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي في بيان أن المؤتمر المركز في بيان المؤتمر أن المركز سجل خلال الفترة من 2015 إلى 2025 نحو 67,474 حالة سرطان، بينهم 8,026 طفل، فيما بلغ عدد الحالات المستعصي علاجها داخل اليمن بين 2021 و 2025 نحو 15,651 حالة، مشيرا إلى اختفاء 1,329 صنف دوائي حيوي، بينها 12 صنف أساسي للعلاج الكيميائي، وانسحاب 83 شركة أدوية عالمية وتلف أكثر من 100 طن من الأدوية. وذكر الدكتور الأصبحي أن 30% من الأطفال المؤهلين للسفر للعلاج يفارقون الحياة، فيما يحتاج 200 طفل لزراعة نخاع و200 آخرون للعلاج الموجه، لافتا إلى عجز المركز عن توفير 10 إلى 12 صنفا دوائيا أساسيا ونقص محاليل المختبرات والمستلزمات الطبية ووصول بعض الإمدادات قرب انتهاء صلاحيتها، إلى جانب منع دخول غاز الهيليوم للتصوير الطبقي واليود المشع لمرضى سرطان الغدة الدرقية. وطلب بيان المؤتمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية والتجارية بصورة مستمرة وبوجهات ونواقل متعددة، ورفع الحصار البحري وضمان دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
4: هناك 120 ألف مريض من مرضى السرطان يقاتلون المرض نتيجة الحصار الذي تسبب بنقص 60% من الأدوية الخاصة بهم وانعدام 10 أصناف رئيسية منها. بلغ الإجمالي التراكمي لحالة السرطان المسجلة في المركز الوطني لعلاج الأورام صنعاء خلال الفترة من عام 2015 إلى 2025 67,074 حالة، عدد الذكور حوالي 30,078 بحالة بنسبة 45%، عدد الإناث 36,996 حالة بنسبة 55%، عدد الأطفال 8,026 حالة بنسبة 12%. نسبة الزيادة في حالة مرضى السرطان، بلغ عدد حالات السرطان الجديدة في المركز خلال العام 2015 4,027 حالة، بينما خلال العام 2025 استقبل المركز أكثر من 8,000 حالة بنسبة زيادة بلغت 100% عما كان الرقم قبل العدوان، يعني زيادة بنسبة 100%. بلغ عدد الحالات المستعصى على علاجها داخل الوطن للأعوام 2021 إلى 2025 15,651 حالة. بلغ عدد الحالات التي سجلت للمتابعة العلاجية للعام 2025 1,154 مريضاً بحاجة إلى إجراء مسح ذري خارج الوطن. الشلل التام في القطاع، إفلاس الدواء اختفى 1,329 صنفاً دوائياً حيوياً، من بينها 12 صنفاً أساسياً للعلاج الكيماوي، وانسحاب 83 شركة أدوية عالمية من السوق بسبب تعقيدات الاستيراد. تلف الأدوية إتلاف أكثر من 100 طن من الأدوية بنسبة 30% من الإمدادات بسبب ظروف النقل البري القاسية، خاصة تلك التي تحتاج إلى سلسلة تبريد.
0: من جانبهما استعرض مدير عام المركز الدكتور عبد الله ثوابه ومدير التموين الطبي الدكتور رضوان القدسي تداعيات العدوان والحصار على مراكز علاج الأورام والمرضى وما سببه من تفاقم معاناتهم وصعوبات في توفير احتياجاتهم العلاجية.
5: أول شيء انسحاب عدد كبير من الشركات الموردة للأدوية، ما وهذا أدى طبعا إلى نقص الدواء بشكل مفاجئ، وتأثرنا في البداية في أول 3 سنوات حيث أن الدواء كان صعب الحصول عليه بسبب انسحاب هذه الشركات الأدوية، وتعافينا بعد فترة، ولكن هذا الانسحاب أثر كثيرا على المرضى وعلى تلقيهم للعلاج. أكثر من 10,000 احتاجوا سفر للخارج بسبب إغلاق الوحدات الطب النووي في اليمن. طبعا لدينا
0: وجه النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي رؤساء النيابات العامة في أمانة العاصمة والمحافظات بالإفراج عمن يمكن الإفراج عنهم من السجناء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وشدد النائب العام على النزول الميداني إلى السجون والإصلاحيات ومراكز الشرطة لمعالجة أوضاع النزلاء القانونية والإفراج عن المستحقين وفقا للقانون بما يحفظ الحقوق الخاصة للغير، مؤكدا أن التوجيه يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وتجسيدا لقيم التسامح والرحمة وتخفيفا لمعاناة السجناء وأسرهم وتعزيزا للثقة في منظومة العدالة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي في أجواء الجوف. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى عدم تصوير أو نشر مشاهد للأماكن التي يستهدفها العدو. مباحثات بين طهران ومسقط بشأن الملاحة في مضيق هرمز. ختاما نشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السادس والعشرين من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد مواطنان وأصيب 12 بمنطقة ضلاع همدان جراء قصف العدوان لمنزل الرئيس الأسبق أحمد الغشمي، كما شن عدة غارات على شارع الستين في تعز ما أدى إلى تدمير منزل أحد المواطنين وبئر مياه بجوار المنزل واستشهاد 8 نساء كن متجمعات أمام البئر لجلب المياه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان المجمع الحكومي بمديرية ذباب ما أدى إلى تدميره وشن عدة غارات على باب المندب، كما استشهد 103 مواطن جراء المذبحة الجماعية التي ارتكبها طيران العدوان واستهدفت الوحدات السكنية التابعة لمحطة الكهرباء في المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان غارة على منزل قائد محور شبوة اللواء عوض محمد فريد في الحي الجنوبي لعتق ما أدى إلى تهدم المنزل واستشهاد مواطنين وجرح 14، كما أصيب 6 مواطنين بمنطقة صبرين بصبر الموادم بتعز جراء غارات العدوان على المنطقة، واستهدف بأربع غارات مناطق آل قراد والشامية والقهر بمديرية باقم ما أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين، كما شن غارتين على منطقة العبدين ورحبان في مديرية سحار واستهدف بثلاث سوق الخميس في ساقين ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المرتزقة منطقة الثعيب بقرية الصراري بأكثر من 130 قذيفة لتهجير أبنائها، وشن العدوان غارتان على مديرية عبس في حجة وغارة على مديرية صرواح في مأرب، وشن غارتين على منطقة الطلعة بكتاف وغارتين على مديرية الظاهر وغارة على منطقة المهادر وثلاث على منطقة الموقر في مديرية سحار، وشن غارتين على وادي جارة بالخوبة في قطاع جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهدت امرأة جراء استهدافها من قبل قناصة المرتزقة في منطقة الرمة شرق يختل بمديرية المخاء بتعز، كما أقدم مسلحون على تفجير أنبوب نقل النفط الخام بمنطقة خمر في عتق بمحافظة شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف طيران العدوان قارب صيد أمام مرسى الاصطياد في مديرية الحوك بغارة أسفرت عن استشهاد مواطنين وإصابة 6.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 3 غارات على جبل هيلان في مديرية صرواح، كما شن 5 غارات على مديرية مجزر بمحافظة مارب، وفي الجوف شن غارتين على مديرية خب والشعف واستهدف بغارتين منطقة المرازيق بمديرية الحزم ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطنين 2 بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما استهدف العدوان بأكثر من 18 غارة مديريات صرواح وجبل مراد ورغوان ومجزر في مارب، وشن غارتين على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب 6 أطفال نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الجوية في بني حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة أثناء رعيهم للأغنام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 198 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها استحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مارب وتنفيذ عملية تسلل في عصيفرة بمحافظة تعز، وتضمنت الخروقات تسجيل العشرات من الخروقات بقصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في مختلف المحافظات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 71 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها 8 هجمات للطيران المسير المقاتل وخرقاً بالقصف المدفعي، و45 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لوقف إطلاق النار هناك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي عدواناً جوياً بأربع غارات على جزيرة كمران، واستهدف بأربع غارات أخرى مطار الحديدة الدولي بمحافظة الحديدة في محاولة أمريكية لإيقاف الموقف اليمني المناصر لفلسطين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن وأصيب اثنين بجراء تعذيب الجيش السعودي لهم في الحدود بجيزان المحتلة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الجيش واللجان الشعبية من تدمير دبابتين وآلية عسكرية واستهداف تجمع للعدو السعودي بجيزان، سقط على إثرها قتلى وجرحى من العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن سلاح الجو المسير عدة غارات على مطار أبوظبي الدولي بطائرات بدون طيار من نوع صمات 3، وأدت الغارات إلى تعطيل الملاحة الجوية من وإلى المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل عدد من المرتزقة بينهم قياديين وإصابة آخر خلال كسر زحف فاشل لهم من قبل المجاهدين في جبهة الملاجم بالبيضاء، كما قتل وجرح العشرات من كتائب العدو السعودي، وتم تدمير آليتين خلال التصدي للزحف قبالة منفذ الخضراء في عسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر الجيش واللجان الشعبية طقماً عسكرياً يحمل مرتزقة بعبوة ناسفة، وقتل وجرح من على متنه، وقتلت وحدة القناصة 5 مرتزقة جنوب حيران، ودمرت وحدة الدروع دبابة للمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة مريس بالضالع، وقتل وأصيب من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو في معسكر السلان بالمصلوب، وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، ولقي عدد من مرتزقة العدو مقتلهم إثر كمين محكم استهدفهم في محاولة تسلل لهم على أبواب الحديد، وأحرق المجاهدون آلية سعودية مزودة بمدفع رشاش في أبواب الحديد بعسير المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصفت قوة المدفعية تجمعات المرتزقة قبالة جبل قيس في الحدود، وقتل وأصيب أعداد منهم، واحترقت خيامهم، كما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة جاسوسية لقوى العدوان في جمارك منفذ الطوال قبالة جيزان المحتل. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
4: عرفت أنا الله في حين القاذير أشراك.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. نحمد الله أولا سبحانه وتعالى على هذا النصر الكبير، إعلان القوات المسلحة بالأمس حول الحظر البحري الشامل على العدو السعودي. هذا إعلان مهم جدا ومنعطف تاريخي مهم جدا في تاريخ الجمهورية اليمنية، وتوفيق من الله كبير لهذه القيادة الربانية ولهذا الشعب المجاهد والعظيم. هذا العنوان يا أخوة، هذا البيان رسخ موضوع مهم جدا وأسس لمرحلة جديدة وهو إنهاء الحصار. أسس لمرحلة إنهاء الحصار، يعني هذا مرحلة جديدة ومهمة، وضمن إطار هذا المرحلة لا بد أن نستوعب أشياء، لا بد أن نستوعب كثير من الأمور. أولا يجب أن نتحدث جميعا ونوعي المجتمع ونوعي الجماهير ونوصل صوتنا لكل من نستطيع في الداخل أو في الخارج، أنه لا بد يا أخوة، لا بد من فتح المطارات، ما به مجال ولا به مفر مع العدو السعودي أن يتملص أو يتحايل أو يخادع، ما به مجال لا يفتح كل المطارات. لا مبرر أبدا لموضوع الحصار إطلاقا، لا مبرر إطلاقا. يعني مطار صنعاء الذي كان في السنة الواحدة 80,000 رحلة يحولوه إلى 180 رحلة يعني في السنة، لا لاحظوا إيش حجم الجرم وحجم الاستفزاز وحجم البغي، يعني بغي من جار سيء، جار لدود يعني. خلاص ولا مسألة حصار المطارات انتهت. أيضا يجب أن نستوعب أيضا أنه ما به مجال لا يفتح كل الموانئ وتسهيل حركة النقل والتجارة والسفر، ما بشي غير هذا الموضوع. ممنوع الموانئ كلها، الموانئ كلها يجب أن تفتح. حركة النقل يجب أن تكون ما بشي قضية أنه على ما يشي السعودي والأمريكي لجيل عن جيبوتي ويأخروها شهرين 4 شهور، وحق الدمريج اللي بيسموه ويرجع ترتفع التكاليف إلى 400%، وبعدها توصل عند المواطن اليمني وقدها بأغلى الأسحار مع ضعف القدرة الشرائية. خلاص انتهى هذا الموضوع، انتهى هذا الموضوع. هذا أيضا نقطة يجب أن نتحرك على أساسها وبشكل كبير جدا. يعني هذا حق أصيل لنا يا أخوة، حق أصيل للشعب، ما يحق لأي واحد، ما يحق يا أخوة لا لأمريكي ولا الإسرائيلي ولا السعودي، ولا يحق حتى لو افترضنا مثل ما قال السيد، حتى لو مجلس النواب يجتمع ويصادر حقوق الشعب اليمني، ما يحق له لا بالقرآن ولا بالشرع ولا بالفطر ولا بالدستور ولا بالقانون ولا بالقوانين الدولية، ما بالأحد حق يا أخوة أني صادر حقوقنا المشروعة، ما بالحق. يعني تصوروا حتى على مستوى لو يجي رئيس شرعي مكتملة أركان شرعيته وبرلمان مكتملة أركان شرعيته بحسب ما هو متعارف عليه، ويقولوا خلاص عن حاصركم يا أيها الشعب ونصادر ثرواتكم وحقوقهم، ما يحق لهم. يعني ما يحق لهم لا في الدين ولا في القوانين الدولية ولا في القوانين المحلية، ما يحق لأي واحد. يجب أن تفتح كل موانئنا، هذا يكون لسان اليمني لسان واحد، يجب أن تفتح كل الموانئ. ما معك أي عذر يا أيها السعودي، ما معك أي عذر. ولما نقول يجب أن كل مواطن يتكلم على هذا الأساس، ما هو معنى ما بالله كلام، استعداد وجهوزي أيضا. يعني من الذي أحقق ذي الكلام؟ ما هو القائد لحاله، القائد لحاله يا أخوه بحاجة إلى رجال. يعني الرسول قده رسول الله وأعظم الخلق، الله بيقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. القائد رضوان الله عليه هذا الرجل الرباني العظيم السيد عبد الملك الذي ما بقائد في العالم مثله، هو يشتي حقق هذا الموضوع، لكن شيء رجال يعني شيء وقفة شعب، والحمد لله الشعب خرج خروج مليوني غير مسبوق. مع هذا الخروج يجب أن يكون هناك استنفار، لأنه ما عن حقق هذا الموضوع إلا بالصميل يا أخوة. والله ما يمشي السعودي إلا بدعس، دعس يعني ما يشي له إلا دعس، ما يشي له العدو السعودي إلا ضرب، ضربات حصاري، حصار بالحصار، الحصار بالحصار. في شيل الموضوع تحرك يعني قوي وفاعل واستعانة بالله، ويجي أيضا استنفار شعبي، استعداد شعبي، تكاتف شعبي، ارتباط قوي بالقيادة، استجابة للموجهات. يجب أن يكون هناك عمل قوي. هذا البيان بعده مشروع عملي، يجب أن نتحرك جميعا لتحقيق إيش؟ تي الأهداف. التحرك الفاعل القوي هذا مهم جدا، مهم جدا. ويجب أن تفتح كل المطارات والموانئ للسفر. يا أخي ما دخلهم مننا، نسير سياحة، نسير المطار، نفتح موانئنا، نستقبل الأسلحة من كل دول العالم، إيش دخلكم يعني؟ أي دولة تدي لنا سلاح، تدي لنا، ما دخلهم. قالوا أنتوا الطائرة الإيرانية هذه كانت تحمل سلاح. كذب كذب، ما بتحمل أي شيء، مصور من حين أقلعت لحين وصلت، كلها عبارة عن مواطنين مرضى ووفد يمني وناس عاديين ولا بأي سلاح. ثاني شيء، أنتم يا أيها السعوديين بتشتروا أكبر الصفقات وتدخلوا عبر المطارات والموانئ، ما دخلكم. ندخل سلاح، ندخل قنابل، ندخل دبابات حتى عبر لا سبر فوق الطائرة نحمل دبابة، يعني إيش دخلكم يعني؟ إيش دخلكم هذا اليمن يعني؟ هذا سيادة شعب، إيش دخل السعودي في الموضوع؟ هكذا يكون منطق الناس يا أخوة، هكذا يكون منطق الناس. إيش دخلهم يعني؟ ما دخلهم في الموضوع، لا يتدخلوا في مثل هذا ليش المواضيع. وأيضا الثروة الوطنية والنفط والغاز، يجب أن احنا نستوعب أنه لا يمكن نتخلى عن ثرواتنا إطلاقا. من غير الطبيعي يا أخوان يستمتع العدو السعودي بثرواته النفطية، ويستخدم ثرواته النفطية في نشر الفتن في كل مكان، وفي نفس الوقت هو إيش يحاصرنا في ثرواتنا، وينهب ثرواتنا للبنك الأهلي، ويقطع رواتبنا، ويزيد يوظف المعاناة التي يصنعها أعماله في إثارة الفتن وإثارة القلاقل وإثارة السخط، يعني إثارة السخط، وإيش يدفع بالمجتمع نحو الانهيار، نحو الانهيار الكامل. لن نقبل يا أخو بهذا الشيء، مستحيل. ليش يخرج نفطه وأنا يمنعني من خرج نفطي؟ ليش يستفيد من الثروات وأنا ما يشيل يستفيد من الثروات؟ ليش يحاصر الموانئ حقي وحق هالموانئ ما هيش محاصرة؟ خلاص يا أخوة، 12 سنة قد لنا ومحاصر لنا، 4 سنوات وبماطل عسى ولعل يعقل، ويرجع بعدها ندخل في معركة مع الإسرائيلي، وهو يكيف ويزيد يتآمر مع الإسرائيلي، ويزيد يفتح المطارات حقه للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ويزيد هذا الوقح العدو السعودي. يعني احنا حاصرنا الإسرائيلي من في الميناء حقه، وهو يفتح ويجعل من سفنه وسيلة لفك الحصار على الإسرائيلي، يعني يفك الحصار على الإسرائيلي ويحاصر أخوته العرب والمسلمين أبناء الشعب اليمني. شوفوا إيش معناه من عدو حقير يا أخوة، عدو حقير بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، يعني عدو حقير بكل ما تعني الكلمة معنى، يعني حاس كيف المنطق هذا؟ يعني إيش المنطق العجيب والغريب ذي إنه يصل إلى هذا، ليش إلى هذا المستوى؟ ودخلنا في معركة مع الأمريكي وهو مكيف ومنتظر كيف حتؤول الأمور، يعني مماطل ما يشي ينفذ. وفي موضوع الأمريكي أيضا ماطل ماطل، ودخلت المعركة بعدها، وهكذا هكذا في كل محطة يستغل حتى قضية الحرب بيننا وبين اليهود والنصارى الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ويحاول كيف يشدد الخناق علينا، يشدد الخناق الاقتصادي، يعمل التعقيدات الأكثر والأكثر، يماطل ويتهرب عن تنفيذ خارطة الطريق. يعني عدو لا أقدر منه ولا أسوأ منه، والله ما بحل معه إلا الصميل. الصميل يا أخوة، الصميل، نحمل صميلنا مع صميل السيد القائد ذيه، ونفعل ضربتنا ضربة واحدة، ضربة واحدة. الآن إعلان حصار شامل، إعلان حصار شامل على العدو. هذا الحصار الشامل عيبركم بإذن الله، يشيلنا صبر، نستعين بالله. السيد القائد قال مهما كلفنا من ثمن، السعودي اليهودي بيموتنا بالبطيء، بيموتنا بالبطيء، بيجوعنا، بيجعجعنا، بيقطع رواتبنا، بيشدد الخناق علينا، بيعمل كل السياسات الاقتصادية اللي يدمرنا، بيحاصرنا، بيعرقل السفن تدخل صالنا، بيمنع أشياء كثيرة جدا، يعني بيقتلنا بالبطيء. أشكال لنا يا أخوة، نستعين بالباري ونفعل ضربتنا ضرب قوية، ولو حصل ما حصل، لو كان الثمن ما كان يعني. وفي الأخير هم عيقولوا أحد

0: خرجوا دفاعا في سبيل الله، دفاعا عن دينهم وشعبهم ووطنهم يعني. فالحمد لله على هذا البيان العظيم والموفق والكبير، ونسأل الله أن نكون عونا للسيد القائد في تحقيق هذا البيان، وأن نستنفر ونتكاتف ونتحرك حركة قوية جدا لتحقيق هذا البيان والانتصار والإنجاز حتى إنهاء الحصار بإذن الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي للحق يحيى بن حسين عليه السلام. نعالج في هذه الحلقة الجديدة أيضا الأوضاع السياسية التي كان يمر بها العالم الإسلامي من خلال دولة بني العباس وحكومة بني العباس، وكيف كانت تتعامل مع الأمة في ذلك الحين. من ضمن هؤلاء ممن حكم الهادي العباسي الذي ثار عليه الإمام الحسين بن علي الفخري في عام 169 هجرية. الهادي العباسي هذا كان أيضا ملكا جبارا، وكان أيضا عابثا يعبث بالأموال ويغدق على المغنين وعلى المهرجين، فقد أكرم ابن دأب الشاعر بثلاثين ألف دينار لأبيات استحسنها، قليل من الأبيات، أعطاه 30,000 دينار في الوقت الذي كان هناك جائعون ومحتاجون من عامة الناس، لكنه أعطى هذا الرجل 30,000 دينار. أعطى أيضا سلمى الخاسر أحد الشعراء والمغنين، شاعر كان شاعرا، أعطاه 300,000 درهم في قصيدة أعجبه بيت منها، بيت واحد 300,000 درهم. وهو الذي قرب إبراهيم الموصلي الذي ذكره ذكره الشاعر أبو فراس الحمداني في قصيدته عندما قال: منكم علية أم منهم، وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم. هذا هو إبراهيم الموصلي، وابنه إسحاق أيضا الموصلي، وكان من أعمدة الغناء العربي في ذلك الحين. الخليفة الهادي العباسي قرب هذا الموصلي وابنه إسحاق، وأعطى إبراهيم الموصلي 50,000 دينار. 50,000 دينار أعطاها إبراهيم لأنه غناه 3 أبيات فأطربته. قال إسحاق الموصلي بعد أن قتل الهادي، قتلت أمه الخيزران، أرسلت لها الجواري، أرسلت له جواريها يداعبنه ويلاعبنه، ثم كتمنا نفسه عندما رصصنا فوقه المخدات وارتمينا فوقها فوق المخدات حتى طفح واختنق، لأنه منع عنه الأكسجين. يعني تصوروا خليفة يقتل على يد أمه الخيزران. قال إسحاق الموصلي هذا: والله لو عاش لنا الهادي لبنينا حيطان دورنا بالذهب. هؤلاء هم حكام الدولة العباسية في ذلك الحين، الهادي، ثم بعد الهادي الرشيد، ثم بعد الرشيد الأمين، ثم المأمون،

0: ثم المعتصم، ثم الواثق، ثم المتوكل. المتوكل العباسي الذي حكم من عام 232 هجرية إلى عام 247 هجرية، والذي خلق في عصره وولد في عصر الإمام الهادي إلى الحق حمد حسين. هذا الجعفر المتوكل، جعفر بن المعتصم، في عصره تحكم الأتراك وصاروا هم رجال الحل والعقد وهيمن العنصر التركي. وعندما نقول الأتراك نقصد بهم نسبة إلى بلدهم التي جاءوا منها، وهو منطقة تركستان. ومنطقة تركستان بلاد واسعة تمتد من سيبيريا شمالا، الذي هي سيبيريا الآن في جنوب شرق ما يسمى الآن بروسيا، تمتد من سيبيريا شمالا إلى إيران وباكستان والهند والتبت جنوبا. كل هذه المناطق، كل هذه الدول تسمى تركستان التاريخية، منها تركمانستان، قرغيزستان، كازاخستان، طاجكستان، شمال الصين، كل هذه المناطق تسمى بلاد الترك أو الأتراك. كان الخليفة المعتصم قد استكثر من الأتراك، من هؤلاء كان يشترى له عبيد من هؤلاء الناس من سكان هذه البلاد ويجلبون إليه، وكان يدربهم ويعلمهم ويربيهم تربية عسكرية. فكثروا في عصره، يعني كثروا إلى حد كبير، وتولوا مقاليد الأمور، هم أصبحوا يتولون مقاليد الأمور. ثم بعد ذلك سيطروا حتى إذا جاء عصر ابنه المتوكل جعفر بن المعتصم، كانوا قد تحكموا في في في في في ذلك الأمر وفي المعتصم، في يعني في المتوكل، وكان لهم أثر كبير في تولية من جاءوا بعده. بل إن جعفر بن المعتصم الذي هو المتوكل هذا بايعهم له، هم الذين بايعوا، وكان لذلك أثر كبير في تولية من جاءوا بعده من الخلفاء، وباتوا هم رجال الحل والعقد، لا تتم الخلافة لأحد إلا بموافقتهم. وقد أشار الإمام الهادي إلى الحق، إلى تسلط هؤلاء الأتراك على شؤون الخلافة، وأنهم هم من باتوا يخطب لهم على المنابر وهم أصحاب الحل والعقد. فقال، يخاطب بعض بني عمومته العلويين، قال: وكيف ترضون أن تضحي ولاتكم تركا ويدعى لهم بالرشد في الخطب؟ وقد عبر شعراء ذلك العصر في محطات عديدة، عبروا عن غضبهم وتبرمهم من تسلط أولئك الأتراك على الحكومة العباسية وعلى الخلفاء العباسيين، حتى أن الخليفة العباسي أصبح خليفة بالاسم فقط، وإلا فإن الأمر كان يدار من خلال هؤلاء الأتراك الذين أصبحوا قادة الجيش والمتحكمين في أمور الدولة وشؤونها وإدارتها. قال البحتري المتوفى في عام 284 هجرية، معبرا عن هذه الوضعية السيئة، يقول: لله در عصابة تركية ردوا نوائب دهرهم بالسيف وطغوا، فأصبح ملكنا متقسما وإمامنا فيه شبيه الضيف. أصبح الخليفة العباسي شبيه الضيف، إذا سمح له الأتراك بأن يبقى يبقى، وإلا فإنهم سيقتلونه أو أن يعزلوه أو أن يفعلوا به ما يريدون. ومع ذلك فقد تغنى الشعراء والمغنون بعصر المتوكل العباسي وما كان فيه من مجالس الأدب والغناء والهزل، وقال وقد وصف أيضا، وصفه المؤرخون بأنه أول من ظهر في مجلسه اللعب والمضاحك والهزل، وإلا فقد كان الخلفاء من قبله يهزلون ويلعبون ويشربون الخمر ولكنهم كانوا يتسترون، أما هذا فقد أظهر ما كان يفعله. لكن هذه الإشادة التي أشاد بها المؤرخون هي تحمل في طياتها ما يشبه الإدانة، حيث هذا الخليفة كان يستفرغ وسعه في قضاء وقته مع الخلعاء والمهرجين، كان يعبث بالمال العام للإغداق على المداحين، وكان ربما جزى على البيت الواحد من الشعر بألف دينار، أي كان خليفة فارغ البال يقضي جل وقته في الملذات والشهوات. وتميز عهده بالانقلاب على ما كان عليه أسلافه، كان أسلافه المعتصم والمأمون والمعتصم والواثق يميلون إلى المعتزلة ويقربونهم، والمعتزلة هم الذين يقولون بالاختيار وأن ما فعله الإنسان هو بفعله وليس قضاء من الله وقدرا، وأن أفعال الإنسان منه خيرها وشرها، ولهم أفكار ولهم ثقافات معينة. قربهم يعني آباء المتوكل، لكن لما جاء المتوكل عكس عليهم الأمر، فقد حان دورهم في عصره ليعانوا من الاضطهاد. كذلك أيضا هذا الرجل كان سخيفا وكان ناصبيا، يكره أهل البيت، يكره العلويين، وكانت ردة فعله تجاه العلويين أكثر عنفا، بل إنه وصل به الأمر إلى أنه كان يستمتع بمشاهدة أحد مهرجيه وهو حاسر رأسه، كان لديه مهرج يحضر في مقامه ليضحكه. هذا المهرج كان يمثل ويحسر رأسه ويحشي بطنه بمخدة ويقول يصيح أنا الأصلع البطين استهزاء وسخرية بالإمام علي نفسه. وصل الأمر به إلى هذا المستوى من الوقاعة والسفه يعني الخروج عن تقاليد وتعاليم الإسلام. وصل به الأمر إلى أنه أمر بهدم ضريح الإمام الحسين في كربلاء وسواه بالأرض، وأمر بحراثته وزراعته بالقمح، وهدد بالسجن كل من يتجرع على زيارته. وصل به الأمر إلى هذا المستوى، أمر بهدم ضريح الإمام الحسين، سواه بالأرض، أمر بحراثته، ووضع مسالح وجنودا على الطرق التي تؤدي إليه حتى يمنع كل من يريد أن يقترب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، ووكل على تلك المسالح يهودا من اليهود. وهنا يتبين لنا الدور اليهودي في هؤلاء، فاليهود لهم دور كبير جدا، ربما سنتحدث عنه. اليهود والنصارى معا أهل الكتاب كان لهم دور كبير في صناعة السياسات الأموية أولا ثم السياسات العباسية، وسنتعرض لذلك إن شاء الله في حلقة قادمة. على كل حال، هذا الرجل مع ذلك كان قد حاول التخلص من الأتراك وقد باقى ذرعا بتسلطهم عليه، لكن لأنه كان لديه أيضا سلط الله عليه ولده المنتصر الذي كان يعرض أباه بشأن موقفه من العلويين، كان هذا الرجل هذا الولد المنتصر لا يرى تركيا معارضا لأبيه إلا استماله إلى صفه، فعزم المتوكل على إزاحته من ولاية العهد واستبداله بولده الآخر المعتز. فانضم المنتصر إلى الأتراك وشايعهم على أبيه، وقرر فريق أبيه وفريق الولد، فريق الأب وفريق الولد قرروا الفتكة أن يفتك كل منهم بالآخر، وكان فريق الولد الذي هم الأتراك أسرع إلى قتل المتوكل الأب، فقتلوه في عام 247 هجرية، ونصبوا ولده المنتصر محمد بن المتوكل الذي لم يتولى الأمر إلا 6 أشهر فقط. في عهد هذا الرجل أمن العلويون على أنفسهم ولم يتعرض لشيعتهم، لكنه أيضا هو الآخر لما مال الأتراك على أبي إنما مالهم على قتل سلطان الخلافة نفسها، فحاول التخلص من الأتراك ولكنهم هم من تخلصوا عليه وسبقوه بالتخلص منه. ثم وقع اختيار الأتراك هؤلاء على المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم، وتولى الأمر من عام 248 هجرية إلى عام 252 هجرية، وكانوا قد خلعوه ثم غدروا به، يعني خلعوه ويعني على أن طلبوا منه أن يستقيل، فانتهت يعني طلبوا منه أن يستقيل وله الأمان وله ما في يده من الأملاك، لكن خلفه المعتز ابن المتوكل غدر به وقتله بعد 9 شهور. هذه أوضاع الدولة العباسية، يعني لا نتصور المسألة أن الدولة العباسية التي كان يدين لها الكثير بالطاعة أنها كانت أوضاعا جيدة وأوضاعا محببة وإيجابية، بل كانت على هذا النحو. ظهر في أيام المستعين في عام 248 هجرية الثائر الإمام يحيى بن عمر العلوي بالكوفة، واستطاع العباسيون إخماد ثورته وقتله عام 250 هجرية، وانطلقت موجة عارمة من الحزن على هذا الإمام إذ كان ذا زهد وورع وعلم، فرثت الشعراء وبكت عليه العامة. وفي عصر هذا أيضا ظهرت الدولة العلوية في طبرستان، دولة أئمة أهل البيت في طبرستان على يد الإمام الحسن بن زيد العلوي الذي لما توفي خلفه أخوه محمد بن زيد، والذي سيأتي الإمام الهادي وصل إلى هناك إلى طبرستان، وطبرستان هي محافظة مازندران في شمال إيران المطلة على بحر الخزر أو يسمى الآن بحر قزوين. ثم خلف المستعين المعتز بن المتوكل من عام 252 إلى 255 هجرية. هذا المعتز كان يؤثر اللذات وكان ليس لديه رأي حصيف، كان لا يتمتع بالرأي الحصيف، بل كانت أمه تدبره، وأمه كانت تسمى قبيحة، سميت قبيحة لأنها كانت جميلة فسموها حتى لا تصيبها العين بقبيحة، كانت تدبره هذه القبيحة أمه وتدبر أمره. تصوروا خلافة للعالم الإسلامي تديرها امرأة جارية تسمى قبيحة يعني باسم ولدها. على كل حال ثار عليه جنده وطالبوه ب50,000 دينار من الأتراك أيضا، عجز عن سدادها، وكانت أمه لديها من الأموال الطائلة ما تعطيه هذه الخمسين ألف وأكثر منها بالعشرات المرات، ولكنها رفضت. فلما طلبوه رفضت أمه إسعافه بقليل ما لديها من الأموال، وقد وجد في خزائنها بعد ذلك، بعد أن قبض على ابنها وقبض على مالها، وجد في خزائنها ألف ألف دينار فقط من الدنانير، يعني مليون دينار، وكان هو بحاجة خمسين دينار، خمسين ألف دينار فقط، عدا الزمرد واللؤلؤ والياقوت. هذا المعتز خلع، قتلوه أو أخذوه وأسلموه للتعذيب، وولوا ابن عمه محمد بن الواثق الذي تولى الأمر من عام 255 هجرية إلى عام 256 هجرية، وأسندوا إليه الخلافة ولقبوه بالمهتدي، وأسلم المعتز إلى من يعذبه حتى مات. كان المهتدي هو الخليفة العباسي الوحيد الذي كان يقول: أليس من العار عليكم يا بني العباس ألا يكون فيكم واحد مثل بني أمية، مثل ما عمر بن عبد العزيز في بني أمية حاول أن يكون هو مثل عمر بن عبد العزيز، وكانت له رغبة في الإصلاح، وقد رأى الفساد يعم الدولة وإهمال العمال والرؤساء، ورأى الدولة يعني رؤوس الدولة يتهالكون على ملذات وارتكاب المنكر والموبقات، وتفكك بيت الخلافة العباسي وانصراف الخلفاء إلى اللهو وبعدهم عن الرعية، فرأى أن يبدأ الإصلاح من البيت نفسه، من بيت الخلافة نفسه. قرب العلماء ورفع منازل الفقهاء، وكان يتوخى أن يصير في بني العباس كعمر بن عبد العزيز في بني أمية. نهى عن المنكر، حرم الشراب، ونهى عن القيان، وأظهر العدل، وبنى قبة سماها قبة المظالم، وجلس فيها الخاص والعام، وكان يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع ويخطب الناس ويؤم بهم. ومع ذلك هذا الذي حاول أن يكون صالحا ومصلحا كان هو الآخر لا يعبأ بالمواثيق والعهود التي يقطعها على نفسه إن رأى في ذلك تحقيقا لأهدافه. ومع ذلك كان، لأنه كان يتمتع بالقوة إلى حد ما، كان لموقفه القوي من الأتراك أثره في استرداد البيت العباسي بعض هيبته، فشغبوا عليه وحاربهم وهزم وقتل على أيديهم في منطقة في مدينة سرة من رأى سنة 256 هجرية. وجاءوا بالمعتمد أحمد بن المتوكل، إن شاء الله سنتحدث عن هذا المعتمد في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام عالم الأعلام. عالم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهلوم.

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة

احنا الهدى واليقين.

ترى حبا تفرد المعبودين.

بحايم بزرقة الجو تبدو تحمل الفلك للمكان البعيدين.

0: كيف والماء واحد؟ ليت شعري لم يرى الذهب في صباغ وحيد. قف تأمل حسن الفراشد واسأل وهي في حسنها عروس الورود. يد من زخرفت جناحيك حتى أشبه صبغة الرداء الجديد. واسأل الراسيات كيف اشمخرت وبدت في جلالها المشهود. واسأل العيس وهي فلك الصحراء كيف صيغت بشكلها المعهود. كل شيء لحكمة تبهر العقل، فقل للكنود هل من مزيد. كم حوى الكون من عجائب كبرى، يقف الفكر عندها في سجودي. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفاتحة.
1: جل من بالصباح والزحزاح مظلمات الدجاح.

بالفضل والكرم والجود.

0: السلام لا يبرح طيب يتأرجا.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن

سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآنية التيسير في التفسير. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 8 من سورة الإسراء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. هذا الهدى وهذا النور من الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب العظيم دستورنا ومنهجنا، يجب أن نستمع إليه ونصغي بأسماعنا ونعمل بما فيه، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. المعنى أحبتي الكرام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للسبيل التي هي أقوم، وهي سبيل الله التي هي أقوم السبل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وهم الذين صدق إيمانهم فبعثهم على التقوى وامتثال أمر الله فكانت أعمالهم صالحة. ويقول الله: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هو عذاب النار. فحصل من الآيتين أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر وينذر لتقوم به الحجة عليهم أو على الناس، وينتفع بذلك المؤمنون. ويقول الله سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. المعنى، يقول سيد المولى بدر الدين: فالإنسان محتاج إلى ما يهديه للتي هي أقوم، وإلا ساءت أحواله، فقد يدعو بما يتوهمه مصلحة لنفسه أو للمجتمع وهو غلط. من ذلك مطالبة بعض الجهال بالقوانين المخالفة للقرآن، وهي في الواقع شر، وإنما زينها لهم شياطين الإنس والجن، كمن يطالب بترك المرأة للحجاب وبأن تبدي زينتها للأجانب وتخالطهم كمخالطة الرجل لهم. ومن الدعاء بالشر دعاء العبد على نفسه أو أهله أو ولده أو نحو ذلك عند الغضب أو الضجر. وكان الإنسان عجولا، كثير العجلة التي معها يقل التثبت في الأمور ويكثر الغلط، فهذا تذكير للإنسان ليترك العجل على قضاء ما دعا الله به، وليتثبت في الأمور ويهتدي بهدى القرآن الذي يهدي التي هي أقوم، ولا يطايع نفسه عند غضب أو هوى. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. المعنى أحبتي الكرام، وجعلنا الليل والنهار آيتين تدلان على قدرة الله تعالى وعلى فضله وإنعامه على عباده. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل القمر، ومحوها نقص نور القمر حتى لا يبقى إلا الهلال، وآية النهار الشمس. لتبتغوا فضلا من ربكم، لطلب الحاجات الدينية والدنيوية كطلب العلم والحرث والتجارة وغير ذلك من الأعمال. ولتعلموا عدد السنين والحساب، هذه يراجع تفسيرها في أوائل سورة يونس، وقد ذكرناها في حلقات سابقة. وكل شيء فصلناه تفصيلا، هو عام في كل المخلوقات وكلها آيات مفصلات، أي مميزات، بما يبين دلالتها أو دلالتها على الله القدير العليم. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي سعده أو نحسه، لأن عمله سبب في سعده إن كان صالحا أو نحسه إن كان سيئا. وقوله في عنقه ترشيح لجعل عمله لازما له لا يفارقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نحضره له ونظهره له يقرأه فيكون حجة عليه، لأنه يرى عمله فيه ويتذكره ويقرأه كل إنسان سواء كان في الدنيا قد عرف الكتابة أم لا. ولعله، والله أعلم، يقول هكذا سيد المولى بدر الدين، ولعله والله أعلم يكون كالسينما والتلفزيون، يرى نفسه ويسمع كلامه فيه ليكون حجة عليه كنطق جوارحه. ويقول الله سبحانه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لترى عملك فتحاسب نفسك وتقرر منه ما لك أو ما عليك بعلمك بذلك. نسأل الله التوفيق في ذلك اليوم، ويوفقنا يوم العرض عليه بحق جلاله وعظيم سلطانه وبرحمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أحبة الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقائنا آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

أميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر وارض

وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واقلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم.

وهيئ له الأمر وتولوا بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من ظن الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضأنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأذله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن

اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآنية التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 8 من سورة الإسراء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. هذا الهدى وهذا النور من الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب العظيم دستورنا ومنهجنا، يجب أن نستمع إليه ونصغي بأسماعنا ونعمل بما فيه. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي

0: يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. المعنى أحبتي الكرام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للسبيل التي هي أقوم، وهي سبيل الله التي هي أقوم السبل، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وهم الذين صدق إيمانهم فبعثهم على التقوى وامتثال أمر الله فكانت أعمالهم صالحة. ويقول الله: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هو عذاب النار. فحصل من الآيتين أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر وينذر لتقوم به الحجة عليهم أو على الناس، وينتفع بذلك المؤمنون. ويقول الله سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. المعنى، يقول سيد المولى بدر الدين: فالإنسان محتاج إلى ما يهديه للتي هي أقوم، وإلا ساءت أحواله، فقد يدعو بما يتوهمه مصلحة لنفسه أو للمجتمع وهو غلط. من ذلك مطالبة بعض الجهال بالقوانين المخالفة للقرآن، وهي في الواقع شر، وإنما زينها لهم شياطين الإنس والجن، كمن يطالب بترك المرأة للحجاب وبأن تبدي زينتها للأجانب وتخالطهم كمخالطة الرجل لهم. ومن الدعاء بالشر دعاء العبد على نفسه أو أهله أو ولده أو نحو ذلك عند الغضب أو الضجر. وكان الإنسان عجولا، كثير العجلة التي معها يقل التثبت في الأمور ويكثر الغلط، فهذا تذكير للإنسان ليترك العجل على قضاء ما دعا الله به، وليتثبت في الأمور ويهتدي بهدى القرآن الذي يهدي التي هي أقوم، ولا يطايع نفسه عند غضب أو هوى. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. المعنى أحبتي الكرام، وجعلنا الليل والنهار آيتين تدلان على قدرة الله تعالى وعلى فضله وإنعامه على عباده، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل القمر، ومحوها نقص نور القمر حتى لا يبقى إلا الهلال، وآية النهار الشمس. لتبتغوا فضلا من ربكم، لطلب الحاجات الدينية والدنيوية كطلب العلم والحرث والتجارة وغير ذلك من الأعمال. ولتعلموا عدد السنين والحساب، هذه يراجع تفسيرها في أوائل سورة يونس وقد ذكرناها في حلقات سابقة. وكل شيء فصلناه تفصيلا، هو عام في كل المخلوقات وكلها آيات مفصلات، أي مميزات بما يبين دلالتها أو دلالتها على الله القدير العليم. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي سعده أو نحسه، لأن عمله سبب في سعده إن كان صالحا أو نحسه إن كان سيئا. وقوله في عنقه ترشيح لجعل عمله لازما له لا يفارقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نحضره له ونظهره له، يقرأه فيكون حجة عليه، لأنه يرى عمله فيه ويتذكره ويقرأه كل إنسان سواء كان في الدنيا قد عرف الكتابة أم لا. ولعله، والله أعلم، يقول هكذا سيد المولى بدر الدين، ولعله والله أعلم يكون كالسينما والتلفزيون، يرى نفسه ويسمع كلامه فيه ليكون حجة عليه كنطق جوارحه. ويقول الله سبحانه: كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لترى عملك، فتحاسب نفسك وتقرر منه ما لك أو ما عليك بعلمك بذلك. نسأل الله التوفيق في ذلك اليوم، ويوفقنا يوم العرض عليه بحق جلاله وعظيم سلطانه وبرحمته، إنه السميع قريب مجيب الدعاء. أحبة الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-45 أو 01-2-5-99-5.
4: جامعة إقرأ لمستقبل

0: الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في خفض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-3-3 أو 8-4-1-3.
2: هذا خفيف ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: سام اف ام، والعود احمد.
5: هنا سام،
6: تاريخ حي،
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
8: فخر.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم
7: حارس الازدهار الأمريكي.
8: From the US Prosperity Guardian.
7: إلى اعتراف أدمت فشل.
4: الحقيقة.
7: من عرض إلى الإعلام الدولي. محاصرة.
4: بلسانين.
7: Two of these advanced aircraft. And even the US had no.
4: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
7: اليوم داي العز الإسرائيلي. بلغ دهنته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. الحارس الازدهاري الأمريكي
8: from the US Prosperity Guardian
7: بالاعتراف عمران.
4: الحقيقة بلسانين.
9: نعرف متى ما كتب التاريخ بنفسه بند العدالة، ومتى تبادل الأيام دولها بين الخاطئين وأصحاب الحق.
10: History has a way of delivering its own justice as time ultimately separates those in the wrong from those who stand for what they believe is right.
9: لسنوات طوال ظنت الرياض أن غدر الحصار شرعة يمكن أن تمارس إلى الأبد، وراهنت على أن يوم العقاب لن يطرق بابها، استناداً إلى خدر الحماية الأمريكية وشراكة العواصم الغربية التي طالما شرعنت الخناق وزودت المشارط.
10: For years, Riyadh believed the blockade could continue indefinitely, counting on American protection and the backing of Western capitals that supported and sustained its campaign.
9: لكن غبار الرهانات قد انجلى ووجه الحقيقة قد أطل جليا بلا مواربة. سقطت الحسابات العتيقة وبات الواقع اليوم على النقيض التام.
10: But those calculations have unraveled. The old assumptions have collapsed and today's reality tells a very different story. فقد شخص اليمن بأبصاره نحو فرض المعادلة المرتقبة، الحصار بالحصار والبادئ هو الأظلم. Yemen now says it's prepared to enforce a new equation. A blockade will be answered with a blockade, and those who started it bear the blame. معادلة لم تولد من فراغ، بل استندت بعد التوكل على الله العلي القدير إلى ركنين لا يهتزان. أولهما امتلاك قدرات حربية نوعية قادرة على صنع الألم المتبادل، وثانيهما تجربة بحرية يمنية حافلة بالمفاجآت شهد عليها مسرح الطوفان يوم صرعت الملاحة الصهيونية بعون الله، ووقفت واشنطن مذهولة لا تملك لنفسها ولا لحلفائها نفعا ولا ضراء. According to this narrative, that strategy did not emerge overnight. It rests on two foundations. First, military capabilities, described as a capable of imposing a significant cost on any opponent. Second, maritime experience gained during the Red Sea confrontation, which disrupted Israeli-linked shipping and left Washington unable to change the course of events. تحالفوا تحالفاً فكان حليفهم الخذلان. They formed a coalition, but it ended in disappointment. أنشأت أمريكا أواخر عام 2023 ما سمته حارس الازدهار، ثم هرعت بالشراكة مع لندن لشن عدوان مشترك، ظناً منهما أن الترهيب سيلوي ذراع اليمن أو يثنيه عن نصرة غزة المظلومة. The US launched what it called Operation Prosperity Guardian before joining Britain in military action, believing pressure would force Yemen to back down and abandon its support for Gaza. فماذا حصدوا؟ فشلت ورقة العدوان وبقي البحر محرما على السفن الصهيونية، بل وامتد حظر الملاحة ليطال السفن الأمريكية والبريطانية ردا وردعا، فكانت النتيجة تعقيدا أمنيا وعسكريا واقتصاديا غير مسبوق في أحد أهم الممرات المائية في العالم. So what was the outcome? The campaign failed to achieve its objective while tensions expanded to affect US and British shipping, creating major security, military and economic challenges in one of the world's busiest waterways. ولم يكن الحلف الأوروبي بأسعد حظا، إذ سارع في عمليته المسمى إسبيدس تحت شعار حماية الملاحة الدولية، بينما كان الغرض الأساس إنقاذ الشريان الصهيوني المحظور. The European coalition fared no better. Its Aspides mission, billed as protecting international shipping, is portrayed as an effort to restore Israeli maritime access. لكن البارود اليمني سرعان ما صدم العشرفة الأوروبية، فانكشفت هشاشة الأساطيل الأوروبية أمام المعركة البحرية غير التقليدية، وسارعت الفرقاطات إلى الهرب والتراجع كهرب الجلاد أمام الحق، لتبقى المهمة الأوروبية مجرد هيكل شكلي بلا روح ولا أثر. Yemen's unconventional tactics exposed the limits of European naval power, leaving the mission largely ineffective. هنا صار اليمن مقبرة لهيبة العظماء. Here, the prestige of great powers met its greatest test. إن الإنجاز الأكبر والمشهد الأكثر نصاعة هو تحول البحر الأحمر إلى أول ميدان حقيقي لاختبار قلاع أمريكا العائمة. The Red Sea became the first true test of America's naval power. حاملات الطائرات التي طالما أرعبت القارات بمجرد إبحارها والمدمرات الأكثر تطوراً في الكون عميت أبصارها وعجزت عن كسر إرادة اليمن، بل تحولت تلك العمالقة الهشة إلى أهداف سهلة مصاعة للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية. Even America's most advanced warships failed to break Yemen's resolve and become vulnerable to missile and drone attacks. وحين جاءت الجولة الثانية من العدوان بزعامة ترامب الذي طأطأت له الكثير من العواصم خوفا، رفع سقف التهديدات وأطلق العنان للوعيد آملا في أن يحمي الصهاينة ويعيد لواشنطن كبرياءها المجروح. As second U.S. campaign under President Trump raised the pressure in an effort to protect Israel and restore American deterrence, ولكن بعد 52 يوما من الإجرام المكثف ارتطمت العجرفة الأمريكية بالصخرة اليمنية ذاتها. But after 52 days, that campaign also failed to achieve its goals. وانتهت تلك الجولة باعتراف أمريكي صريح يهز عروش الاستكبار. The first role ended as a clear U.S. acknowledgement of a changing military reality. إن عصر حاملات الطائرات قد ولى. إن موازين القوة في البحار قد أزيحت عن عرش الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن السراب لا يروي الصدى. The era of aircraft carrier dominance is fading, and that the balance of naval power has fundamentally shifted. The message is clear: illusion cannot replace reality. تكبدت واشنطن خسائر باهظة وحاولت كتم خيبتها بمسوغات الأخطاء الفنية، ولكن الحقيقة أسطع من أن تغطى بالغبال. According to this account, Washington suffered major setbacks that could not be hidden behind official explanation. لقد بقي باب المندب عقدة مستعصية في حلق الأسطول الأمريكي، حتى إن حاملة الطائرات بوش اضطرت للدوران حول قارة إفريقيا بكاملها لتبتعد عن غضب اليمن. باب المندب remained a major challenge, forcing the USS Bush to reroute around Africa. وهذا هو الدرس البليغ والنصيحة الساطعة للنظام السعودي، إن الركون إلى المظلة الأمريكية أو الحماية الغربية لم يعد سوى جهل بالتاريخ وخرق بالسياسة. فمن لا يستطيع حماية حاملات طائراته في 100 ميل مائية، كيف له أن يحمي العروش والتيجان؟ Concluding with a message directed at Saudi Arabia, relying on American or Western protection is no longer a reliable strategy. Asking if a superpower cannot fully secure its own naval assets, how can it guarantee the security of others? يا هؤلاء، أعيدوا قراءة المشهد قبل فوات الأوان. افهموا الدرس جيدا، أن الأمر قد قضي، أن الحارس المزيف قد انكسر، وكما قالت العرب في كلماتها الخالدة، فاقد الشيء لا يعطيه. You all should reassess the new reality before it's too late. The old security equation has come to an end. As the old Arab proverb says, you cannot give what you don't have.

0: الاستعماري الأمريكي.
1: From the U.S. Prosperity Guardian.
0: الاعتراف
1: أدمج فشل.
2: الحقيقة.
3: من غد إلى الإعلام الدولي. محاصرة.
2: بلسانين.
4: Two of these advanced aircraft and even the U.S. have more.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم داي العزل الإسرائيلي
6: بلغ دولة
7: فلم يعد
8: يستهدف
9: المطارات
10: والمصانع
11: والمستشفيات
12: الحارس الازدهاري الأمريكي
13: from the U.S. Prosperity Guardian
14: بالاعتراف عمران
2: مشكلة الحقيقة بلسانين.
15: سام اف ام
16: كادر ومعرفة،
15: خطة ومنهج،
16: علوم ومعارف،
15: قضايا وتواصل،
16: جماهيرية تامة
15: ومنوعة بامتياز.
16: سام اف ام
15: إذاعتك أنت.
17: جارح بشليل.
18: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هي بصر مسرع قالوا ما جراده إلا من جراء وما يدخل المبراء إلا وهو ساتر. مشاكبا قمنا بحصار على السعودية لأن الحصار شعب وقيادة ومؤيدي ذلحن يا رفيق السلام قد الغار والصوايح سابر. اسمع اسمع والوعد قد بكب يصيحوا وعاد احنا غير بسم الله الرحمن الرحيم كلهم لا قد يصيحوا ولا عينفع صياحهم كذا البرمي للنفط وصل لهم 100 دولار وعادوا قابل للزيادة وال100 دولار حق هذا ما هي وهو من بيقول لي حاصر خلق الله. قلنا لا تنسوا شي اصحابنا وصلت هالتبه البترو لا 100 دولار وفوق هذا عب بعدها ملاحق صرفه وبعض المساربات التتروس ما وصلوا عند التبال البترول لو طرحوا روس أوادم قاتلوا وقتها. لا تنسوش وجع السعودية لا تنسوش وجع فعلت مكاوي في الشعب اليمني لحين محاصرين نحن للسعودية مه خيرة الدواء ماسكن العلة القوات المسلحة طرحت يتها فوق الوجع ارزوا على ما هو بس لو ما يخطوا الطريق ما هم مش حق خديا مقستغن حق خديا وما يخطوا الله بخبيط من هذا الخبيط. قال والحرب حامي وبارد وفي بارده ضرب بالسيف والحرب حرب الموايد هكذا الندرة من تقط رقبته. السعودية هذا بدتي تريليونات لترامب للأمريكي من حق من بدتي من حق من أيني ثروات البلاد أيني حقنا أيني ممتلكاتنا مصيدرين عليها وبيوردوها جر يا ترامب افعل لي في راسك يا ترامب. السعودية بدأت فقعص ذي الحين الحصار في محله قال وكيل الله انهم غير يرزوا على بس يرزوا عليه ودنتعث دنتعث كيف ما انتعذت قتلك قتله وقدوا هذا اخرتها كام يا خلق الله ذكروا غر مواقف بس قاموا بها حمران العيون لبطا كم حرقنا من دبابات عليهم. السعودية قتله فعلنا قتل 8 سنين قتل مقترة وبسروا المواقف هذك الذي كان تطلع في الشاشة كم حرقنا من دقوم كم من دبابات من مدرعات كيف كان مواقف المرتزقة حقهم كيف كان يفعلوا كيف كان يقاتلوا أذلاح يفعل بالبكشتان حقه وإنه هني لكن احنا بنتحاكى من وجع من وجع ما بنصيح الله من باطل. نحاصر السعودي كان في مكة احنا دارين بهم وكم قسمهم في المقلب ودارين بمواقفهم وبسيرتهم دارين قد احنا دارين ما بش حاجة مخباية علينا ولا شيء ولهم لا قد يصيحوا ولا شيء على النفط في العالم ماشي. ان السعودية لو هي دشتية الخير لليمن دماء وهم ناس عقلاء ان كان قد معاهم عمي وضمونا معاهم في مجلس التعاون الخليجي وخلاص. لكن السعودية ما هيش دارية اين هي مطروحة ولا لمن بيفعلوا هذا الافعال ولا ما هي ضرار افعالهم مش مداريين لو هم بحساسهم سمعت ما يقوم يقاتل شعب كامل ويعادي شعب عقل عقل شعب شعب كامل ذي الحينة أنت بتقول أشتي حقي بتقول أشتي مرتبات الناس من النتيها ناهي بتوجيهات من إيراء ألا أنت كدك بتطلب حقك؟ المطلب هو مطلب عام وخاص. اللي بطلب مطلب خاص بيقول اشتي مرتبي يا خلق الله، من اللي زاقم لوضك السعودة بني سعود وين هي بيضا بيحولها لترامب؟ أمانة أنك دم في مخنق لا يعلم به إلا الله. لا تقولوا هو ما عاد معاهم إلا حاجة واحدة، يقوموا المرتزقة حقهم يقاتلوا. سهل هذا، احنا قلنا لهم يضوا ما صح شيء، الشعب جاهز جاهز لهم. نقول لا القوات المسلحة خلوا المرتزقة على الشعب وبسروا، وما يطوهم مقيدين أو مع اي وعنطيهم بلوش هذا ولا ثاني. لا تقولوا كم فشل السعودي وكم فضايح بين خلق الله، فاشل وجرب وقعت معركة طويلة عريضة، ما لوش انه تدخل مع الامريكي يقاتل مع الامريكي في البحر، لو ما قمنا مع غزة في طوفان الاقصى وجربوا الامريكي والاسرائيليين. ما قال السعودي خلوني على جنبنا علي قرع اتصالات، يا ما دام وانت بدع اتصالات اليكم يا اصحابنا، لكن ولا تدخل الشرب مي ولا لا يدخل ولا يخرج، لا وارد ولا منصرف، لو ما يخطى الطريق لله درها القوات المسلحة تنتنسفون جلعوا أبتن. هذا قرى البداية، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حين الشك الشكة إيد الله.

0: يحتاج صبر وإصرار.
1: بصف لي المسألة شو تفهم.
0: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
0: أولى المختبرات الطبية في اليمن الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
1: وما؟
0: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوه.
0: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
1: يقول عن القاهم
0: متواجدين على مدار 24 ساعة.
1: عاي أخرونا.
0: بالعكس سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
0: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
0: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
4: في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام والعود احمد.

عذاب الله، نريد إسلام ما فيه مشاكل، ليس هذا هو الصحيح. نريد إسلام لا نبذل فيه شيئا من أموالنا، ولا نقف فيه موقفا قويا، لا يثير علينا مدير ولا محافظ ولا رئيس ولا يثير يهودي ولا نصراني ولا إسلام سهيل. ها؟ نحن نريد ما لم يحظ به رسول الله، هل تعرفوا هذا؟ نحن نجعل أنفسنا فوق رسول الله، نحن نجعل أنفسنا عند الله أعظم من محمد وعلي. هل هذا صحيح؟ هذا تفكير المغفرين. لو كان المثل على هذا النحو لما تعب محمد، لما جاهد ولما جاهد علي ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشر في زمرة محمد، ما بيننا وبينه ولا محط أصبع في الجنة، أن يحشر في زمرة محمد وأن يسبينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا، ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا. ونريد على الله يدخل الجنة، أي أننا نريد ما لم يحصل لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يقول الله لمحمد صلوات الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت.

0: في إنجاز هو الثاني خلال أقل من أسبوعين، القوات المسلحة تسقط طائرة تجسسية سعودية في الجوف وتؤكد سنتصدى لأي محاولة لاختراق السيادة. الخارجية اليمنية الحصار بالحصار، معادلة قائمة وأثبتت جدوائيتها، والتصعيد بالتصعيد سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على الاقتصاد السعودي. تراجع حاد في البورصة السعودية مع استمرار اشتعال عملاق النفط أرامكو بفعل الرد اليمني النوعي على التصعيد والحصار. تعطيل شحن بالحاويات إلى ميناء الحديدة مستمر منذ انقلاب النظام السعودي على اتفاق خفض التصعيد، وتداعيات كارثية اقتصادية وإنسانية. إيران: العدوان لن يفتح هرمز وسنواصل عملياتنا إذا استمر العدو. وواشنطن تجمد عملياتها بسبب مخاوف أزمة الطاقة واستنزاف الباتريوس. متحدثة البيت الأبيض: سنلغي الاتفاق النووي مع السعودية إذا لم توقع على اتفاق أبراهام. الحق النووي السلمي مرهون بالتطبيع. أربعة شهداء بنيران العدو في غزة، وعمليات نسف ممنهجة للمنازل والمباني في جباليا، وتصعيد صهيوني واسع في بلدات ومدن الضفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. رهانكم على سيدكم الأمريكي فشل، ورهانكم على عبيدكم أخسر. رسالة واضحة وجهتها الخارجية في صنعاء للمتغطرسين في قصر اليمامة، وعلى تحذر خارجية صنعاء من تداعيات كارثية على اقتصاد الجارة الجائرة إن هي كابرت واستمرت في حصار اليمن ومصادرة ثرواته وتمزيق جغرافيته ونسيجه. ومن يمن الإيمان والحكمة والجهاد تتضافر عوامل الصمود ومؤشرات النصر برا وبحرا وجوا، فعلى إثر التفويض والاستنفار الشعبي الكبير وبالاستناد إلى أكبر مظلومية في التاريخ بعد غزة، تواصل القوات المسلحة إرساء المعادلات وإسقاط المسيرات والتصدي لكل محاولات الاختراق. وقد أسقطت طائرة سعودية المنطلق تركية الصنع بعد أن فرضت مستعينة بالله معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وحدت من حركة السفن من وإلى الموانئ السعودية، وأشعلت درة تاج الاقتصاد السعودي بضربة نوعية مزدوجة بعشرات الصواريخ والمسيرات، حملت بعضا من حرقة وغضب اليمنيين، وأحرقت بعضا من منشآت أرامكو في جيزان وينبع. وفي النشرة: مشاهد جديدة توثق نيران لم تبرد منذ فجر السبت، وأعمدة دخان لم تهدأ حتى مساء الأحد، ملقية بظلالها السوداء على مؤشرات البورصة وحركة الملاحة وصادرات الطاقة. ولن يهدأ لليمنيين بال ما دام الحصار قائما واليمن ممزقا وثرواته مصادرة، وما دامت الجارة تنازع اليمنيين في حريتهم وكرامتهم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.
1: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حماجة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع بيرقدار أكينجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أضاف أنه تم إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، مؤكدا أن القوات المسلحة ستتصدى لأي محاولة لاختراق سيادة البلد وأن لديها من القدرات والإمكانات ما يمكنها من ذلك بإذن الله. تنامي قدرات الدفاع الجوي اليمنية ضيق من فرص العدو في الاستباحة للأجواء دون كلفة وفي إسقاط طائرتي استطلاع مقاتلتين في الجوف والبيضاء وإجبار تشكيلات حربية سعودية معادية على مغادرة الأجواء، ما يؤكد أن أجواء اليمن ليست للنزهة وما يؤكد إصرارا سعوديا على التصعيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
3: في أقل من أسبوعين سجلت الدفاعات الجوية اليمنية إنجازين نوعيين بإسقاط طائرتين مسيرتين مقاتلتين تابعتين للعدو السعودي، الأولى من طراز وينغ لونغ 2 في أجواء محافظة البيضاء والثانية بيرقدار أكينجي تركية الصنع في أجواء محافظة الجوف أثناء تنفيذهما مهام تجسسية وقتالية معادية. إسقاط أكينجي هو الأول من نوعه، إلا أنه يحمل أيضا أبعادا عسكرية تتجاوز إسقاط طائرة مسيرة، فهذا الطراز يصنف ضمن الطائرات القتالية غير المأهولة المتقدمة لما تتمتع به من قدرة على التحليق في ارتفاعات شاهقة وحمل ذخائر وصواريخ دقيقة استخدام منظومات رصد واتصال وحرب إلكترونية متطورة. ومن ثم فإن نجاح الدفاعات اليمنية في اكتشاف الطائرة وتتبعها واستهدافها يؤكد انتقالها إلى مستوى متقدم من الرصد والاشتباك مع الأهداف الجوية ذات البصمة المنخفضة والقدرات التقنية العالية. أما التوقيت فيكشف إصرار النظام السعودي على مواصلة التصعيد وحرق الأجواء اليمنية بالتزامن مع تحركاته العسكرية والعدوانية ضد المنشآت المدنية والخدمية. ويشير تكرار إرسال الطائرات المسيرة المسلحة إلى أن الرياض باتت تتجنب الزج بالطائرات المأهولة خشية تعرضها للاستهداف، كما تكتسب العملية أهميتها من مكان الاستهداف، فإسقاط أكينجي في الجوف بعد أيام من إسقاط وينغ لونغ في البيضاء يؤكد أن التغطية الدفاعية لم تعد محصورة في نطاق جغرافي محدود بل امتدت إلى محافظات ومناطق عمليات متباعدة، وهو ما يعكس وجود منظومة رصد وإنذار وقدرة اشتباك تغطي مساحات واسعة من الأجواء اليمنية وتحد من قدرة العدو على تنفيذ مهام الاستطلاع أو الإسناد أو الهجوم. توجه العملية رسالة واضحة إلى النظام السعودي بأن استمرار خرق السيادة اليمنية لن يمر دون رد، وأن سماء اليمن لم تعد مستباحة كما كانت خلال السنوات الأولى للعدوان، كما تحمل رسالة إلى الدول والشركات المصنعة للطائرات القتالية بأن التقنيات المتقدمة والدعاية المصاحبة لها لا توفر الحماية أمام دفاعات اليمن القادرة على الرصد والتتبع والإسقاط. وبالتزامن مع إجبار عدد من التشكيلات الحربية السعودية المعادية على مغادرة الأجواء خلال الأيام الماضية، تؤكد هذه العمليات أن الدفاعات الجوية اليمنية تمضي في مسار تصاعدي، وأن معادلة حماية السيادة تتعزز ميدانيا بما يرفع إعادة حساباته قبل تكرار أي حماقة.
0: نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي لإسقاط طائرة بيرقدار أكينجي وأيضا لحطام الطائرة التابعة للعدو السعودي وهي تركية الصنع، وذلك بعد انتهاكها للسيادة اليمنية وتنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة الجوف.

0: طايرة طايرة مسيرة
1: يحرقوا
0: يحرقوا يا ربي لك الحمد.
2: هاي مرة يا ودري من الراجل عندهم معابر
3: ومن مشاهد إسقاط طائرة بيرقدار أكينجي التركية التابعة للعدو السعودي إلى مواصفات هذه الطائرة والتي تم إسقاطها في أجواء محافظة الجوف.
4: إنجاز جديد للدفاعات الجوية اليمنية بإسقاط طائرة بيرقدار أكينجي القتالية بدون طيار المتطورة تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة الجوف. بيرقدار أكينجي هي طائرة قتالية تركية ثقيلة بلا طيار، طورتها شركة بيكار لتكون منصة استراتيجية تتجاوز بكثير فئة بيرقدار تي بي 2، وهي أقرب من حيث الحجم والحمولة إلى طائرة استطلاع وقاذفة خفيفة غير مأهولة، وليست مجرد مسيرة تكتيكية تحمل صواريخ صغيرة. نفذت أول رحلة لها في ديسمبر 2019 ودخلت الخدمة في أغسطس 2021. طائرة بيرقدار أكينجي القتالية بدون طيار عالية الارتفاع وطويلة المدى المتطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وروابط بيانات لتنفيذ مسارات طيران متزامنة واستطلاع متعدد الطائرات بدون طيار وعمليات ضرب مشتركة. تتميز كل طائرة بدون طيار بنظام طيار آلي ثلاثي النسخ الاحتياطي، مما يتيح لها التحرك على المدرج والإقلاع والتحليق والهبوط بشكل مستقل تماما دون الحاجة إلى مشغل محطة أرضية. تعمل الطائرة على ارتفاع خدمة يصل إلى 40,000 قدم مع ارتفاع قياسي بلغ 45,118 قدما، ويمكنها البقاء في الجو لأكثر من 24 ساعة. وتتميز الطائرة بنطاق طيران تشغيلي يصل إلى 7,500 كيلومتر. أما بالنسبة للمواصفات الفنية فيبلغ طول الطائرة 20 مترا عرضا و 12 مترا فاصل 3 طولا، فيما يبلغ أقصى وزن للإقلاع 6 أطنان، وتبلغ سعة الحمولة 1.5 طن. لدى الطائرة محركان توربينيان، وتبلغ سرعة الطائرة بين 240 إلى 361 كيلومتر للساعة. الطائرة مجهزة برادار AESA متعدد الأوضاع، ورادار ذي فتحة اصطناعية SAR، ورادارات جوجو، مما يسمح لها بمحاكاة أدوار كانت تقتصر تقليديا على الطائرات المقاتلة. الميزة الأبرز لأكينجي هي قدرتها على حمل ذخائر ثقيلة ومتنوعة، وليست فقط صواريخ MAM الخفيفة. ومن أبرز الأسلحة التي جرى اختبارها صواريخ كروز بعيدة المدى، حيث تتميز الطائرة بقدرتها الفريدة على إطلاق أسلحة جو أرض ثقيلة بعيدة المدى مثل صاروخ كروز SOM وصواريخ دفاع جوي متنوعة. وتستخدم الطائرة الأقمار الصناعية ضمن خط البصر LOS وخارجه BLOS عبر شبكات ساتكم للتحكم عن بعد عالميا.
3: أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن النظام السعودي راهن في المرحلة الماضية على أسياده الأمريكان وخسر رهانه، وأنه يراهن اليوم على مرتزقته وأدواته المحليين، وسيكون حتما أكثر خسرانا. وأوضح أبو راس في تصريح نشرته وكالة سبا أن من خسر رهانه على أسياده سيكون رهانه على عبيده أكثر خسرانا. وقال إن أمريكا بكل جبروتها عاجزت في الجولات الماضية عن تحقيق أهدافها في ترقيع الشعب اليمني وجرت أذيال الهزيمة، ومع ذلك لم يتعظ النظام السعودي. ولفت إلى أن إصرار النظام السعودي على استمرار حصار اليمن ومصادرة ثرواته وتمزيق نسيجه الاجتماعي سينعكس بالوبال على الاقتصاد السعودي، واختتم تصريحه بالتنويه إلى أن الحصار بالحصار معادلة قائمة وأثبتت جدوائيتها، وأن التصعيد بالتصعيد سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على الاقتصاد السعودي. ونشرت منصات مشاهد جديدة تظهر الحرائق والأضرار الكبيرة في منشآت أرامكو النفطية بجيزان عقب العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين تجاريين تأكيدهما تسجيل أضرار في مواقع لتخزين الوقود والنفط السعودية في جيزان. وتداول ناشطون مشاهد للحرائق الكبيرة في جيزان، في حين أظهرت يوم أمس مواقع تتبع الملاحة الجوية رحلات متجهة إلى الرياض وأبها تعود أدراجها. وهذه مشاهد وثقها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي من منطقة جيزان، وتظهر الحرائق الكبيرة في منشآت أرامكو والأضرار التي لحقت بهذه المنشآت جراء الضربات النوعية للقوات المسلحة اليمنية ردا على العدوان السعودي. وانتشرت لقطات وصور جديدة لآثار العمليات اليمنية التي استهدفت منشآت أرامكو تظهر حجم الدمار الذي

0: كما يجهد النظام السعودي لليوم الثاني في عمليات إطفاء الحرائق ومنع انتشارها، كذلك يكافح للحد من نشر الصور في الإعلام، ورغم خبرته الطويلة في المهمتين يفشل إذ لا تحجب الشمس بغربال. ولأن الضربة في منشأة طاقة والطاقة لا تفنى ولا تستحدث، استمر الحدث رغم التكتم. لليوم التالي لقطات جديدة لفعل يستمر لساعات، مأخوذة بزوايا متعددة وبأوقات مختلفة، وحتى من الفضاء أمكن رؤيتها كما صورتها أقمار ناسا. بهذا القدر من الوضوح شاء اليمنيون أن تكون أولى رسائلهم أدخنة تتعالى وتلامس السحاب وتكدر صفو النظام والواقفين من خلفه. يرى سكان جيزان وما جاورها الدخان لليوم الثاني، وقبله سمعوا الانفجارات وشهدوا كيف فشلت الدفاعات السعودية بأنواعها الغربية والأوروبية في التصدي للصواريخ اليمنية، لكن النظام السعودي أكثر من يعلم حجم الخسائر ويدرك اليوم فداحة المغامرة برأس ماله وكلفة كبره وصلفه. ولعل صنعاء منحته فرصة لاختبار قدرته على إطفاء الحرائق والتفكير بإعادة النظر في موقفه، وكأنه لا يفلح الظالمون. الضربة الأولى بغزارة نيرانها كفيلة بإنزال السعودي من شجرته، وإلا تقول صنعاء فالضربات التالية أقدر على اقتلاع الشجرة برمتها. ما أراد اليمنيون إيصاله وصل، وما فعله اليمنيون بجيزان وينبع يمكن تكراره على امتداد الأرض التي تمتد فيها أرامكو. وأرامكو ليست مجرد خزان في جيزان أو مصفاة في ينبع، بإمكانها يقول اليمنيون أن تصبح حقل ألغام يعيد تشكيل المملكة بخطوط نار عرضية وأدخنة عمودية، وعندها ولا تحين مناص.
1: الرد اليمني المشروع على العدوان السعودي المستمر في عدوانه وحصاره، دلالات في توقيته ورسائل في أخلاقيته وقراءة في المشاهد الجديدة التي وثقت جانبا من آثاره وفاعليته ودقته.
2: العظمى منورة، ولكن ليس بألعاب نارية ومفرقعات، ولا بالتماس كهربائي أو مقذوفات، بل برد يمني عاجل بالبالستيات واصل بالمسيرات. الجارة المرفهة مبخرة، تعبق أجواؤها ليس بأدخنة العود والطيب والعطور، بل بسحب الخسارة والتعنت والدبور. مشاهد جديدة لرد يمني لم يتأخر على عدوان سعودي لم يكن مبررا. المشاهد التقطت ثم سربت ثم عرضت، وخرج إلى العلن ما كان يحرص النظام السعودي على كتمانه مكابرة. وصل الرد ووقع التهديد وحل الوجع، ارتفعت ألسنة النار واتسعت الحرائق وتصاعدت أعمدة الدخان وبدأ عداد الخسائر. وبوهج أضاء جنح الليل وهالة غطت مساحة هائلة من السماء، بدوي ما أمكن منع وصوله إلى المسامع، وضوي استعصى حجب هوله عن النواظر، كل ذلك صوتا وصورة وثقته كاميرات مواطنيه وجوالات رعاياه، لتخرج خبرا يدين تعنت المعتدي الذي لم يرعوي، وحدثا يزيد من دائرة السخط الشعبي على المحاصر المصر البغي. في توقيته الذي ما تريث بتردد وما تروى بحيرة، وفي أخلاقيته بتجنب ضرب الأحياء السكنية والأعيان المدنية، في تبعاته التي لن تكون أوجع على قلب بني سعود إلا على جيب ترامب، اليمن ينجح في الرد وينفذ ما هدد به وتوعد، رغم أن في النظام السعودي وتكتيميه الإعلامي والأمني المشددين ومن عقر داره خرجت مشاهد لم يكن اليمني ليتمنى مشاهدتها، فضلا عن أن يقوم بصناعتها، لولا أن العدو السعودي ظالم مصر على ظلمه وجرمه، ولولا أن اليمن قد استنفد كل الخيارات السلمية لكف العدوان عنه وفك الحصار عليه. المشاهد المسربة تداولتها على نحو واسع مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت انتشارا لافتا في شاشات الأخبار ووكالات الأنباء، في مؤشر واضح ودلالة بالغة على مدى اتساع رقعة السخط العام في المنطقة على النظام السعودي المتصهين وسياساته التخريبية والفتنوية الخبيثة داخل البلدان العربية والإسلامية على مدى عقود طويلة. الرد اليمني الذي حذر وأنذر وأعذر لم ينتظر، حدد الهدف، صوب الرمية، واتخذ القرار على مضض من كل ذلك واضطرار إليه. سدد الله ضربة المظلومين تدك عمق مواجع الظلمة، وشفى الله بها صدور شعب محاصرين مجوعين، ما ترك لهم المحاصر من سبيل لاستعادة حقهم في الحياة بعزة والعيش بكرامة والاستقلال بحسن جوار. الرد اليمني هذا ليس سوى البداية مما هو مشروع لأي شعب فعله لينال حقوقه من أي سالب مبتز وليحقق عدالته في كل قاتل مجرم. هذا الرد اليمني ليس سوى البسملة مما هو عادل ومكفول لأي دولة اتخاذه لحماية شعبها من كل ظلم وإذلال، ولصون أرضها من كل غزو واحتلال، ولتأمين ثرواتها من كل لص مبهرر محتال.
1: انخفضت أسهم أسواق دول الخليج اليوم الأحد إثر العمليات اليمنية التي ضربت أهدافا حساسة داخل العمق السعودي جنوب المملكة وغربها، وطالت منشآت أرامكو، وتراجع المؤشر السعودي 0.3% متأثرا بانخفاض سهم البنك السعودي الفرنسي 4%، إذ جرى تداول أسهم البنك بعد استحقاق توزيع الأرباح أي دون الحق في الحصول على دفعة الأرباح المقررة التالية، فيما هبط سهم شركة أرامكو السعودية عملاق النفط بمقدار 0.9%، وفي قطر انخفض المؤشر 0.3% مع خسارة سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8%، ونزل المؤشر البحريني 1.1%، في حين صعد المؤشر العماني 0.7%، وزاد المؤشر الكويتي 0.6%. وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1%، مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي نزل 0.9%. واصل قطاع الشحن الاستجابة للحظر البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على العدو السعودي بعد تعرض 3 ناقلات تابعة للمملكة لهجمات في البحر الأحمر ردا على الحصار السعودي المفروض على اليمن. ووفقا لوكالة بلومبرغ، فإن ناقلة النفط العملاقة نيو تشامبيون التي ترفع علم هونغ كونغ كانت تبحر في خليج عدن أمس السبت متجهة إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وقامت بالانعطاف والعودة قبل وصولها إلى مضيق باب المندب. وكشفت الوكالة نفسها عن أن عددا من مزود التأمين البحري امتنعوا خلال الأيام الأخيرة عن تغطية السفن التي تتردد على الموانئ السعودية بعد إعلان اليمن فرض حظر على ملاحة العدو السعودي ردا على استمرار الحصار والعدوان على اليمن. وأجبرت اليمن نحو 11 سفينة على التراجع والعودة حتى الآن. عقد المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية مؤتمرا صحفيا سلط الضوء على تداعيات الحصار السعودي منذ 12 عاما وما خلفه من معاناة إنسانية حادة.
3: مؤتمر صحفي للمركز الوطني لعلاج الأورام وقف خلاله على توضيح حجم التداعيات الكارثية على مرضى السرطان جراء حصار العدو السعودي الذي تسبب في انعدام أدويتهم وحال دون سفرهم للخارج لتلقي العلاج.
4: طبعا لدينا أدوية الآن في مطار عمان وفي مطار جيبوتي، هذه الأدوية متكدسة بشكل كبير جدا ونحتاج نقلها إلى صنعاء، والمرضى يحتاجون لهذه الأدوية، ولكن للأسف الشديد هذه الأدوية لا زالت في المطارات. لدينا أكثر من 10,000 احتاجوا سفر للخارج بسبب إغلاق الوحدات الطب النووي في اليمن. طبعا لدينا 3 وحدات طب نووي في مستشفى الثورة الوحدة الأساسية، و2 مستشفيات خاصة مستشفى آزال والسعودي الألماني، وهذه الوحدات مغلقة من تلك الفترة إلى اليوم، وذلك بسبب عدم السماح بدخول هذه المواد الطب النووي الى هذه المستشفيات. اغلقت هذه الوحدات.
5: شارق البلاد.
3: أبرز المتضررين من مرضى السرطان المصابون بلوكيميا الأطفال الذين زادت نسبة إصابتهم نتيجة لمخلفات العدوان الأمريكي السعودي، كما يؤكد رئيس وحدة لوكيميا الأطفال.
6: نسبة كبيرة من الأمراض يعانون من انتكاسة تحتاج إلى أدوية تخصصية موجهة أكثر ولا تتوفر، إضافة إلى أن نسبة كبيرة منهم يحتاجون إلى السفر من الخارج، وأعيق ذلك بخصوص المقاطعة والحصار وإغلاق مطار صنعاء بالذات. وأعداد المرضى متزايدة لأسباب كثيرة، منها أيضا مخلفات الحروب التي أثرت على زيادة مرضى السرطان عموما والأطفال خصوصا. لدينا من بداية الحرب في حدود 2300 حالة أصيبوا بسرطان اللوكيميا كمثل. كان يفترض أن يكون منهم على الأقل إلى حد الآن يعني 1500 طفل شفي من المرض.
3: ناطق وزارة الصحة والبيئة من جانبه كشف بالإحصائيات والأرقام عن حجم آثار الحصار السعودي على مرضى السرطان، وشدد على ضرورة تدخل دولي عاجل لإنقاذ المرضى في اليمن.
7: هناك 120 ألف مريض من مرضى السرطان يقاتلون المرض نتيجة الحصار الذي تسبب بنقص 60% من الأدوية الخاصة بهم وانعدام 10 أصناف رئيسية منها. اكتفاء 1329 صنفا دوائيا حيويا، من بينها 12 صنفا أساسيا للعلاج الكيماوي. حصيلة الوفيات الفادحة، تشير التقديرات إلى وفاة 28 ألف مريض بالسرطان، ويعاني 3000 طفل من سرطان الدم مع انعدام أدوية العلاج بنسبة 30%. 200 حالة بحاجة للسفر للخارج لإجراء زراعة نخاع العظم، 200 بحاجة للسفر للخارج لتناول العلاج الموجه.
3: واحد من أبرز المراكز العلاجية في اليمن، يحول الحصار السعودي دون قيامه بالخدمات اللازمة لعلاج مرضى السرطان وتوفير أدويتهم، ما ينذر بكارثة تهدد حياة آلاف المصابين بالسرطان. من العاصمة صنعاء سمير المترب، المسيرة.
1: عقد لقاء علمائي موسع في محافظة إبر رفضا لاستمرار الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن، وتفويضا للسيد القائد باتخاذ كافة الخيارات اللازمة.
8: تأكيدا على دور العلماء الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب اللقاء العلمائي الموسع، تأكيدا على حق اليمن المشروع في مواجهة العدوان والحصار الذي يفرضه العدو السعودي، ودعما للخيارات الكفيلة بكسر الحصار وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني، والدعوة إلى توحيد الصف وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة مختلف التحديات.
9: موقفنا اليمني في الدفاع عن أنفسنا هو موقف كفله القرآن وشرعنه لنا القرآن، ونحن نستمد شرعيتنا من كتاب الله الذي قال الله فيه: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
10: واجهنا ذلك بقطع الإمدادات والملاحة البحرية في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب، امتثالا لقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
11: علينا أن نكون صفا واحدا، وأن يتذكر العالم الإسلامي كله أن اليمن يقول عنها النبي صلوات الله عليه وعلى آله: جاءكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية.
8: وشهد اللقاء حضورا واسعا للمسؤولين والعلماء والخطباء والمرشدين، حيث أكد المشاركون أهمية اطلاع العلماء بمسؤوليتهم في تبصير المجتمع بحقيقة ما يعيشه اليمن جراء الحصار والعدوان، وتعزيز الوعي وحشد أبناء الشعب لإسناد القوات المسلحة مجددين تفويض السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات.
9: واجب العلماء والخطباء هو التوضيح والبيان للناس، لأننا في معركة مصيرية، أن نقول للناس هذا حق، وأن موقفنا حق، وأن السعودية وموقفها أمامنا باطل، ويجب علينا بنص القرآن والسنة أن نقف ضد هذا الباطل وأن نرفع هذا الظل.
5: ضرورة أهمية التحرك الشعبي والرسمي لإسناد القوات المسلحة لانتزاع حقوق شعبنا وكسر الحصار المفروض على بلدنا حري بنا وحري بكم أيها العلماء أيها الآباء الأفاضل أن تنبروا بهذا الدور.
12: إن علماء وخطباء محافظة إبي يؤكدون على ما يلي: أولاً، الدعم الكامل والتأييد المطلق للقيادة اليمنية القرآنية الثورية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بن عبد البدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ القرار الكفيل بردع المعتدي وتأديب الباغي وكف شر المجرم وكسر الحصار الظالم.
8: يؤكد هذا اللقاء العلمائي الموسع أن المرحلة تستوجب وحدة الصف وتكاتف الجميع وتعزيز الوعي والمسؤولية والثبات على الموقف حتى كسر الحصار وانتزاع كامل الحقوق المشروعة للشعب اليمني. من محافظة أبي عبد الواسع الهتار، المسيرة.
1: وفي محافظة إب أيضا خرجت قبائل المشنة والظهار في لقاء إعلانا للجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار ومباركة لعمليات القوات المسلحة.

0: في رسالة جديدة عكست حجم الجهوزية القبلية والشعبية، خرجت قبائل مديريتي الظهار والمشنة بمحافظة أب في لقاء قبلي مسلح، مؤكدة أن القبيلة ستبقى في طليعة المدافعين عن الوطن، ومجددة عهدها بالمضي في معركة الدفاع عن السيادة وانتزاع الحقوق والثروات ومواجهة العدوان والحصار.
1: نعلن نحن قبائل اليمن جهوزيتنا العالية بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه لإنهاء العدوان وكسر الحصار وإنهاء الاحتلال.
2: هذا الحضور الجماهيري للوقفة والتحشيد لإعانة القوات المسلحة ومساندتهم.
0: وجددت القبائل دعمها الكامل للقوات المسلحة اليمنية والوقوف إلى جانبها في مختلف ميادين المواجهة، مفوضة قائد الثورة لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وخيارات تحفظ سيادة اليمن واستقلاله.
3: خرجنا اليوم نؤيد العمليات التي قامت بها القوات المسلحة واستجابة لدعوة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
4: طالبين جميعا بفك الحصار ومواجهة كل الاعتداءات على اليمن وفق آلية السيد القائد، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
2: نحن على جاهزية تامة في هذه العزلة بالانخراط في الدورة العسكرية والانخراط في الجبهات والقتال للعمق السعودي إذا ظل العدوان على بلادنا.
5: رسالتي إلى آل سعود المعتديين نقول لهم والله إن الشعب اليمني سينتزع حقوقه انتزاع.
6: ونعلن التأييد المطلق للقيادة الثورية بقيادة السيد عبد الملك الحوثي والقيادة السياسية والقوات المسلحة في اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة للذود والدفاع عن اليمن وفك الحصار الجائر.
7: نحن شعب يأبى الخضوع ويأبى الاستسلام ويأبى الهوان ويأبى الظلم. نحن سنقف مع السيد عبد الملك الحوثي حتى نحصل على سيادتنا الكاملة.
8: ونحن مع السيد القائد نفديه بأرواحنا وأموالنا وأولادنا وكل ما نملك، وهذا عهد علينا قطعناه. والله لو يقول خوض البحار لخضناه.
0: رسائل الميدان هنا كانت واضحة وحاسمة، القبائل تؤكد أن معركة الدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع وأنها ستبقى سندا للقوات المسلحة حتى تحقيق النصر. من اللقاء القبلي لمديريتي الظهار والمشنة بمحافظة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
9: دشنت اللجنة التحضيرية النسائية بأمانة العاصمة فعاليات وأنشطة ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام، ودعت الحاضرات إلى مواجهة التصعيد بالتصعيد والرد على العدوان السعودي الأمريكي.

0: في احتفاء تدشيني تعبوي تصعيدي استهلت نسوة الأنصار أولى برامج ذكرى ميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعرض مصغر لفرق تنظيم المناسبة وبثقافة أشداء على الكفار رحماء بينهم.
1: هذا المولد سيكون مواكبا لهذه الانتصارات، وبإذن الله من خلال هذا المولد سنبرز الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها المرأة اليمنية في مثل هذه المناسبة.
0: البرنامج الثقافي تنوع شعرا ونشيدا وخطابات تجسيد الولاء لرسول الله عملا في الميدان وجهادا للعدوان السعودي الأمريكي، مناقشا برامج ومهرجانات استقبال الميلاد المنور.

تعتد اليمانيات برسول الله محمد في مرحلة التصعيد وكسر الحصار، وهي بالنبي صلوات الله عليه وآله أقوى شوكة وأوثق نصرا. سراء جمال، المسيرة، صنعاء.

0: أعلن التلفزيون الإيراني استهداف ناقلة نفط انحرفت عن المسار المحدد من قبل الجمهورية الإسلامية، فيما جدد متحدث حرس الثورة الإسلامية التأكيد بأن بلاده لن تفتح مضيق هرمز عبر الحرب والعدوان، وأن الأوضاع في هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وفي تصريحات تلفزيونية اعتبر أن عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي مرهونة باحترام الولايات المتحدة للترتيبات الإيرانية في المضيق، وأكد أن القوات الإيرانية استهدفت قاعدة التنف في سوريا التي تمثل عمقا استراتيجيا لأمريكا خلال عمليات نصر 2، وألحقت أضرارا جسيمة بالقواعد الأمريكية ما أدى إلى خروج أجزاء كبيرة منها عن الخدمة، ولا سيما في أربيل بالعراق حيث دمرت معظم بنيتها التحتية، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة العمليات العسكرية إذا استمرت الحرب. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول إعادة بناء وجودها في المنطقة، مضيفا نحن على أتم الاستعداد لمواصلة عملياتنا بالنهج ذاته إذا استمرت هذه الحرب، حتى يدرك الأمريكيون أنهم لن يتمكنوا من فرض إرادتهم على الشعب الإيراني عبر العدوان، متوعدا في الوقت نفسه بتوسيع جغرافية الحرب أكثر فأكثر إذا أصرت أمريكا على استمرار العدوان والغارات الجوية تحت تأثير الكيان الصهيوني. ومع إعلان التلفزيون الإيراني بحث مشروع القانون المتعلق بمضيق هرمز في لجنة الأمن القومي في البرلمان، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات التي جرت بين إيران وسلطنة عمان في طهران بشأن مضيق هرمز كانت مثمرة وأسفرت عن إحراز تقدم. وقال بقائي في تصريح للصحفيين اليوم بشأن المحادثات الإيرانية العمانية حول هرمز إن عدة جولات من المشاورات عقدت على مستوى نائبي وزيري الخارجية يومي الجمعة والسبت في طهران، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في هرمز مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين. وأضاف أن هذه المحادثات كانت مثمرة وأن تقدما قد تحقق، مشيرا إلى أن الوفد العماني غادر طهران مساء السبت، فيما لا تزال المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين مستمرة. وردا على سؤال بشأن الوضع الراهن في هرمز أكد بقائي أنه لم يطرأ أي تغيير على حركة الملاحة في المضيق. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء يحيى رحيم صفوي أن القوات المسلحة الإيرانية قلبت معادلات العدو، وأن صمود الشعب الإيراني ومحور المقاومة سيؤديان دورا حاسما في رسم ملامح التطورات المستقبلية في المنطقة. بدوره قال عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، قال إن مستوى صمود إيران وقدراتها التسليحية ودقة نيرانها وسرعة إعادة الإعمار جاء أعلى من توقعات جميع المراقبين، مؤكدا أن إعادة فتح 5 جسور في محافظة هرمزكان خلال أقل من 24 ساعة تعد مثالا على سرعة التعافي وإعادة تأهيل البنى التحتية. وأشار بروجردي في تصريحات إعلامية إلى أن النتيجة المرجوة من هذه الحرب تتمثل في إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، معتبرا أن هذه المواجهة تشكل نقطة تحول تاريخية بالنسبة لإيران. قال الصحيفة نيويورك تايمز إن ترامب أحجم عن توسيع الحرب مع إيران بعد تحذيرات من مستشاريه من استنزاف صواريخ الباتريوت. وأشارت الصحيفة إلى أن مخاوف الإدارة الأمريكية من استنزاف مخزون الدفاعات الجوية وتحديدا صواريخ الباتريوت كان من أبرز أسباب تجميد الاعتداءات الأمريكية على إيران، إلى جانب المخاوف من أزمة طاقة. وضمن هذا السياق كشفت شبكة CNN أن جي دي فانس نائب الرئيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين أعرب أمام ترامب خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض أمس الأول عن مخاوفهما بشأن مخزون الذخيرة الأمريكي. وفي مقابل هذه الحقيقة تحاول الإدارة الأمريكية تصوير المسألة على أنها تهدف إلى منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية بعد أن كانت هي طيلة الأسابيع الماضية من بدأت العدوان وأجهزت على مذكرة التفاهم وعاجزت عن تحقيق أهدافها من خلال التصعيد العسكري. وحذر المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران، حذر بريطانيا من دعم الولايات المتحدة في عدوانها على إيران، وتوعدها بأنها ستصبح هدفا مؤكدا ومشروعا لإيران. متحدث حرس الثورة أضاف أن أي دولة سواء بريطانيا أو دول الخليج أو غيرها ستكون هدفا مشروعا إذا دعمت أمريكا في الحرب، ولفت إلى أن قاذفات بواحد الأمريكية استخدمت مؤخرا مطارات بريطانية، مؤكدا أن لدى إيران سيناريوهات خاصة بكل قضية. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الاتفاق النووي المدني مع الرياض مشروط بانضمام الأخيرة إلى اتفاقات تطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي. وأضافت كارولين بأن ترامب لم يتحدث مع الملك السعودي أو ولي عهده منذ إعلانه في وقت سابق من يوم الخميس أن الاتفاق النووي المدني مشروط بانضمام الرياض إلى ما تسمى اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات مع كيان العدو. وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية عن اتفاق بشأن الطاقة النووية المدنية يسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية دون اشتراط عمليات التفتيش المفاجئة التي تطالب بها واشنطن إيران من قبل الأمم المتحدة. وهذا التصريح يكشف تناقض وازدواجية الإدارة الأمريكية بخصوص الملف النووي السلمي الإيراني، ويؤكد أن التخصيب وإنشاء المفاعلات النووية ليس مشكلة إذا كانت الدولة المالكة للبرنامج مطبعة مع كيان العدو، ويؤكد أن مشكلة إدارة ترامب مع إيران سياسية وليست تقنية وتصب بالدرجة الأولى في مصلحة كيان العدو.
1: يرغب الرئيس في أن توقع هذه الدول على اتفاقية أبراهام. لقد كان ذلك من أبرز الإنجازات التاريخية في ولايته الأولى، ولا يزال توسيع نطاق هذه الاتفاقيات هدفا استراتيجيا طويل الأمد بالنسبة له. إن هذه الاتفاقية مع السعودية مشروطة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل من وجهة نظر الرئيس، لذا سنواصل الحوار مع مبرائنا السعوديين لإتمام الاتفاقية، ونأمل أن ينضموا إلى اتفاقيات أبراهام قريبا. وقد صرح الرئيس بأنه إذا لم ينضموا إلى اتفاقيات أبراهام فإن الاتفاق سيلغى، لذا سنواصل هذه المحادثات مع مبرائنا السعوديين في المستقبل.
0: استدعت الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال الأوكراني المؤقت في طهران وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية مهاجمة الجيش الأوكراني لسفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين السبت، والذي أسفر عن استشهاد بحار وإصابة آخرين، مؤكدة أن إيران لن تترك الاعتداء على أرواح وممتلكات مواطنيها دون رد. وزعم الرئيس الأوكراني في مدونة أو في منشور على منصة إكس أنه في هجمات بعيدة المدى حقق نتائج بالغة في بحر قزوين، وزعم أن بما في ذلك استهداف سفن كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران حد زعمه. وخلال الاستدعاء حذرت الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال الأوكراني من أن الهجوم على سفينة تجارية لا يعد انتهاكا لمبادئ الأمم المتحدة وعملا عدوانيا فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا واضحا لأمن جميع الدول المشاطئة، وعلى الحكومة الأوكرانية أن تتحمل المسؤولية في هذا الشأن وتعاقب مرتكبي هذه الجريمة، مؤكدة أن إيران ستدافع بحزم عن أمنها القومي ومصالحها ولن تترك الاعتداء على أرواح وممتلكات مواطنيها بدون رد. إلى لبنان، وفي حين يواصل الجيش اللبناني عمليات المسح في بلدة الزوطرة الغربية في الجنوب اللبناني بالتزامن مع عمليات رفع الأنقاض، يجدد جيش العدو الصهيوني اعتداءاته على أكثر من بلدة بالقصف وهدم المنازل. وأفادت مصادر لبنانية بأن جيش العدو هدم منازل عدة في منطقة نبع إبل بين إبل السقي والخيام جنوب لبنان مع تحركات مكثفة للآليات والجرافات. ونفذ جيش العدو تفجيرين في بلدتي مجدلزون وحداثة بالتزامن مع قيامه بتمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة نحو بلدتي المنصوري وبيوت السياد، وقصف بالمدفعية سلة علي الطاهر وبلدة ميس الجبل مع رصد غارة على النبطية الفوق. أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبي بري عدم تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية وحاسمة فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بما يسمى اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية وكيان العدو. وفي حديث صحفي أشار بري إلى أن ما يحصل في بلدة الزوطر الغربية يشكل دليلا على استمرار التعقيدات، لافتا إلى أن الأهالي انتظروا أياما حتى تمكنوا من الدخول مؤقتا إلى قراهم فيما تواصلت الاعتداءات الصهيونية. وتساءل رئيس مجلس النواب اللبناني عن المدة التي سيحتاجها تحقيق الانسحاب الصهيوني الكامل وعودة الجنوبيين إلى أرضهم في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات.

0: في قطاع غزة، واصلت قوات العدو الإسرائيلي عدوانها على القطاع عبر القصف المدفعي وإطلاق النار المباشر وعمليات نسف المنازل، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، بينما وصل 9 شهداء و36 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة. في التفاصيل، استشهد مدير جهاز الأمن الداخلي وائل اللداوي وضابط آخر في استهداف العدو لسيارة جنوب دير البلح وسط القطاع، كما استشهد 2، أحدهما متأثرا بجراحه بنيران العدو في منطقة التوام شمال القطاع وفي خان يونس جنوبا، وأصيبت امرأة وطفلة في مخيم النصيرات وفي محيط مركز شهداء جباليا تزامنا مع عمليات نسف طالت منازل ومباني عدة. واستهدف العدو بالنيران وقذائف المدفعية مناطق متفرقة في القطاع، وبلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1200 شهيد و3888 جريحا، إضافة إلى 803 حالات انتشال، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء إلى 73326 شهيدا. شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم تصعيدا ميدانيا واسعا من قبل قوات العدو والمغتصبين، تخللت اعتداءات إجرامية واعتقالات طالت 60 فلسطينيا، إلى جانب استهدافات لمنازل ومسجدين ومركبات إسعاف. وأشعل قطعان من المغتصبين النار في مسجد الرحمة ببلدة القصرة في نابلس، ما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة منه وتخريب مرافقه ومداخله، كما أحرقوا مسجدا آخر في طول كرم وكتبوا شعارات عنصرية على جدرانهما. واعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن استهداف المساجد وإحراقها يتجاوز السلوك الفردي ليأخذ شكلا منهجيا ومخطط الله يستهدف الوجود الفلسطيني والحقوق الدينية، داعية المجتمع الدولي والجهات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. وتركزت اقتحامات العدو واعتقالاته في مناطق وبلدات برام الله والبيرة ونابلس وجنين وقلقيلية وطول كرم والسلفيت وطوباس وبيت لحم والخليلة. أعلن وزير مالية العدو المجرم بسلائيل سموتريتش السبت اعتزام كيان العدو بناء 763 مغتصبة جديدة في مغتصبة عيلي جنوب نابلس بالضفة المحتلة، ضمن خطة يتوقع أن تزيد حجم المغتصبة إلى 3 أضعاف خلال السنوات المقبلة، بما يسمح باستيعاب آلاف المغتصبين الجدد. ونقلت القناة 14 صهيونية عن المجرم سموتريتش قوله إن الخطة تشمل بناء وتطوير الوحدات الجديدة في المغتصبة التابعة لما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني، إلى جانب إقامة مزارع وبلدات ومغتصبات. وكان المجرم سموتريتش قال في وقت سابق إن الحكومة أقرت في منذ تشكيلها أواخر 2022 إقامة 104 مغتصبات جديدة و160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية. في سوريا، أفادت مصادر سورية بتوغل قوة صهيونية فجر اليوم في منطقة المعكر غرب قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة جنوب سوريا، في حين أطلقت قوة أخرى من عصابات العدو قذائف مدفعية في محيط أراضي قرية طرنجة في الريف ذاته. وتوغلت قوة صهيونية أخرى مؤلفة من 5 سيارات إلى أطراف قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، وقامت بإزالة الحجارة التي وضعها الأهالي لإعاقة ومنع التوغل إلى القرية. وعقب فتح الطريق ألقت مسيرة صهيونية منشورات ورقية تحتوي على عبارات تحذيرية لأهالي المنطقة.
1: يتواصل تصعيد العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري في وقت تتحدث فيه سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا عن تفاهمات أمنية وتجنب المواجهة، في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين ما يجري ميدانيا وما يطرح سياسيا. ف ففي أحدث الاعتداءات قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالية بأربع قذائف بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة وطائرات تجسسية إسرائيلية في أجواء المنطقة. كما اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي شابا من قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط خلال توغل جديد نفذته داخل المنطقة. وفي ريف درعا الغربي استهدفت قوات العدو بالرصاص محولا تابعا لشبكة الكهرباء في قرية معرية، فيما أظهرت صور متداولة منشورات ورقية وبقايا طلقات نارية خلفتها قوات العدو بعد توغلها على الطريق الواصل بين بلدتي عابدين ومعرية، في استمرار لسياسة التوغلات وفرض الوقائع العسكرية داخل الأراضي السورية. ويكشف تصاعد هذه العمليات عن وتيرة غير مسبوقة، إذ وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2026 51 عملية استهداف إسرائيلية للأراضي السورية، بينها 47 عملية برية وأربع غارات جوية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات الجولاني الذي أكد أن دمشق تتجنب الصدام مع العدو الإسرائيلي وتعمل على التوصل إلى اتفاق أمني برعاية دولية، معتبرا أن ذلك قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار. غير أن استمرار القصف والتوغلات والاعتقالات واستهداف البنية التحتية رغم الحديث عن التفاهمات يطرح تساؤلات حول جدوى هذا المسار. فبينما يوسع العدو الإسرائيلي حضوره العسكري داخل الجنوب السوري، تبدو سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا عاجزة عن وقف هذه الاعتداءات أو فرض أي معادلة ردع، ما يمنح كيان العدو هامشا أوسع لترسيخ وقائع جديدة على الأرض، فيما تتآكل السيادة السورية وتتوسع فصول الاستباحة يوما بعد يوم.

0: اليمني العظيم ابدا.
1: سام اف ام اذاعتك انت
2: واحنا رجال السيد والله.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا، صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل باغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

الموجة. الوقت وقت عمل، الوقت

0: يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام إذاعتك أنت.
2: واحنا رجال السيد والله.
3: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: تهدر.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام FM إذاعتك أنت.

0: كرات صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف أستريك، وبالله التوفيق. وما رميت ولا
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين. نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية سنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة حملة حي على خير الرجال يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة حملة حي على خير الرجال إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العم المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير

0: هنا حي على خير الرجال، الحملة الشعبية المستمرة التي ينطلق فيها خير الرجال من أبناء شعبنا اليمني العظيم.
1: هنا البناء والتأهيل، وهنا مصانع الرجال، هنا الوعي، وهنا نبني ونرسخ البصيرة ثم القتال.
0: هنا العزم والإصرار الذي يتجلى من خلال الاستجابة التي يتحرك بها شعب الإيمان والحكمة في مواجهة الملمات وفي دحر الأعداء وخوض غمار المعارك.
1: حي على خير الرجال، فترة تعبوية جهادية توعوية تحشيدية، فيها يتحشد الرجال ويبنى الأبطال ليتأهلوا لخوض غمار معركة قادمة عنوانها الحصار بالحصار.
0: وفي سياق المعركة يواجه أبناء شعبنا اليمني العدوان والحصار بتحرك فاعل ومؤثر على مختلف المسارات وفي مختلف الاتجاهات. حي على خير الرجال.

0: بعدوانه وحصاره ابتدأ،
1: أجرم وانتهك واعتدى
0: سنوات من الطغيان المتحالف على نفس الرحمن بلا وجه حق ودون مبرر.
1: أمطروا بصواريخ حقدهم كل شبر، قتلوا الصغير والكبير،
0: مارسوا الظلم الذي لم يسبقهم إليه إلا الكيان الصهيوني بحق أهلنا في فلسطين.
1: استهدفوا المطارات ودمروا الموانئ،
0: صنعوا أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث،
1: شيدوا جدار الحصار ليقتلوا من نجا من صواريخ إجرامهم.
0: وتحت أنظار المعجبين في عالم يحكمه المال، قدم التحالف العدواني كل إجرامه وطغيانه كخدمة مجانية قدمها على مدى 12 عاماً ليرى نفسه في نهاية المطاف فاعل خير يستحق الثناء على فعله الإجرامي.
1: يا كل الرجال،
0: يا كل الأبطال،
1: يريد السعودي بإرادة أمريكية أن تكون اليمن ساحة من ساحات التصهين الذي أصبحت عليه مختلف العواصم.
0: يريد السعودي استعبادنا والسيطرة علينا، يريد أن نكون تابعين مسلوبين ننتظر الفتاة ونبقى جياع.
1: يا كل الرجال، يريد السعودي ويريد وأطماعه بلا حدود في وطن الحضارة والإيمان والجهاد والتاريخ.
0: ولأننا في حملتنا الشعبية حي على خير الرجال، ولكي نواجه الأطماع ونقطع دابر الكفار،
1: هنا ميادين الهجوم والدفاع،
0: هنا ساحة النفير المستمر والتصعيد الذي يجتاح كل البقاع،
1: هنا المنصات التي تأبى الخضوع بل تزداد رقيا واندفاعا وارتفاع.
0: وفي فترة الرجال الخاصة ومرحلة المواجهة العامة يمم الأنصار أنظارهم ومواقفهم وسواعدهم ومنصاتهم نحو انتزاع الحق واسترداده.
1: وفي خضم التحرك يمارس السعودي المراوغة في محاولة لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وهنا يؤكد اليمن أن ما دون فك العدوان والحصار مجرد أوهام وسراب.
0: وفي ناحية أخرى استنجد عدو اليمن والمستضعفين خائن الحرمين بسيده الأمريكي الأبستيني ترامب ليتمخض الاستنجاد بتهديد اليمن بما يحبه ويهواه ويتشوق له.
1: ولأن ترامب يعرف اليمن أكثر من غيره لم يجد لإنجاد السعودية سوى التهديد والوعيد والتهريج، ودون ذلك لأنه يعرف النتائج سلفا.
0: ما عاشه الأمريكي يا خير الرجال من كابوس خلال إسناد الطوفان الفلسطيني وفرار 5 حاملات طائرات هربا من جحيم السواعد المتوضئة أصبح درسا وعبرة له، وإن عاد الأمريكي عدنا وعاد الله معنا.
1: خلاصة الخلاصة، مهما كان القادم فهو أهون من حالة التهدئة.
0: مهما كانت خيارات العدو فبنفوس طيبة جاهزون للمواجهة وخوض غمار المعركة المحقة والعادلة.
1: من هنا وحتى النصر الآتي،
0: يا كل الرجال،
1: يا كل المؤمنين،
0: يا كل الصناديد،
1: يا كل الأحرار،
0: ندعوكم لما أمركم الله به فاستجيبوا لله
1: وتحركوا ببركة الله
0: أعدادا واستعدادا
1: ونفيرا وجهادا
0: في سبيل الله الواحد الأحد.

0: معكم أيها الأحرار في هذه الفترة التعبوية عبر ثمانية النصر فيلق القدس الإذاعي. معكم نواكب كل ما يخص الرجال، كل ما يرفع من معنويات الرجال، كل ما يصنع وعي
1: الله
0: للرجال، لأننا في حضرة رجال الرجال. الأحداث خير شاهد، خير نعمة على ما وصلنا إليه
1: الله
0: سبحانه
1: وتعالى. وتعثر آية من آيات الله
0: وآيات تتجلى على أيدي الرجال
1: الله.
0: الرجال الصادقين الذين تدربوا وتأهلوا وبنوا أنفسهم وأصبحوا اليوم لهم باع طويل ولهم يد طولة تضرب وتصل إلى عمق هذا العدو الطاغي والمستكبر وتهدد وتفرض عليه الحصار كما يفرض علينا الحصار
1: الله.
0: بل تصل بهم المسألة إلى التصعيد، يقابله
1: تصعيد
0: استهداف الحديدة واستهداف لأرامكو في جيزان وفي ينبع، استهداف العاصمة باستهداف العاصمة، وهكذا المطار بالمطار، وهكذا سياسة جديدة بل
1: معادلة
0: منهجية ومعادلة ثبتتها سواعد الأبطال والرجال في مختلف ميادين العزة والكرامة والشرف. نحن اليوم أمام زخم من الانتصار والإنجاز فضل الله سبحانه وتعالى، بدءا بفرض هذه المعادلة وترسيخ هذه المعادلة، بدءا بصياغة هذه المعادلة والدخول فيها وتثبيت هذه المعادلة. هذا بحد ذاته يعتبر انتصار كبير جدا،
1: بقوة
0: أن تواجه عدوك
1: الله.
0: أن تفرض شيئا على عدوك الذي يحاصرك أصلا.
1: لدينا قضية محقة وعادلة. طبعا لازلنا في بداية البداية، اليوم عندما تنظر إلى ردة فعل السعودي ليس لديه أي خيار إلا تلك الأوراق التي استخدمها سابقا، الاستنجاد بالأمريكي، الدفع بأدواته من المرتزقة. أما نحن بقوة الله عز وجل فلدينا خيارات واسعة وكبيرة تتحرك فيها القوات المسلحة اليمنية، ومن خلفها الشعب اليمني، كامل أبناء شعبنا اليمني. اليوم يرتبط التحرك العسكري بتحرك أبناء شعبنا اليمني، باستجابتهم، باندفاعهم، بحضورهم، بتأثيرهم الفاعل في كل الميادين وعلى مختلف الأصعدة. لذلك اليوم هي معركة الجميع، وما نراه اليوم من تجليات في انتصارات وفي ضربات تنكل بالأعداء هي أحدى الثمار التي يقطفها أبناء شعبنا اليمني، لأننا أصحاب المظلومية. اليوم عندما نرى الصواريخ، نرى هذا الحصار، نرى هذا التحرك للقوات المسلحة اليمنية، إنما هو تحرك محق وعادل لانتزاع حقنا المسلوب والمهدور من ذلك النظام المجرم الذي لم يرعوي ولم يخضع ولم يأتي باستحقاقات هذا الشعب المستحق. لدينا مظلومية كبرى وسنوات من العدوان نتج عنها مأساة ومعاناة إنسانية حتمت على هذا الشعب أن يتحرك صوب انتزاع حقه. ولدى العدو السعودي من السنوات الماضية ما يأخذ منه الدرس والعبرة، ولكنه أحمق.
0: العدو السعودي مجرم
1: الله،
0: مجرم وأجرم بحق الشعب اليمني. دمر المؤسسات، قتل واستباح الحرمات. يعني نحن أمام يعني عشرات الآلاف من الشهداء، أكثر من 50,000 شهيد من النساء والأطفال والكبار الذين استشهدوا جراء الغارات السعودية الأمريكية الإماراتية الطغيانية بحق الشعب اليمني. أكثر من مليون بيت دمر، منزل دمر وتضرر جزئيا أو كليا إزاء هذه الغارات الوحشية والإجرامية. مدارسنا دمرت وقصفت، مراكزنا الصحية دمرت وقصفت واستهدفت، خدماتنا المياه والكهرباء استهدفت وقصفت، وما لم يستطيعوا أن يلحقوه بغاراتهم ما بقي
1: بالحصار.
0: لحقوه بماذا؟
1: بالحصار.
0: يعني نحن نعيش أكبر مظلومية، مظلوميتنا كما أكد في يوم من الأيام سماحة السيد حسن نصر الله قد فاقت مظلومية الشعب الفلسطيني. حتى ما يفعله العدو الإسرائيلي الغاصب في فلسطين هو أقل مما يفعله هذا النظام المجرم. مجرم هذا، طاغي هذا، مستكبر بحق الشعب اليمني، طاغي متكبر بكل ما تعني الكلمة، هذا جار سوء بكل ما تعني الكلمة. استغل الجور التي بيننا وإياه، ف يعني انتهك الحرمات، سلب الثروات، أخذ الحقوق، استأثر بالفيء، عطلوا الحدود، نشروا الفساد، ارتكبوا كل الموبقات والمحرمات. يعني حتى المقابر استهدفت، حتى الحصان استهدف، الخيول ارتكب المجال
1: كل شيء،
0: حتى الدجاج استهدف حتى الدجاج. يعني انظروا إلى مدى إجرامه وانحطاطه وقذارته، إلى أي مستوى يصل به الحال.
1: طبعا كان يتلذذ النظام السعودي بمأساة أبناء شعبنا اليمني من خلال العدوان والإجرام المستمر على المحافظات بمختلفها. يعني كان يتلذذ بمعاناة أبناء شعبنا اليمني، يرى الجائعين، يرى المرضى وهم ممنوعون من السفر، يرى إغلاق مطار صنعاء الدولي وكأنه حق، وكأنه يمتلك الحق في إغلاق مطار صنعاء الدولي وفي السيطرة على ميناء الحديدة وفي منع دخول السفن إلى ميناء الحديدة. كأن السعودي كان له حق في قتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني. هذا يرضي كل يمني اليوم. اليوم يدرك الجميع من أبناء شعبنا اليمني أن النظام السعودي لا يفهم إلا لغة القوة، اللغة التي يجيدها أبناء شعبنا اليمني. خلال سنوات مضت واجهنا بقوة الله عز وجل ذلك التحالف العدواني، ومن بعده واجهنا أمريكا وواجهنا الصهاينة وواجهنا كل من أتى ليستهدف أبناء شعبنا اليمني، ومستعدون للمواجهة مهما كان الحشد، مهما كان التهديد، مهما كان الوعيد. بقوة الله عز وجل، بتوكلنا على الله، بثقتنا بالله عز وجل، مستعدون أن نواجه كل الغطرسة وكل الطغيان وكل التجبر الذي قد يأتي به النظام السعودي والأمريكي والصهاينة لاستهداف شعبنا اليمني. بيانان عسكريان لليمن، للموقف اليمني، لجبهة اليمن التي أسندت غزة خلال أقل من 3 أيام، وهذه البيانات توضح وتؤكد بأن الشعب اليمني ماض،
0: وتأتي إثارا للمظلومية. هذا المتحكى عليها، يعني الآن البعض يستغرب يقولوا أنتم بتفعلوا، أنتم بتسووا، أنتم بتهددوا الملاحة، يعني هذا الأخبار حقهم الكاذبة. لا لا، هذا ما هو إلا شيء بسيط، إزاء الحصار المفروض على شعبنا اليمني العزيز، إزاء هذه المظلومية بكلها، يعني ما بش لها أي قيمة. الآن استثار العالم حفيظته أننا نحاصر هذا العدو المجرم الذي يقتلنا ويحاصرنا ويرتكب بحقنا كل المحاصرة،
1: وكأن احنا غنم عندهم. يعني عادي بلد محاصر، 40 مليون إنسان محاصر خلال أكثر من 11 عاما، وكأنه يملك النظام السعودي كل الحق ليحاصر أبناء شعبنا اليمني. فعندما تحرك أبناء شعبنا اليمني لمقابلة الحصار بالحصار، سمعنا أمين عام منظمة الأمم المتحدة والأصوات تتعالى وأبستين وكل الطرادي.
0: نحن لا نستمع ولا نصغي ولا أين هي هذه الأصوات؟ طالما لم تنصر حتى الشعب الفلسطيني لذلك لن ننتظرها. فلتقف مع السعودي، ووقوفها مع السعودي يزيدنا إصرارا وثباتا وقوة وصمودا، ووقوفها مع السعودي يقربنا إلى نصر الله سبحانه.
1: بإذن الله عز وجل. طبعا ما بعد بيانات القوات المسلحة اليمنية البشائر تتوالى. هناك مصدر خاص لقناة الميادين أكد أن 16 سفينة، واكتبوها، لأن النظام السعودي اليوم يتضرر، يحتضر تحت نار وجحيم الحصار اليمني الذي يشد على ذلك النظام الإجرامي العدواني. 16 سفينة تراجعت وانهزمت، وأيضا عادت أدراجها لتحمي نفسها من النار التي تسكن قلب ووجدان وكيان كل يمني. كل يمني عندما دمروا البنى التحتية ودمروا المطارات كان العالم كله يشاهد، عندما قتلوا الإنسان اليمني كان العالم كله يشاهد ولا أحد يتحدث، وعندما رد اليمني على عدوانهم وحصارهم تداعت الأصوات، باكستان تتحدث وذلك يدين وذلك يشجب وذلك يعلن تضامنه مع النظام الإجرامي العدواني السعودي. لا لا لا لا، نحن أمام معادلة جديدة. نحن اليوم نتحرك بالقانون الرباني القرآني، نحن نتحرك بخطى النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بأخلاق سامية. نواجه العدوان بالعدوان والحصار بالحصار، ولا يمكن أن نتراجع، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نترك حقنا وأن نترك قضيتنا والمظلومية في أيدي أولئك البغاة والمستكبرين الذين مارسوا كل شيء بحق أبناء شعبنا اليمني. واليوم يعلو العويل ويستنكر أولئك وتتحرك حفيظتهم عندما تحرك أبناء شعبنا اليمني لانتزاع حقهم. سيستمر هذا التحرك، ستستمعون إلى البيانات، ستستمعون إلى الضربات، سيتعالى الموقف اليمني بإذن الله عز وجل حتى نفرض المعادلة، وحتى بإذن الله نعيد الحق لأصحابه.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8 صفر 1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني، وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا، ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما. ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يا شعبنا تسليم للسيد وطاعة مطلقة، ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعب يا الله تحشد كل حامل بندقه، لام المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها. والبحرية تسرح على باب المضيق تغلقه، لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبرية تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها. والقوة الصاروخية دي في المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب إجراءاتها. ما عاد بان نلقى من الهدنة سلام نحققه، ما عاد بان نلقى من الهدنة سلام نحققه. لا خير في الهدنة ولا شيء غير سلبياتها. جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقة، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت معاداتها. ونصل معاها كل مرة الاتفاق وتخربه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت تنهي حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع ملاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريد حقوقه وارضه وثرواتها. خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة، وخيبت ظن الوساطة وابدلت كلماتها. يا حضرة المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. غلق تويتر شكلها متوترة ومحلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. ما بايظل الشعب صابر والسعودي يسحقه، ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة تقرح وللباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عاد النتائج حين تقرح مقلقة، تقرح ويحصل ما حصل ما همنا ويلاتها. أشرف لنا وعز ندهف روسنا للمحرقة، ولا توطى للسعودية ولا لطواتها. وبعيد هذا عنها بعد الشموس المشرقة، وعاد باقي جهد في رجال لملاقاتها. وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة، ولا نخليها تراسى من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر واشهدي المنطقة، لا ما عطفناها فمحنا ندها وكفاتها، لا ما عطفناها فمحنا ندها وكفاتها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: هكذا تتوالى الانتصارات وتستمر النجاحات لدى القوات المسلحة اليمنية. قبل قليل الإعلام الحربي ينشر مشاهد لرفات وبقايا الطيران، حطام بكل ما تعني الكلمة، التركي الذي الطيران التركي الذي اشتراه السعودي وجاء ليمارس به إجرامه ويرفع به إحداثياته. بفضل الله سبحانه وتعالى أسقط وأسقط وأسقط بكل ما تعنيه الكلمة. هكذا اليمن يقول وهكذا يمضي، لن يتراجع ولن يقف نهائيا وإطلاقا وبتة.
1: وقبل ذلك أسقط اليمن مختلف الطائرات المسيرة والحربية التي أتت للاعتداء على أبناء شعبنا اليمني. نتذكر MQ-9 التي أسقطها أبناء شعبنا والقوات المسلحة اليمنية خلال معركة طوفان الأقصى، أكثر من 20 طائرة من طراز MQ-9 آخرها في محافظة مأرب قبل أشهر قليل، كانت تقوم بمهام عدائية ضد أبناء شعبنا اليمني، تجسس واستخبارات وتحضير للعدوان على أبناء شعبنا اليمني. وفي المحصلة وفي الأخير يتحدثون عن سلام وعن استمرار الحصار واستمرار الوضع على ما هو عليه. هذا ما لن يقبل به أبناء شعبنا اليمني. اليوم القوات المسلحة اليمنية ومن خلفها أبناء شعبنا اليمني والاستجابة الشعبية التي تترجم أيضا في حي على خير الرجال وتحرك الأحرار من أبناء شعبنا اليمني في مسار الإعداد، كل هذه السواعد وكل هذه التحركات تأتي مرتبطة ببعضها البعض لتحقيق الهدف الأسمى والمنشود لأبناء شعبنا اليمني، وهو رفع الظلم والمعاناة عن هذا الشعب المستضعف والكريم.
4: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك، أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص.

كل الوسائل المشروعة حتى ينغم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. حرب حرب.

رجال، وكم أنتم عظماء يا كل الرجال من أبناء شعبنا اليمني، يا من قهرتم ذلك العدو على مدى أكثر من عقد من الزمان، يا من كنتم في كل الساحات وفي كل الميادين بإباء وعنفوان لا يماثله أي إباء وعنفوان، بلا كلل وبلا ملل وبلا خوف وبلا جزع، كنتم في كل الساحات وفي كل الميادين، كان العدو يستهدف ويقصف ويعتدي وأنتم شامخون في كافة الميادين وفي كل الساحات، تؤكدون على عدالة قضيتكم، تؤكدون على إقدامكم وشجاعتكم ومضيكم قدما في مواجهة الأعداء. هذا هو الشعب اليمني الذي لم يرضى ولن يرضى بأن يكون تابعا للشيطان ولأدوات الشيطان. لذلك اليوم عندما يتحرك أبناء شعبنا اليمني في هذا المسار، مسار انتزاع الحقوق، والجميع معني، الجميع معني في هذه المعركة، الصغير والكبير، المرأة والرجل، الجميع، جميع فئات أبناء شعبنا اليمني في كل المناطق اليمنية، في المحافظات الحرة والصامدة وفي المحافظات المحتلة، اليوم لدينا مظلومية وقضية عادلة، مطالبنا هي تخص الجميع من أبناء شعبنا اليمني، وتحرك القوات المسلحة اليمنية هي لرفع الظلم والاستكبار والطغيان عن جميع أبناء شعبنا اليمني، أن يفتح المطار وأن تسلم الرواتب وأن تعود الثروات وأن تعود المقدرات إلى أيدي أبناء شعبنا اليمني. ليس في ذلك مصلحة لجميع أبناء شعبنا اليمني أن تفتح الموانئ وأن يعيش أبناء شعبنا اليمني واليمن حراً مستقلاً وأن يكون اليمن غير تابع لأحد؟ أليس هذا هو مطلب الجميع من أبناء شعبنا اليمني؟ أليس العدو السعودي يعني فعل فعلته خلال هذا العدوان في مختلف المحافظات اليمنية، حتى تلك المحافظات المحتلة التي ذاقت الويلات نتيجة الاحتلال والسيطرة السعودية وأيضاً السيطرة والتحرك الإماراتي والأمريكي والصهيوني في تلك المحافظات، فانعدم الأمن والاستقرار وأيضاً انهارت الخدمات، وعاش أبناء المحافظات حتى هذه اللحظة يعيشون انهياراً في مختلف المسارات وعلى كل الأصعدة. وأمام هذا التحرك ينبغي أن يتحرك الجميع، هي مظلومية الجميع، هي القضية العادلة لجميع أبناء شعبنا اليمني، ليست محصورة وليس محصور هذا التحرك على فئة دون أخرى، ليس معنيا بالتحرك ناس من دون ناس، الجميع معني بأن يتحرك، الجميع ينبغي أن يتحرك، كل واحد في مساره، كل واحد في اتجاهه، كل واحد بما يستطيع بما أمكنه لمواجهة كل هذا الكبر وهذه الغطرسة. حتى هذه اللحظة لا زال النظام السعودي والعدو السعودي يزور الواقع ويقول بأنه لا يحاصر أبناء شعبنا اليمني، أليس هذا هو الواقع؟ وتستمعون إلى بيانات أولئك المجرمين والطغاة التي تأتي كردة فعل على تحرك أبناء شعبنا اليمني، ينفون أي حصار على أبناء شعبنا اليمني. وهنا هنا سيتحدث الملايين من أبناء شعبنا اليمني، من أغلق مطار صنعاء الدولي، من استهدف ميناء الحديدة، من يؤخر دخول السفن في ميناء جيبوتي إلى اليمن، و يترتب على ذلك غرامات وكلفات يتحملها أبناء شعبنا اليمني، من الذي يتحكم في دخول الصادرات إلى اليمن وبتوقيع من السعودي يتم إدخال ما يريد واستثناء ما يريد؟ أليس هذا هو النظام السعودي المجرم الذي يريد أن ينفي عن نفسه هذه التهمة وهذا العدوان الغاشم وهذا الإجرام المستمر على أبناء شعبنا اليمني؟ وكل هذه المغالطات وكل هذا الهروب من الواقع لن يفيد النظام السعودي في شيء. الجميع اليوم بات مدركا أن النظام السعودي هو المجرم، هو الذي يستهدف، هو الطاغي، هو المحاصر، الجميع من أبناء شعبنا اليمني، حتى أولئك المغرر بهم، حتى أولئك الذين هم في المحافظات المحتلة يدركون ذلك، ونستمع إلى ذلك من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي تأتي بمواقف أبناء تلك المحافظات وتفيد وتؤكد بأن النظام السعودي اليوم هو المجرم وهو المستهدف. وأبناء شعبنا اليمني اليوم في تحركهم العادل والمحق مستمرون، مستمرون مهما كان الثمن، مهما كان ما يراهن عليه النظام السعودي. طبعا هنالك تحركات وهنالك أيضا على المسار
العدواني السعودي هنالك تحركات في مختلف الجبهات، وأيضا تحشيد في مختلف الجبهات، وهذه التحشيدات لن تفيد شيء ولن ترد بأس أبناء شعبنا اليمني عن استهداف المجرم والطاغي. أيضا يراهن، لا بد من أن نذكر ذلك وأن ننوه على ذلك، يعني عندما تحرك أبناء شعبنا اليمني خرج ذلك المهرج المجرم الأبستيني دونالد ترامب ليهدد أبناء شعبنا اليمني، وهو من هددنا سابقا ووقفنا في وجهه وأذليناه وانتصرنا عليه بقوة الله عز وجل. كل تلك التهديدات وكل ذلك الوعيد وكل ذلك أيضا الهراء الذي يأتي من ذلك المجرم لن يفيد السعودي ولن يأتي بجديد، والله لن يأتي بجديد. أقسم بالله أننا بقوة الله عز وجل وبتوكلنا على الله مستعدون أن نواجه أمريكا وكل من يأتي مع أمريكا لاستهداف أبناء شعبنا اليمني. ألم تروا السواعد المتوضئة وأبناء شعبنا اليمني خلال العدوان الأمريكي والصهيوني وهم في كل الساحات يؤكدون ويتحركون ويحضرون ويمارسون مواجهة العدوان والحصار ويواجهون الأمريكي بكل عنفوان وبكل إباء؟ هذا هو الشعب الذي لم يتغير ولن يتغير مهما كان العدوان ومهما كان التهديد والوعيد. الجديد هو ما يأتي به أبناء شعبنا اليمني، الجديد في الضربات، في المواقف، في التحرك، في الحضور الفاعل لأبناء شعبنا اليمني. وما هذه المنصة وما هذه الحملة التي يخرج فيها الجميع من أبناء شعبنا اليمني ويستجيب فيها الجميع من أبناء شعبنا اليمني لله عز وجل. وأعدوا، ها نحن يا الله نعد ضد الظالم، ضد المستكبر، ضد الذي يحاصرنا، ضد الذي يعتدي علينا. ها نحن يا الله نستجيب ونتحرك ونحضر ونواجه كل ذلك الكبر وكل تلك العنجهية. بينما يستنجد ذلك العدو المجرم بأمريكا، نحن نتوكل على الله ونثق بالله ونتحرك بمعية الله عز وجل وبتأييد الله. وما رأت أمريكا والسعودية والصهاينة فيما مضى سيكون جزءا مصغرا من جحيم الرد ومن بعث الرد اليمني الذي بإذن الله عز وجل لن يستثني شيء، سيستهدف كل شيء. وما قاله السيد القائد والقوات المسلحة اليمنية يبنى عليه عندما نتحرك. نحن نتحرك بتحرك قرآني وبتحرك واستجابة قرآنية على مختلف الأصعدة وفي مختلف المسارات. مهما كان الحشد، مهما كان القادم، مهما كان السيناريو، مهما كانت التهديدات، بقوة الله عز وجل قادمون في هذه المعركة بإباء لا ينضب، بتحرك على كل صعيد، بتوجه بإذن الله على مختلف المسارات، لانتزاع حقنا وفرض إرادتنا على الشيطان وأدواته. حي على خير الرجال، 7-6-3-3-4-5 وللبطولة، للشرف، للإباء، للإيمان، للعنفوان، للعزة، للكرامة، للإصرار، لكل شيء، لكل القيم والمبادئ. سجلوني سجلوني ليسمعها القاسي والداني، سجلوني يماني.

القادمة. طبعا من المفارقات التي ينبغي أن ننوه عليها عندما يأتي الطيران العدواني السعودي لاستهداف اليمن فذلك أمر عادي، وعندما يأتي الطيران الأمريكي لاستهداف اليمن طيران حربي عدواني مجرم لاستهداف اليمن فذلك مبرر، وعندما يأتي الطيران الصهيوني لاستهداف اليمن أيضا ذلك أمر مبرر في نظر البعض، وعندما تأتي طائرة مدنية لكسر الحصار تحمل على متنها الجرحى والعالقين والمرضى والمسافرين الذين حرموا من حقهم في العودة إلى مطار صنعاء وإلى أرض الوطن نتيجة للعدوان فذلك أمر لا يمكن القبول به. ما هذه المفارقة؟ والله أننا نعيش أمام استبداد وأمام عدوان وأمام إجرام ينبغي أن يواجه من الجميع، أن يندفع الجميع لمواجهة مثل هذا المنطق. أتوا لقتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني في الظلام وفي مختلف فترات الأيام وفي مختلف الأزمنة والأماكن، وذلك أمر مباح في نظرهم. أما أن تكون هنالك فتح للمطارات والموانئ فذلك أمر لا يمكن القبول به. لا لا لا، ستقبلون بذلك شئتم أم أبيتم، لأننا نتحرك بحق بعدالة، لا نطالب منة منكم ولا نطلب منكم المساعدات ولا نطلب منكم أي شيء، نحن نطالب بحقوقنا العادلة. هذه أشياء محقة وعادلة. فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات وأمام الشركات هذا مطلب محق وعادل، يعني أن تستمر الحركة الجوية ومطارات السعودية في استقبال الرحلات في مختلف البلدان وفي المطارات السعودية وفي اليمن. لا يجوز ولا يمكن أن يفتح مطار صنعاء. لماذا؟ بأي حق يغلق مطار صنعاء الدولي؟ بأي حق تواجه السفن ويغلق مطار صنعاء ميناء الحديدة أمام السفن ويواجه المستوردون والتجار وأبناء شعبنا اليمني العوائق من النظام السعودي والحصار الجائر المستمر؟ بأي حق فيما الموانئ تشتغل وتتحرك التجارة والبترول والبراميل إلى أمريكا وإلى مختلف الدول؟ بأي حق؟ هذا يعني وفق القوانين الدولية التي تتحدثون بها وتؤمنون بها هذا لا يمكن القبول به. وأمام هذا الجور وأمام هذا الطغيان لدى أبناء شعبنا اليمني الحق في أن يواجه كل هذه الغطرسة. شئتم أم أبيتم سنتحرك على مختلف المجالات وفي كل الأصعدة لمواجهة الطغيان وأدوات الطغيان. والله أننا بقوة الله عز وجل لا نتحدث ولا نعول على سلاح ولا على إمكانات، بقوة الله عز وجل مثل ما واجهناكم سابقا مستعدون لأن نواجه كما قال السيد القائد حتى يوم القيامة جيلا بعد جيل، وأنتم من تصرون على أن يعم الخراب في عقر داركم وعلى أن يكون الرد اليمني جحيما يلتهم تلك المنشآت التي تشكل الضرع الحلوب لأمريكا. استهداف جيزان بعشرات الصواريخ والمسيرات وينبع هو بداية لما سيأتي على المنشآت وعلى أرامكو التي ستذوق الويل. ومثل ما قال وزير النفط في النظام السعودي بأنه لم يذق النوم عندما تم استهداف بقيق وخريس، سيأتي التوقيت. وما أكثر الأهداف اليمنية وما أكثر الشوق اليمني لاستهداف تلك الأهداف التي تشكل ضرعا حلوبا لأمريكا في استهداف أبناء هذه الأمة بشكل عام، ليس فقط للاعتداء على أبناء اليمن بل على الأمة بشكل عام. إذا لم يخرج ويعلن استسلامه ذلك النظام فأبناء شعبنا اليمني قادمون على خطوات ستكون أكبر بإذن الله عز وجل. لن يقف الأمر على حظر للملاحة في البحر الأحمر بل سيأتي الوقت إذا رفض وإذا استكبر وإذا استمر في إجرامه سيأتي الوقت الذي نتحرك فيه في خيارات أكبر وأعظم وأقسى بإذن الله على ذلك العدو. حي على خير الرجال. من أهم ما ينبغي أن نذكر به وأن نكرر التذكير به
7-6-3-3-4-5. هذا هو الرقم، هذه هي المنصة التي يتحرك منها الرجال في دورات التعبئة، في دورات الاستجابة لله. 7-6-3-3-4-5 لأبناء شعبنا، لخير الرجال، للأحرار، للعنفوان، للشرفاء الذين يريدون أن يسجلوا أسماءهم في سجلات التاريخ، في سجلات المجد، في سجلات الشرف، في سجلات الإباء والوفاء والعطاء والتحرك في مواجهة العدوان. 7-6-3-3-4-5. وهذا المجال وهذا المسار مستمر بقوة الله عز وجل. مهما استمر الظلم، مهما استمر الطغيان، سيستمر بإذن الله حتى ننال الحرية الكاملة والنصر الكامل والشامل. سيستمر هذا المسار، وبإذن الله حتى أيضا تحرير فلسطين سيستمر هذا المسار جهادا في سبيل الله وتحركا في رضا الله عز وجل. حي على خير الرجال عبر فيلق القدس الإذاعي، هذا الفيلق الذي يصل إلى كل المتارس وإلى كل الجبهات وإلى كل المحافظات، هذا المترس الجهادي الذي يصطف فيه الفيلق في ترددات الشرف والعزة والعنفوان، سيستمر بإبائه، بتحركه، بحضوره الفاعل والمؤثر بإذن الله عز وجل. هي التحية لكم يا أبناء شعبنا اليمني الذين لبيتم نداء التحذير والنفير واستمريتم في حضوركم الفاعل في الفعاليات وفي التحركات وفي الندوات وفي كل المسارات. هي التحية لكافة الرجال المستجيبين لهذا النداء، نداء الحق، نداء الله، نداء المظلومية. هي التحية لكم يا أحرار وحرائر شعبنا اليمني صغيرا وكبيرا إلى كل المحافظات وفي مختلف القرى والعزل. حي على خير الرجال، سنبقى في هذه الأثناء مع أحدى الزيارات إلى معسكرات التدريب والتأهيل، والتي نستلهم منها معنى التحرك، معنى الإباء، معنى المظلومية، ونستمر في مواجهة الأعداء. حي على خير الرجال!

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهل.
1: حي على خير الرجال، حي على
2: رجال.

0: كيف المعنويات؟ قد لا يصدق البعض أننا في أحد مراكز الاستقبال، ولكن كيف نستقبل هؤلاء وهم بهذه المعنويات؟ كيف المعنويات؟
1: أدعو أبطال الجيش والأمن وأحرار القبائل وشباب الأمة إلى النفير والتحرك الجاد إلى الجبهات.
0: من أنتم؟ بالكامل عقيدتك؟
2: نحن الشعب الشهادة، نمضي في سبيل الله، للمنادى بالشهادة، لبيك للمعارك.
0: لسنا في مركز استقبال، ولسنا أيضا في معسكر تدريب وتأهيل عسكري وثقافي، بل نحن في محطة أخرى من محطات التخرج في حملة حي على خير الرجال وحي على خير الرجال.

دعموا الجبهات، الميدان المهم، الجبهات التي عليها الرهان بعد الله سبحانه وتعالى بشكل مستمر ومواكب، لأنه في كل مرحلة من المراحل تستجد مستجدات، مؤامرات جديدة، تركيز على نطاق جغرافي جديد أو منطقة معينة. فيجب أن نكون في هذا الشعب في كل المكونات على يقظة عالية، وعيوننا منتبهة ومفتوحة على الواقع كله وعلى ميداننا بكله. حينما تستجد أي مستجدات هنا أو هناك، نحن معنيون بدعم الموقف وبتعزيز الجبهات بشكل مستمر بالرجال، وأيضا بالإمكانات والقدرات التي نحتاج إليها من مال وغيره. هذه مسؤولية مهمة وشيء لا ينبغي التهاون به أو الغفلة عنه. يشكل التهاون فيه والغفلة

0: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرقى مستوى.
1: هيا على خير ال هيا على خير ال كم قضيتم في معسكر التدريب والتأهيل العسكري؟
2: مع الله
1: مع الله
2: مع الله.
1: كم جلستوا؟
2: 71 يوم.
1: الآن وصلتم بعد التأهيل والتدريب. سنقول لكم ما هي الخطوات المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وليعرف من يستمع إلينا الآن عبر 8 إذاعات، إذاعات فيلق القدس الإذاعي مباشرة وعلى الهواء، حي على خير رجال، ليستمعوا ما هو المسار وليعرفوا ما هو المسار. عندما ندعوكم لما فيه الخير من الله سبحانه وتعالى. اليوم البلد في عدوان، نحن في العام 7 وذا قادموا على العام 8 من العدوان، ولو قاتلونا لا إلى أي مدى مستعدين تقاتلون؟
0: لا وهن أبدا، يمكننا أن نصمد ولو عبر الأجيال وليس فقط على مستوى هذا الجيل. نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيل
1: بعد جيل بإذن الله سبحانه وتعالى. ليعرف الشباب والرجال يا عيباه يا عارا 7 سنين، طيب هؤلاء زرناهم في مركز الاستقبال أليس كذلك؟ زرناكم في معسكر التأهيل والتدريب العسكري والثقافي أليس كذلك؟ وها أنتم اليوم تتخرجون من دورة قوة قتالية مجاهدة في سبيل الله أليس كذلك؟
0: يكتسب مقاتل هذا الشعب وأبطاله في الميدان الخبرات القتالية العالية.
1: كل واحد ينهم باسمه أو بكنيته ومحافظته، كنيته ومحافظته، كل واحد من عنده يرفع الصوت. الكنية والمحافظة.
3: الكنية أبو عاصم البريهي، المحافظة دمار.
4: أبو أمار الأبزي، المحافظة حجة.
5: المحافظة حجة أبو عثمان. المحافظة ريمة عمار سعد أحمد محمد.
6: أبو عبد الجبر، المحافظة بني مطر صنعاء الأمانة.
7: أبو أيهاب السبعي، المحافظة تعز المسروخ.
8: أبو جهاد الجعمي،
9: محافظة.
10: المحافظة هب.
11: أبو جلال العلوفي، المحافظة عمرة.
12: أبو صوته.
13: أبو خير الحرازي من صنعاء.
14: أبو كرار عثمان، محافظة حجة مجرد قفل شمر.
15: أبو يحيى المهدي، محافظة ذمار.
16: أبو سلطان شرف الدين، المحويد شبام كوكبان.
17: أبو عبد الملك الحوثي، المحافظة ذمار.
18: أبو حميد ضيف الله عبد الله أحمد ورد صنعاء قديمة.
19: محمد شرف الدين، المحافظة عمران.
20: أبو إلياس سولان، المحافظة المحويد.
21: ناجي أحمد عبد الله شداد، محافظة صنعاء.
22: أبو صاحق الشامي، محافظة صنعاء.
23: أمجاد أبو بشير، محافظة المحويد في مديرية الخبت.
24: أمجاد أبو جبيل المعتصم، محمد صالح، محافظة ريمة مديرية سلفية.
25: أبو مجد الشعيبي، دمار وصبر عالي.
26: أبو صخر المقدشي، دمار.
27: أبو ماجد الشبيبي، محافظة ابن ناحية القفر.
28: أبو هاشم الجنيدي، محافظة البيضة.
29: أبو رادع المحمدي، بني مطر، محافظة صنعاء.
30: المجاهد أبو يحيى، محافظة صنعاء.
31: أبو مران الحلي، محافظة الذمر مديرية جهرة.
32: عدنان عباس الحسني، المحويت بني سعد.
33: أبو مطلق الرجبي، محافظة صنعاء.
34: أبو عاصم البليهي، محافظة الذمار.
35: أبو أمار الأبزي، محافظة حجة.
1: ابن ثيمة من عاد بهانا.
36: المجاهد أبو حسين قبان، الأمانة.
37: أبو طه عامر مديرية شهرة، محافظة عمراء.
1: هو خزننا في شهرة ذات يوم،
37: خزننا احنا يا
1: خلوات.
37: أيوة
1: هو القوة.
38: أبو علي، من محافظة دمار.
1: حيا بك أبو علي، من عبها أنا معنا، من عبها الرجال يا رجال الله.
39: محمد علي الروسي، محافظة عمراء.
40: أبو مروان السبي، محافظة تعز المسرخ صبير.
41: أبو علي الغرباني، محافظة تعز مديرية المسرخ.
42: أبو نصر سلام، محافظة عمراء.
43: عبد الله الجعيدي، تعز.
44: أبو حجر حجر، صنعاء بني الحارث.
45: جميل محمد علي غازي، محافظة دمار أنس.
1: إيه ما عاد به يا رجال، ما عاد به يا رجال. هيا اسمعونا يا رجال، اسمعوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما يقول لي كيف النفسية؟ شوفوا من أول، أنا قلت زملاء لكم تخرجوا الأسبوع الماضي من دورة مقاتل، تمام. زرناهم في مركز الاستقبال، أول ما زرناهم تذكرون لما قلنا لكم من اللي جاء هو قلق، ما حد جزم يتكلم، يعني أنا انطلقت واحد يقول لهم أنا قلق. لا، الآن بعد ما تخرجتوا من دورة مقاتل بإمكان الشيء واحد يقول لي كيف كان نفسيته قبل ما يلتحق بدورة تدريب ثقافي وعسكري مع حي على خير رجال، كيف كان نفسيته؟ كان قلق، كان كذا، كان شكي، كان. وكيف نفسيته اليوم؟ ما عاد يقول انا كيف الفرق يا رجال.
23: يعني كنا يعني قبل ما نلتحق يعني بميادين البطوله يعني هكذا متردد، لا كذا. اما بعد ما التحقنا بميادين البطوله وجدنا العز والشرف والرجوله والغيره على الوطن، والان قوه القوه الحمد لله.
1: هل نقص منكم شيء؟
44: ازداد
1: ما؟
44: ازددنا معنويات عالية، أنفسنا زاكية مع الله، بالروح بالمال بالولد بأي شيء، مع الله مع الله، ولا عد بداعي يعني أنا أخسر أي حاجة.

0: سبحان الله العظيم. أنتم اليوم تخرجتم من هذه الدورة، دورة مقاتل 71 يوم على أرقى مستوى. أنا أسألكم أسئلة وتجاوبوني بصراحة، ما أبيش مجاهد يكذب. هل أهانوكم؟
1: لا.
0: أو صدق؟
1: لا.
0: هل يعني قصروكم بكلمة؟
1: لا.
0: هل قصروا في حقكم؟
1: لا.
0: ما هو اللي شفتوه من المؤهلين والمجاهدين في مواقع في الدورة؟
2: كيف؟ والله احنا نشوف لكم الخير وتعامل، يعني تعامل على أرقى مستوى.
3: القيم والأخلاق والتعامل على أرقى مستوى مع كل فرد، ما بها حتى أغلى من الثاني.
0: يعني كيف كان يعني لما تقولي هذا الكلام عظيم، ما هو اللي كان يسموه؟ كيف كان يتعاملوا معاكم؟
2: تعامل يعني جهادي فعلا، جهادي فعلا على يعني القرآن الكريم.
4: يعني قيموا مبادئ القرآن الكريم ورحماء بينهم، يعني أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، هذا اللي طبقوه المؤهلين العسكريين.
2: الصدق جهادي، ما معنى جهادي؟ جهادي فعلا
0: بالقرآن، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. يعني شوف، ما بش قائد معسكر ولا قائد موقع يجي يقول لك يا ابو عقوق يا حيوان، هذا زمان في معسكرات الطغاة.
5: هكذا يعمل الناس الذين وعيهم جديد، من لا يعرفون الرجال، من لا يقدرون القادة المهمين، وهكذا يخاف الناس حتى وهم يعملون لله، أليس هذا هو ما يحصل؟
0: ما يقول لك، ما يقول لك في معسكرات التدريب
1: يا ولي الله،
0: يا ولي الله، يا مؤمن، عزه كرامة رفعة.
5: انظر إلى شخص ذلك القائد العظيم، سترى نفسك آمنا في ظله، إذن هو الشخص الذي يجب أن أكون وفيا معه. إن حالة الشعور نحوه بأنني آمن جانبه، يعني أنه رجل عدل، رجل إيمان، رجل حكمة، فهذا هو الذي يجب أن أفي معه، أن أقف بجانبه وأضحي تحت رايته بنفسي ومالي. هي الحالة التي لا يحصل عليها أتباع الطواغيت، حتى أبناؤهم، حتى أسرهم، حتى أقرب المقربين إليهم لا يحصلون على هذه الحالة.
0: من اللي مرتاح؟ اللي مرتاح، اللي مرتاح إنه دخل الدورة، ومكيف إنه دخل الدورة، وحامد الله وشاكره إنه دخل الدورة، يرفع يده ويقول الله
1: الله
0: الكل ولا واحدة. طيب اللي نادم إنه دخل الدورة يرفع يده ويقول الله.
4: أمريكا نادمة، أمريكا نادمة، أمريكا نادمة.
2: من أبوه الذي يقول نادم؟ إذا يقول نادم داخل قلب مرض ولا مدري كيف.
3: عرفناه هدى الله على
0: أرقى
3: مستوى،
0: معتزين فارحين مشامخ، يعني مرتاح ضميرك أمام الله، أمام رسوله، حتى أمام أهلك، أمام أمك، أبوك، زوجتك، أختك، أو ما يعني يجي ذا حين يجي الشهادة في سبيل الله تجي، وانت مطمئن أنك للجنة.
5: واجعل يقيني أفضل اليقين. يكون الوعي أحيانا بشكل معلومات، مهما بلغت درجته يكون بشكل معلومات في نفسه، حتى يطمئن إليه قلبك ويستقر في قلبك، فتبلغ درجة اليقين التي تؤهلك للاستقامة والثبات.
0: من يعني يقول لي ما هو الذي ازداد فيه خلال الدورة؟ ما هو الذي ازداد فيه؟
2: ازداد وعي، وعي، ثقافة، قوة بدنية، يعني مجاهد على أرقى مستوى،
6: متكامل، مجاهد متكامل،
0: وجندي الله مهامه شامل. نعم،
6: بدنيا
0: وفكريا ونفسيا وإيمانيا.
3: من خلال الدورة الثقافية أدركنا كيف يسعى أعضاء الله إلى مسخ هوية الناس ومسخ أفكارهم بالحرب الناعمة.
0: الله الله الله الله، أنا أدرك أن هذا الكلام نابع من مشاعركم ومن القلب، لأنه أنا خضت هذه الدورات، دخلنا هذه الدورات وشفت كيف كنت صح. لما دخلت واحد يقول يا همته 70 يوم وما أعرف أيش، لما خرجتوا من كان عاد من أول قبل العدوان، لما ندخل الدورات هذا آخر الدورة نتفرق كل أحد رحلة يرجع البلاد، تمام. وكنا نبكي، ما عاد حد شيء فلت الثاني من نعم الله علينا اليوم، نحن بنتخرج من الدورة كلنا ونتقي إلى موقع واحد، هذا من النعم وماشي، هذا من النعم. اليوم تخرجتم وأنتم في طريقكم إلى التطبيق في مؤخرة إحدى الجبهات، من اللي مشتاق يطبق في إحدى الجبهات؟ من اللي مشتاق؟ يقول يرفع يده ويقول الله
1: الله
0: الكل لو مه في مؤخرة إحدى الجبهات، وهذا من النعم. طبعا أنا هناك جانب لا أريد أن أتحدث عنه دائما عبر إذا أنا أتجنب حتى أمامكم حتى تحت الهواء، من أجل يكون عملنا كله لله وفي سبيل الله ومع الله، أنا أتجنب الحديث عنه، لأن أنتم انطلقتوا وكنتم راعين دولكم زلط الله حاجة، بنادق، سيارات، أي حق لله في سبيل من انطلقتوا لله.
5: الإخلاص لله هو صمام الأمان في ميادين العمل أيضا. إذا انطلق الناس وكلهم مخلصون لله سيخلصون في السر وفي العلن وفي السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، وسيخلص سواء هو أمام فلان أو ليس أمامه، سيخلص في أي عمل يقوم به سواء أحد رآه أو لم يره أحد. سيكون هم مجموعة يحافظون على توحدهم على أرجى درجات ما يمكن أن يصل إليه الناس في توحدهم.
0: ولهذا بيجوا في عملكم في مواقفكم بركة ما هي موجودة أبدا أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم مننا، احنا ما ولا مقارنة، هو الكريم وأكرم. إذا أنجدت بنفسك وروحك في سبيل الله ووقتك ما يكون كريم، في بتسبر لك دنياك وتسبر لك آخرتك. الآن أنتم تخرجتم من الدورة هذه قبل أن تنطلقوا وفاء بالعهد الذي التزمت به القيادة تجاهكم، يعني بالله عليك كم من شنب وكم من رتبة راقد في البيت، راقد في البيت وضرب اعتداء عليه، وهؤلاء الشباب في 18 في 20 في 25 حتى هؤلاء أباءنا شيوبة الكل وينطلقوا لا معهم رتب عسكري ولا معهم شيء وفلتهم هكذا. الله المستعان. قبل ما تنطلقوا إلى التطبيق في مؤخرة إحدى الجبهات، بعدها تزاوروا وبعدها تنطلقوا في مسار واحد وجهادي ممتد ومتواصل. الآن أنتم اجتمعتم في هذا المكان ليتم ترقيمكم، أتبصموا وترقموا، يعني أصبح ضمن قائمة القوات المسلحة اليمنية، الجيش والجنة الشعبية الرسمية، يعني خير الدنيا وفضل الآخرة، يعني تصبح جندي رسمي. اللي بيدور بعضهم بيتلبج، بعضهم بيتلبج خارج، يا أخي خليني مش اشتوري ما فعل بالدور، خلي ناس نقص الله جالس بيتلبج، لا لقى وظيفة ولا لقى عمل. وأنتم عندما انطلقتم لله وفي سبيل الله جاء الخير بكله، جاء الخير بكله، أي يجي خير بكله. يعني رسمي أنا بدل أنا الحق بل من حقكم، من حقكم على هذا الوطن أنكم تكونوا جنوده الأوفياء الرسميين الرسميين. وذا بنقولها على الحوثيين بيدخلوا ناس ويخرجوا، أخطاء أخطاء، وقع رجال مثل هؤلاء وأخطاء بصوا مترقبين.

0: مجلس النواب وأحد كبار مشائخ محافظة دمار ومجاهد من المنطلقين. كيف يا شيخ محمد مدركت؟ كيف شفت المعنويات؟
1: المعنويات عالية جدا، ارتفعت معنوياتنا نحن نراها. هؤلاء الثلة من أبناء اليمن الذي يمثلوا معظم محافظات اليمن، وهؤلاء من أعمار مختلفة، من سن الشباب حتى بعضهم من فوق 60، من آبائنا الذين أبوا إلا أن يذهبوا للجهاد في سبيل الله وأن يتحركوا بالدفاع عن هذا الوطن. وهذا شيء عظيم ونفتخر ونعتز به أننا اليوم نقطف ثمار تخرج إحدى هذه الدورات الكبيرة.
0: سلام الله عليك يا شيخ محمد. تذكروا يا شباب يوم كنا في مجلس النواب، لو ما إجوا أعضاء مجلس النواب والمرشحين للدواوين من أجل لقضوا صوت الشباب وبعدها يفلتوهم. اليوم عضو مجلس النواب كله بيجي يتشرف بزيارتكم برؤيتكم، هذا من النعم، أليس كذلك يا شيخ محمد؟
1: أكيد نعمة كبيرة أنه بهدى الله، بمعرفة هدى الله يعرف الناس واجباتهم ويعرف الناس مسؤولياتهم الكبيرة التي على عاتقهم. ونحن اليوم نتذكر مقولة الرئيس الشهيد صالح الصماط عندما قال إن مسح التراب
2: على نعام المجاهدين أشرف من مناصب الدنيا،
1: ونحن خدام لهؤلاء الشباب وخدام لكل المواطنين. يعني هذا واجب وشرف كبير علينا، لأن هؤلاء هم من يدافعون عنا وهم من يدودون عنا.
0: رضي الله عنك يا شيخنا العزيز وعضو مجلس النواب الشيخ محمد المقداد، وأيضا لدينا ضيف آخر قائد قوات محور أبو أحمد الذماري من طبعا لا أريد أن أقول الكلام هذا في وجهه، ولكن لتعرفوا أنتم أن قادتنا هم قدواتنا، قادتنا قدواتنا. أبو أحمد الذماري من كبار قيادات أنصار الله والمجاهدين في سبيل الله. طبعا ما عجبش قل بهم سيدي ماشي معجب لهالكلام هذا، لكن لتعرفوا من هو اللي بيتحدث معكم، من هو اللي يزوركم أنتم الملتحقين بدورات حي على خير الرجال الثقافية والعسكرية وأيضا عبر دروب العز. أبو أحمد الذماري وأنت اليوم قائد قوات محور، ما رأيك فيه هؤلاء الرجال؟ وأنت قد أهلت كم أهلت كم خرجت من دفع في الكثير والعديد من المعسكرات بالمحافظة اليمنية، ما تقول لهم يا أبو أحمد؟
3: أخي هؤلاء الرجال، هؤلاء عظماء، هؤلاء سادة الأمم، هؤلاء يعني كيف إذا كان السيد نفسه السيد سلام الله عليه يحفظه الله يقول في إحدى كلماته أتمنى أن يكون هذا الوجه هو السيد عبد الملك بدر الدين حوثي بعظمته بجلاله علم الهدى، أن يكون هذا الوجه حذات واحد من هؤلاء المقاتلين العظماء.
4: وقلت لكم حتى جلدة هذا الوجه عندي رضا أن تكون حذاء لمقاتل في الميدان، وأن نقدم لهم أغلى ما نستطيع، أي شيء نستطيع، ما عندنا مشكلة في هذا.
3: يعني ما تبجي المسألة، يعني نعرف عظمة هذا السيد الدهلنا على أي أساس؟ من أجل معرفة هؤلاء الرجل المقاتل، هذا الرجل المجاهد الذي يدافع عن أمته وكرامته وعزته وشرفه، الذي يدافع عن وطنه هذه الأمة. ثانيا الله قد الشيخ محمد أدى يعني المجبر عندكم عضو مجلس النواب والأستاذ حمود.
0: وأنت يا أبو أحمد والله شوف أنت يعني سلهمنا منك تعلمنا منك في الميدان الكثير، تخرج على يديك الآلاف من المجاهدين في مختلف الجبهات العسكرية والأمنية وما يزالون، وجودك بيننا وبين هؤلاء الشباب الملتحقين عبر حملة حي على خير الرجال وأيضا عبر دروب العز إذاعة صنعاء وأيضا إذاعات فيلق القدس الإذاعي، إذاعة 21 سبتمبر، إذاعة سام، إذاعة وطن، إذاعة صوت الثورة، إذاعة صوت الأحرار، إذاعة الرسالة، إذاعة الجوف، إذاعة FM شباب، وإن شاء الله جيمانة ولا إذاعة. يعني هذا بيضيف إلينا حماس للأمانة مصداقية، ما هو بس إنه جو، بس جو إحنا معاكم، جو إحنا في المقدمة، هذا نعمة عظيمة أليس كذلك؟
3: أكيد نعمة عظيمة أن نكون خداما لهم، نعمة وشرف عظيم أن نكون في أوساطهم وخدام لهم وأخوة لهم من الأخوة الزغار في أوساطهم.
0: سلام
3: الله. إن الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم.
5: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر.
0: إن الله اشترى،
3: إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من اشترى؟ منكم أنتم؟
0: ما يفعلوا
3: منكم؟
0: يقاتلون
3: في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بيعتم به. تأمل وعد الله وعد كبير. ثانيا جسدت آية من أهم آيات الله، قال الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، شراء النفس، تبيع أنت نفسك من الله، من الله ما هو صح ولا؟ يعني تأمل لأنها ابتعدت لعندك بفضل عظمة السيد المولى الحسين بن بدر الدين الحوثي صلى الله عليه، سيدي ومولى عبد الملك بدر الدين الحوثي، أنه بعد من روحيتنا الروحية التي كانت روحية خامدة، روحية مجمدة، روحية بعيدة عن القرآن، الآن روحية تنشد إلى من؟ إلى كلمة الله، إلى رضا الله. ما غايتنا؟ ما عندك هدفكم وأساسياتكم؟ قد أخذتوا في الدورات ما فيها الكفاية من حضرات السيد الالتزام من أساسيات توجيهات السيد، الالتزام توجيهات الله في إطار القرآن الكريم والنهج وملازم سيد حسين سلام الله عليه ومحاضرات سيد عبد الملك، يعني في كل اللي عندك يكون جيل الجدية في الجانب العسكري مهم جدا فيكم، الجدية، الاهتمام، الالتزام حتى لقيادتكم في إطار الواقع الميداني. ربي قال الله إن تنصروا الله
0: ما ينصر ويثبت
3: أقدامك، أيه. صح؟ عندك بيجي آيات تتحقق في واقعنا في الميدان، حقائق يا أعلام في واقع الميدان، ما هي عندك مبلغ حقائق بتحصلوها في واقعكم،
0: صح؟
3: في واقعكم في الميدان، يعني كلما أخذتوه في الدورة بتحصلوه في الواقع الميداني كامل، بتحصلوه حتى آيات الله بتشوفها في واقعك الميداني بشكل يعني عملي، ما هو بشكل نظري، بشكل عملي فقط بتشوفها في الميدان بشكل عملي.
0: نعم.
3: ثانيا عزة الله كرامة الله بتشوفها
0: بشكل عملي في الميدان،
3: بشكل عملي في الميدان، لأنه ما هو أنت عندك ما يعني ما بيجي تأمله ما قال الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله هو سيد البشرية، قال لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين، يعني بيجي حاجة تأمل، لا تكلف إلا نفسك، تحرك أنت يا محمد،
0: نفسك. نعم.
3: تحرك أنت يا محمد، تحرك لمواجهة أعداء الله، يعني هو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة
0: حسنة.
3: تأملوا ما هم قدوتنا، يعني على أساس ده عندك ما تحرك بيجي، هو شرف عظيم، يعني من أكبر النعم الإلهية. قالها الإمام علي، قال إن الجهاد فتحه الله باب من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أوليائه، ما هو قال خاصة أوليائه، تأملوا خاصة أوليائه، يعني الخاصة خاصتهم. وإحنا قادمين على عيد الغدير طبعا، من أهم المناسبة الدينية لدينا ولاية الإمام علي، سيدنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب، يعني قدوتنا، إمامنا، قائدنا في الدنيا والآخرة، ده عندهم يعني يجي أهمية كبيرة إذا عندك المناسبة، ويجي لها يعني قدر كبير في واقعنا العملي والميداني، في جهوزيتنا للأعداء، نعرف أعداءنا من هو الإمام علي، نعرف الأعداء من هو الإمام علي،
0: مواقفنا.
3: الإمام علي بمواقفنا، برجولتنا، الإمام علي كان على أرقى مستوى في الرجولة والمواقف كل على ضد أعداء الله، كان حتى اسمه أصبح حربا لأعداء الله، حتى اسمه فقط أصبح حربا لأعداء الله، نشتي عندك نجسد إحنا المنهجية القرآنية التي تحرك من أجلها من؟ الإمام علي، وضحى من أجلها الإمام علي، ومن بعده أعلام الهدى آخرهم سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
6: تبقى المسؤولية على الأمة بقدر ما هي تتفاعل، بقدر ما هي تتحرك، بقدر ما هي تستجيب في واقعها العملي مع مبدأ الولاية، تتولى الله ورسوله والذين آمنوا كما قال الله، بقدر ما ستكسب، تنتفع، تحصل على النتيجة التي أكد عليها القرآن كنتيجة حتمية. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والتولي هذا هو سير في خط الإسلام، سير والتزام صحيح في المبادئ، في القيم، في الأخلاق، في التعاليم. وعلي عليه السلام حينما تعود إلى سيرته يؤمن لك الارتباط بالنبي، الارتباط بالقرآن، الامتداد السليم والنقي والمريح والقدوة، القدوة العظيمة جدا.
0: فصيل الإمام علي، فصيل الإمام علي، فصيل الشهيد القائد، فصيل الشهيد القائد، فصيل الرسول الأعظم، فصيل الرسول الأعظم، ما شاء الله العظيم. أدي لكم واحد أيضا هو رفيقنا اليوم، شارك في عملية النصر المبين في البيضاء، أو ما يا سيد الناس؟
7: أكيد أكيد، معك أبو راجح من صنعاء القديمة.
0: أبو راجح من صنعاء القديمة، ما تربت في عوض البيضاء؟
7: نزلنا نفزع مع دين الله، إن ما طلبنا اللي يطلبنا في تل أبيب نوصل الآن.
0: الآن
7: مستعدين، إن ما طلبنا دين الله إحنا جاهزين.
0: منين اكتسبت هذا الروحي وهذا المعنوية؟ هل صرت في نفس المسار اللي صار فيه هؤلاء؟
7: نعم، إحنا أول ما بدأنا بدورة مثل ما بدأوا العظماء، وهذا التورات يذي بتأهلك وتبنيك نفسيا ومعنويا. قبل ما ندخل في التورات دخلناها ساعة مجاملة، ساعة الإحراج، وبعد ما دخلنا عرفنا ما هي مهامنا الجهادية، ما هي مهامنا القتالية أمام أعداء الله، وأيضا عرفنا ما هي المسؤولية الملقاة على عاتقنا من قبل الله، من قبل رسوله، من قبل الأمة الجمعة. احنا متحملين اليمن ما هو غير فاب بسيطة، احنا متحملين اليمن والأمة الإسلامية جمعة. إذا لم نكن احنا قد المسؤولية فمن حيكون البديل؟ أتكون الأمريكية المارن زي جيت للبحر قد حلقت صلاة ما طلعت تتمشط ولا تسترح جاهز لنا القتال. إذا لم يكن سنة من سنن الله، إذا لم يكن أهل الحكم المهتمين، فالمنتظر من هو؟ المهتم الأكثر وإن كان أهل الباطل. فإحنا يعني مثل ما قال أبو أحمد وهو قاعدنا كلنا، قال إحنا مقدمين علامه عيد الغدير. عيد الغدير هو يعني الذي بيحصن الأمة كامل من من؟ من اليهود والنصارى. ما هم كلهم بيقولوا أنهم متابعين لمحمد، هؤلاء الذين في السعودية وفي الإمارات بيقولوهم السنة هم أتباع محمد والرسول بريء منهم، وإنما المنهج الصحيح الذي يأتي بها محمد هو من هو؟ ربي رسول الله الإمام علي. أنا مدينة العلم عليا، من أن يدخل المدينة؟ من الباب الله من الطيقة، من ندخلها من الباب عمد نتعرف على رسول الله بشكل صحيح. فطومر والجبري هو نتاج لتولي صادق لمثل الإمام علي وعلام الهدى فيكم عندما تولى تولي هذا الصادق، ما بدي ينتج عندك طومر والجبري والوصابي هذه في البيضة
0: وهولها
7: وهولها
0: بإذن الله.
7: يعني جهز الناس نفسيا ومعنويا للعدو، والفعالية هذا ما يغير احتفال كذية. قبل أن قدم الإمام علي على أرقى مستوى في قتاله في تضحيته في مقاتلة الأعضاء الله عندما برز العمر بن ود، إحنا بقى نبرز لهم أولا ما هم عمر بن ود أولا هم دمم ما هم شيء. إحنا مجهزين أنفسنا ودولاتكم هذه في علدواء لتجهيز مقاتلة المارنز ما هو غير هولا التمام هولا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بن ود.
6: ثم من يأتي ويقول أنا من شيعة علي بن أبي طالب وأنا في هذا النهج الإسلامي الذي يوصلني علي فيه برسول الله، يوصلني فيه بالقرآن، يوصلني فيه بالحق، ثم لا يكون متبعاً بمصداقية، لا يكون على بصيرة، على وعي، على التزام في مسيرة حياته، في مواقفه، في تحمله للمسؤولية، في الالتزامات العملية، هو بعيد. أنت لو قلت أنا مع علي وأنت تبتعد عن الحق فأنت ابتعدت عن علي بقدر ما ابتعدت عن الحق. عندما تقول أنا من شيعة علي ثم تبتعد عن القرآن فالمسافة بينك وبين علي هي بقدر المسافة التي ابتعدت بها عن القرآن. حين تبتعد عن تحمل المسؤولية أنت ابتعدت عن علي بتلك المسافة نفسها. فعلي والحق اقترنا، وعلي والقرآن اقترنا، وعلي يمثل نهجا وليس يمثل مجرد عنوان مذهبي أو عناوين يدعيها الإنسان ويتباهى بها ويدخل من خلالها في جدل مع هذا أو ذاك. في النهاية تكون المسألة التزاما عمليا، استقامة على منهج الله، اتباعا للقرآن، تمسكا بالحق، منهجاً متكاملاً في مبادئه وأخلاقه وقيمه وسلوكه وروحيته. وهنا ترى نفسك تدخل في التولي الواعي للإمام علي عليه السلام ولرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ليمتد بك ذلك إلى الدخول والانضواء تحت ولاية الله في الاتباع لهديه والتمسك بمن
0: لبيك يا علي
5: لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي.
0: قوة القوة، قوة القوة،
5: قوة
0: القوة،
5: قوة
0: القوة. السلام الله عليكم. أنا أعتقد يعني هذا من الشرف إنه القم جاهد شارك في عملية النصر المبين
8: في البيضة.
0: هذه العملية الأخيرة،
8: ها؟
0: وكان مثلكم حال دورات وأنتم بتشاركوا في عمليات كبرى، واذكروا هذا الكلام، واذكرها هذا الكلام وانت بتشارك وسط العملية الكبرى بإذن الله التي توج بنصر وفتح مبين وعظيم بإذن الله. وذكر هذا الكلمة واحمد الله واشكره، احمد الله واشكره، احمد الله واشكره. 7-6-3-3-4-5 الشيء يكون واحد من هؤلاء يبادر وينطلق. يا رجال 7 سنين 8 سنين وانت جالس، عيب عيب عيب. ما هو من قل الرجال، والله ما هو من قل الرجال. رجال في الجبهات ملان، في مراكز التدريب ملان، في الاستقبال ملان، ولكن من أجلك أنت عيب. عيب يمني ومتحرك، عيب يمني، يمني يدخل جهنم، عيب يعني يدخل جهنم وجالس ما بالك بالذي بقاتل مع المرتزق ما هذا قدو في الدرك الأسفل من النار. عيب عيب هؤلاء حج عليك اللي تحركوا هؤلاء تحركوا ارسل اسمك وعمرك اسمك الرباعي فقط وعمرك ومحافظتك فقط اسمك الرباعي وعمرك ومحافظتك اسمك الرباعي وعمرك إذا الرقم 7-6-3-3-4-5 7-6-3-3-4-5 7-6-3-3 وانطلق وانطلق بنتواصل بك احنا مثل ما تواصلنا بهذا الرجال تواصلنا بكم وماشي ونستقبلك معزز مكرم ونعمل لك دورة ثقافية وعسكرية على أرقى مستوى وتوصل تخرج مثل هؤلاء بعد دورة قتالية وتبصم وترقم وتطبق في الجبهة وتزاور وبعدين تعن مع الله مع الجيش والجالية الشعبية في مسار واحد وانت عارف منهم زملائك رفاقك في الفصيل في السرية في الجبهة في المحور وتنطلق وتدخل الجنة مع رحم الراحمين رضا عليك دنيا وآخرة. لا تكن ممن كره اللهم بعاثهم كره الله ما قال الله في المنافقين كره اللهم بعاثهم دار انه آدمي ولو هو ولو كان في المدينة المنورة من الصحابة على قولتهم ما صرش قاتل مع النبي قال الله كره اللهم بعاثهم فثبطهم ما عاد شيء مش الله قبيك راك وانت 7 سنين 8 سنين الله انشي كل الله بي يعني انت الان بين اختبار يا اما ان الله بيكرهك وقد ثبطك ما عاد يشتكش ما عاد يشتكش تدخل بين الرجال هؤلاء او انعت فيك الخير وتنضلق ارسل اسمك وعمرك ومحافظتك الى ذي الرقم رقم حمله حي على خير ال حي على خير ال 7-6-3-3-4-5 انطلق عبر هذا المسار وعبر هذه الاذاعات اذاعات في القدس الاذاعي 8 اذاعات او انطلق عبر دروب العز من اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء مع الله وعبر الزميل سند الكمين ارسل نفس البيانات الى الرقم 7-4-8-9-9-8-9-9 دروب العز 7-4-8-9-9-8-9-9 ما انا اسهل من عسوسه الاذن يعني كانه اختبار والله انه اختبار يا رجال اليمن ويا شباب اليمن انه اختبار لكم يعني تحمل شيء متصور انه ارسل رساله ويتصلوا لي ادخل دوري وانا مجاهد وطلب بعدها عاد رجعت يوم القيامه لو معك ما في الارض لو لك الارض والسماء وملؤها ذهب ها وتفتدي به من عذاب جهنم وطلب بعدها ارجع تقول دي زلاتي تخلى وتصير جاهد يقول لك والله قلت ها الناس مستكفين والظرف ما يسمحش الظرف ما يسمحش قلت ما جاهدت عدوان على بلادك وعلى قاطع مرتبك ومرتب ابوك واخوتك محاصرين لكم والله لو احنا كلاب ما يفعلوا بنا هكذا ولو ما لو ما عاد فينا شرف يا رجال ويجلس واحد في البيت جالس عيب ما عاد قيمه الحياه ليش عايش ليش عايش يا رجل خطط رجل وقع من هؤلاء الرجال وقع من رجال حي على خير رجال الله مجاهدين في سبيل الله متوكل على الله يا رجال متوكل على الله يا رجال كيف المعنويات؟

0: يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام إذاعتك أنت.
2: واحنا رجال السيد والله.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود أحمد.
7: هنا سام.
8: تاريخ حي.
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام.
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام
8: إذاعتك أنت.
9: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
9: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
10: مسيرة وقيم.
1: مسيرة وقيم.
9: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
10: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
9: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
11: الجزء الخامس: المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً: المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 49 بعد 600: التلاوة والتزكية، القسم 9.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة الكثيرة التي تبين كيفية التفاعل مع القرآن الكريم وتحذر من هجره والإعراض عنه وبالطرق المختلفة، ونواصل ما ذكره من ذلك. فقرأ قوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال: فكل ما في القرآن الكريم حكمة. تنزيل القرآن الكريم هو تنزيل من حكيم، وبالتالي كل ما فيه حكمة، لمثل ما نقول مثلا كتاب طبيب ففيه طب، لمهندس هندسة، وهكذا. فالكتاب يصدر من جهة معينة، فالله تعالى هو الحكيم وبالتالي الكتاب كتاب حكمة، وكل ما فيه كذلك ينسجم مع مكارم الأخلاق، وبالتالي القرآن كله تزكية، كله أخلاق عالية، ليس فيه ما إن اتبعته يمكن أن تكون غبيا أو يمكن أن يشوهك أو يمكن أن يمس بك في كرامتك الإنسانية وفي أخلاقك وفي قيمك، لا، كل ما فيه عظيم يسمو بك تشرف به، هذا معنى حميد، يعني حميد أن الحمد مما يحمد عليه، حميد بمعنى محمود أن الشخص يحمد على ذلك، وطبعا الذي يحمد هو صاحب الأخلاق العالية، ولذلك القرآن الكريم ففيه كل ما يتناسب مع الأوضاع المختلفة، وفيه كل ما فيه كذلك حميد يتناسب مع القيم الفاضلة ومن جميع الجوانب. ثم طبعا وصاحبه يحمد، يعني القرآن الكريم يذكر لله تعالى شرف الذين يحملون القرآن وتدبرونه ويتلونه حق تلاوته، ثم استدل بقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، على الدور التربوي والإصلاحي وفي الزكاة وفي الزكاة وفي التزكية للقرآن الكريم. قال هدايته هداية واسعة جدا في كل مجال من مجالات الحياة، هداية راقية وعظيمة للتي هي أقوى. القرآن لم يقل يهدي للقيم الأمور القيمة، قال هي أقوى في كل مجال، القرآن هو الأعظم هو الأكبر، مثل ما نقول الله أكبر، ليس هناك ما يدانيه، وبمسافات هائلة جدا لا يمكن حسابها، هكذا القرآن الكريم، لا يمكن أن نقارن القرآن بأي فلسفة ولا بأي فكر ولا بأي منظومة، لأنه يهدي للتي هي أقوى في كل مجال. يقول فهو يهدينا في المجال السياسي إلى أقوى ما تستقيم به الحياة في مجالها السياسي، يهدينا في المجال الاقتصادي إلى أقوى وأرقى وأسمى وأعظم ما تستقيم به حياتنا في المجال الاقتصادي، في الشأن الاجتماعي، في كل التفاصيل ذات الصلة بالشأن الاجتماعي، في شؤون الأسرة، في شؤون المجتمع، في علاقات المجتمع، في قضايا المجتمع، في المشاكل الاجتماعية، يهدينا القرآن إلى ما هو أقوى ما تستقيم به حياتنا في مجالها الاجتماعي، وهكذا في بقية المجالات، فليس هناك ما يمكن أن يكون بديلا عنه، لكل الذين ابتغوا البديل عنه ضلوا وانحرفوا وزاغوا وتخلفوا وتحولوا إلى مستعمرين ومهانين وغير ذلك. يقول فيهدي إلى ما هو أفضل، وليس فقط إلى مستوى أنه ينافس ما لدى الآخرين، يعني البعض يقول لدينا ثقافة لا تقل عن ثقافة الآخرين، هذا شخص لا يفهم القرآن، نحن لدينا ثقافة أعظم بكثير من كل ما لدى الآخرين، بل لا يمكن أن تقارن معه، هذا المسلم المعتز بالقرآن يقول لثقافتنا قيمنا لا يقول لا تقل عن الآخرين، البعض يعني كأنه يريد أن يرفع من نقص عقدة النقص التي لديه، فيقول نحن ثقافتنا لا تقل عن ما لدى الآخرين، بل ليس فقط لا تقل، بل لدينا الثقافة الحقيقية المطلقة. البعض حتى يستحي من هذا الكلام، سمعت شخص يقول كيف الهنود مثلا مليار وكذا، لم يقول نحن لدينا الحقيقة المطلقة ونحن نقول لدينا الحقيقة المطلقة، نعم، ولكن الحقيقة المطلقة أين؟ في كتاب ربنا، يعني هذه الحقيقة المطلقة لم نقلها، ليست اجتهاد من عندنا، ليست فلسفة أو فكر أو حدس أو تخمين، هذه حقيقة مطلقة ولدت في القرآن الكريم، وهي ليست خاصة بنا، هي كل البشر مدعوون للالتزام بها، ولذلك هي حقيقة مطلقة لأنها جاءت من مصدر، المصدر الذي كل شيء، يعني الله تعالى هو الخالق لكل شيء، فلذلك كل ما في القرآن الكريم حقائق مطلقة. وطبعا هؤلاء الذين يقولون هذا لا يعرفون ما لدى الآخر، هم فقط هكذا، يعني عندهم انبهار بالآخر أو عندهم نوع من عقدة النقص، وإلا لو قرأوا للآخر وعرفوا مصادر الآخر، لكل مثل الآن ما كتب التي تسمى كتب مقدسة لو اطلعوا عليها ورأوا محتوياتها لا رأوا العجب العجاب وعرفوا قيمة القرآن الكريم. ولهذا القرآن من يؤمن، كثير من المثقفين من الأديان المختلفة، المثقفين بل حتى من رجال الدين أنفسهم يؤمنون لأنهم يكتشفون العجائب في القرآن الكريم. ثم استدل بقوله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول لا يمكن أن تنال هداية الله إذا لم تكن، لا يمكن أن تنال هداية الله إذا لم تكن مرتبطا بكتابه، مهتديا بكتابه، هو يهديك، مثل مثلا الكهرباء، شخص يدخل الكهرباء موجود ولكن هو لا يضغط على القاطعة أو الزر الذي به تفتح الكهرباء. فالزر هنا هو ذلك الإقبال. القرآن موجود ولكن النور موجود في القرآن، ولكن ليس هناك من يهتم بما يسمى بإشعال ذلك النور. ثم استدل بقوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يقول السلام من الضلال، يعني القرآن، يعني كل من اتبع القرآن سيهتدي، سيسلم من الضلال، السلام من الشقاء، السلام من الخزي، السلام من النار، السلام من عذاب الله في الدنيا والآخرة، السلام من الهوان، السلام من كل شيء. نحن مفطورون، ونحن طبعا في الفطرة الإنسانية كلنا نحب السلام، نحب العافية، نحب أن نعيش عيشة هنية لا يكدرها شيء. فالقرآن الكريم يدلنا على سبل السلام. قلنا هنا السبل لا تعني التفرق، بل تعني السبل المختلفة، يعني السلام من النار، السلام من عذاب الله، السلام بدخول الجنة، السلام في الحياة الأسرية، السلام في الحياة الاجتماعية، السلام في الحالة النفسية، وهكذا. وبالتالي سبل السلام يعني السلام بكل أو في كل مجالاته. ثم حذر من خطورة مخالفة ما ورد من تلك الآيات الكريمة فقال: ولهذا نجد أنه لا مبرر لنا في المقدمة كمسلمين أن نبحث وبشكل عجيب في الساحة الإسلامية عن بدائل من خارج القرآن في كل مجالات الحياة. معظم من يهتمون بالشأن السياسي ينطلقون من منطلقات بعيدة عن القرآن ومفاهيم بعيدة عن القرآن. معظم ما لديهم اهتمام بالشؤون الاقتصادية يتجهون كذلك بعيد عن القرآن. الشؤون الاجتماعية كذلك يبحثون عن حلول من خارج دائرة القرآن. حالة من الابتعاد والإعراض، حالة خطيرة جدا في الساحة الإسلامية. ثم استدل بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يقول النبي صلى الله عليه وآله: أنزل الله إليه القرآن ليتحرك به عمليا لإخراج الناس وفق هذا القرآن. لتخرج كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، يعني هذا الكتاب هو الذي تستعمله لتخرج الناس من ظلمات الجهل، من ظلمات العمى، من ظلمات الأفكار الظلامية، المفاهيم الظلامية، التصورات الظلامية، العقائد الظلامية التي تحجب الناس عن معرفة الحق كما هو بنقائه وصفائه. الحق كاملا، ظلمات تحجب الناس عن إدراك الحقائق، عن إدراك ما هو خير لهم بالفعل. هذه الظلمات يكشفها القرآن الكريم إلى النور، نور الهداية، نور البصيرة، نور الزكاة النفس إلى آخره، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ثم تحدث عن خطورة الإعراض عن القرآن الكريم فقال: القرآن الكريم هو كتاب الله بعلمه وحكمته ورحمته وهدايته الواسعة الشاملة في كل مجالات الحياة. لا يوجد مبرر للإنسان بأن يعرض عنه، بأن يبتعد عنه في مسيرة حياته، لا كفرد ولا كمجتمع ولا كأمة. والإعراض عنه والانطلاقة على أساس بدائل أخرى لها نتائج خطيرة على الإنسان، وزر كبير وذنب عظيم. طبعا يلحقه هذه الأوزار وآثار هذه الأوزار في الدنيا قبل الآخرة. ثم استدل بقوله تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فقال الله تعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وآله: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. القرآن الكريم، ومن أعرض عن من أعرض عنه، يعني هذا الذكرى وهو القرآن، يقول: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يعني من أعرض عن القرآن الكريم فهو سيتحمل التبعات الكبيرة على إعراضه، وزرا، يعني أثقال كثيرة وكبيرة على ذلك الإعراض. ثم تحدث عن أنواع الإعراض عن القرآن الكريم فقال: هو الإعراض عن الاهتداء به والاتباع له، هذا هو الإعراض. لا يكفي أن نتلوه، لا يكفي أن نقتنيه في المنازل، لا يكفينا الإقرار فقط بأنه من عند الله ثم لا نتبع ولا نهتدي. يجب أن نعود إلى الاهتداء به، أن يكون عندنا اهتمام، حرص، سعي للاهتداء به، وسعي للالتزام به، وسعي للعمل به، للاتباع له، وإلا فالحالة حالة إعراض. ثم قال يعني في قوله تعالى: من أعرض عنه أيا كان هذا المعرض بأي صفة وبأي دور فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي ذنبا عظيما وفظيعا يخلده في جهنم خالدين فيها. الآية واضحة، خالدين فيها. وساء لهم يوم القيامة حملا، سيكون حملا سيئا، حملا يكفي بأن يصل بالإنسان إلى قعر جهنم، حملا ثقيلا يبعد الإنسان عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا ينال ذرة من رحمة الله جل شأنه. ثم ذكر آثار الإعراض فقال: فالإعراض له أثر في الدنيا، هو الشقاء، ليس فقط الشقاء مثلا بقلة الإمكانات الاقتصادية، يمكن أن يشقى حتى من لديهم الثروة الهائلة، الإمكانات المادية الهائلة، فلا يرتاحون بها ولا ينعمون بها كما نراه في الواقع. يمكن أن يكونوا في حالة شقاء هم أيضا. الشقاء حالة واسعة أشكالها متنوعة، قد يأتي الشقاء إلى الفقراء المعرضين عن كتاب الله، ويأتي الشقاء إلى الأغنياء المعرضين عن كتاب الله، ويأتي الشقاء لمن لديهم قدرات أو إمكانات وخبرات في هذه الحياة ولكنها اتجهت بهم بعيدا عن هدى الله، فيكونون في حالة شقاء. أما في الآخرة فهو العمى والخسران المبين وفوات رضوان الله والجنة والدخول إلى النار والعياذ بالله، الخسارة الرهيبة الأبدية الكبيرة. طبعاً هذه عاقبة الذين يعرضون عن هدي الله، كما نراه في الواقع الشخص الذي يعرض عن مثل نصائح الطبيب وتعليماته المرتبطة باستعمال الدواء أو بالحمية، ما هي النتيجة؟ ازدياد المرض، الألم الشديد. الذي يعرض عن تعليمات المهندس مثلا الذي وصاه مثلا في البناء بأن يبني بطريقة معينة، شخص يريد أن يبني بناء بعشرين طابق ثم لا يراعي التعليمات الأساسية المرتبطة بالأسس أو بالأعمدة أو بالخرسانة المسلحة، ما هي النتيجة؟ عند أول زلزلة بسيطة في الأرض ينهار كل ما بنى، تعب تعبا كبيرا ومال وصرف مالا كثيرا ولكن لم يبنه على أساس صحيح. وهكذا بناء الحياة، طبعا الحياة أنا عندما قلنا 20 طابق الحياة فيها آلاف عشرات مئات الآلاف من الطوابق، لأن حياتنا ممتدة. وبالتالي الشخص الذي يؤسس حياته بعيدا عن القرآن الكريم وتعليمات القرآن الكريم، هذا يبني حياته على شفا جرف هار. أين ينهار؟ لا ينهار في الأرض، إنما ينهار في نار جهنم. ولذلك السقوط سقوط مريع. الإنسان نعم كرم وفضل و سجد له، ولكن يعني كذلك يتحمل مسؤوليات كبيرة. ولذلك القرآن الكريم يبين لنا كيفية التعامل، ولذلك الاهتمام بالقرآن هو الأساس. الإشكال الموجود هو عدم الاهتمام، عدم إعطاء حقه من التقدير، وطبعا هذا ناتج من سوء المعرفة بالله. وإلا لو عرف الشخص ربه سبحانه وتعالى، عرف كماله، عرف عظمته، عرف علمه خبرته بخلقه، لا سلم له. البعض تأتي بآية قرآنية واضحة جدا يقول لك لا، يقول الفيلسوف الفلاني، يقول المفكر الفلاني، يقول الشخص الفلاني، ويضرب بها القرآن الكريم ويتصور أنه أكثر تقدما وتحضرا وانفتاحا لأنه أتاك بفيلسوف ومفكر وبمصدر يسميه مصدر علمي، وكأن القرآن الكريم مصدر جهل وليس مصدر علم. طبعا هذا نتيجة احتقار القرآن الكريم، ما قدر الله حق قدره. يعني هذا النتيجة، هذا الأمر، يعني معارف القرآن عنده كأنها معارف بدوية وبدائية، ولذلك الاحتقار هو الذي يولد الإعراض. ولذلك تعظيم القرآن الكريم والاهتمام بالقرآن الكريم وتوقير القرآن هو الذي يدعو إلى الإقبال عليه، سواء بالتلاوة أو بالتدبر أو بالتفهم أو بالتفاعل أو باكتساب المعارف المختلفة أو باتخاذ المواقف كلها من خلاله، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
10: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
10: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
7: سام اف ام تقدم
12: ذاكرة العدوان والانتصار. السابع والعشرين من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 4 غارات على مديرية الحوطة وغارة على معسكر العنب في لحم، كما شن أكثر من 50 غارة على مديريتي دار سعد والعريش مستهدفا الأحياء والمناطق السكنية وتدمير البنية التحتية بعدن، واستهدف بغارتين الوحدة الصحية في منطقة رقع بمديرية مستبى بحجة، ما أدى إلى استشهاد أحد المتطوعين الصحيين وتدميرها كليا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، اختطف المرتزقة أكثر من 45 مواطنا من رجال وشباب قرية الصراري والقرى المجاورة لها، بينهم 15 مسن، بالإضافة إلى احتجاز 35 امرأة مع أطفالهن الرضع في مدرسة حصبان الأعلى، ونقلوا عدد آخر إلى منطقة التربة، كما تم نقل 45 طفلا آخرين إلى الجهة المجهولة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان عدة غارات على وسط مدينة صعدة ومنطقة مران ومنطقة بركان برازح ومنطقة الخراجب في كتاف، وخلف خسائر في الممتلكات العامة والخاصة، وشن عدة غارات على صرواح في مأرب وعلى مديرية كحلان عفار بحجة وجبل الدود في الخوبة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطنان جراء غارة لطيران العدوان على مدرسة الشريجة في لحج، كما انفجرت عبوة ناسفة وسط سوق القات بمدينة مأرب أودت بحياة 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين، بعضهم أصبحت حالتهم حرجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان 5 غارات على مزارع المواطنين في قرية المنقم بمديرية الدريهمي، ما أدى لتضرر عدد كبير من مزارع ومنازل المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في شدة الحدودية بصعدة، ودمر طيران العدوان بغارة منزل مواطن في منطقة غمار برازح، وتعرضت مناطق سكنية في ذات المديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف تسبب بأضرار في منازل وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن وجرح 5 بقصف مدفعي للعدوان استهدف منازل المواطنين في شارع موسى بمديرية المينا بالحديدة، كما أصيبت امرأة بجروح بليغة إثر قصف الغزاة والمرتزقة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة منازل ومزارع المواطنين في مديرية التحيتة في الحديدة.
13: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
12: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت امرأة وطفلتيها بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شداء الحدودية، كما استشهدت طفلة من جرح القصف الصاروخي السعودي على القرى الآهلة بالسكان في مديرية شداء الحدودية في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حوث في محافظة عمران، ما أدى لتضرر منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة شرواي بمديرية باقم الحدودية في صعدة، فيما استشهد مواطن في حارة العلبة بمديرية صالة إثر إصابته بشظايا قذيفة أطلقها المرتزقة في محافظة تعز. وفي محافظة مأرب شن العدوان 17 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديريات صرواح ومدغل ورحبة وجبل مراد، كما شن العدوان غارتين على منطقة الظهرة بمديرية خبوشعف في الجوف،
14: واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضراراً فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 استشهد طفل وأصيب 4 آخرين إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان فيهم بمنطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 68 خرقاً في جبهات الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية وثلاث هجمات لطيران تجسسي مسلح على حيس، كما تضمنت الخروق 11 خرقاً بقصف مدفعي و46 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 49 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران مسير مقاتل وقصف مدفعي و45 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب 4 مواطنين تعذيباً على يد جيش العدو السعودي في الحدود بجيزان. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة أسفل فرضة نهم غربي مأرب بصاروخ زلزال 3 أصاب هدفه وأوقع قتلى وجرحى، كما دمرت وحدات متخصصة عربة برادلي سعودية في منطقة الدفينية بالخوبة وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدات القناصة 4 جنود سعوديين في رقابة ثيا وسهوة بالربوعة، بالإضافة إلى قنص جندي آخر في منطقة الدفينية بالخوبة بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعمليات هجومية على مواقعهم في تبة المطار ووادي الربيعة ومنطقة المخدرة بسرواح، وقتل عدد منهم. واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ قاهر 1 تجمعات الغزاة والمرتزقة بأطراف موزع وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوم على مواقع العدو بمنطقة الغرفة في المصلوب وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، واستهدفت القوة الصاروخية تجمعاتهم بسائلة العرضي في مديرية الغيل بصاروخ موجه خلف قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبطت وحدات الجيش واللجان الشعبية تسلل فاشل للمرتزقة باتجاه مديرية ذي ناعم في البيضاء وأجبروهم على التراجع وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، واستهدفت وحدة المدفعية تجمعاتهم بعدة قذائف في أطراف مديرية الزاهر في ذات المحافظة وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية كمية صواريخ في نوع بركان 1 على قاعدة ما يسمى الملك فهد العسكرية في منطقة الطائف، أصابت أهدافها بدقة وأوقعت انفجارات عنيفة ونشبت حرائق هائلة داخل القاعدة في الطائف، وتحدث ناشطون في صفحاتهم عن انفجارات عنيفة غير مسبوقة سمع دويها في أرجاء منطقة الطائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من ضباط وقيادات العدو الإماراتي والسوداني وآخرين من المرتزقة جراء الضربة البالستية التي استهدفت تجمعاتهم بصاروخ قاهر 1 في محافظة تعز، كما قتل وأصيب عدد منهم في عملية هجومية نفذتها وحدات متخصصة على مواقعهم وتجمعاتهم في المصلوب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شنت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في سرواح، سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوف العدو، ولقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في عملية نوعية على مواقعهم في منطقة القرن بنهم شرقي محافظة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو السعودي في معسكر المعطن في جيزان المحتلة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفه، كما استهدفت المدفعية تجمعات أخرى بعدة قذائف في مواقع الشبكة والفريضة وملحمة السعودية في ذات القطاع، سقط على إثرها قتلى وجرحى سعوديين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف المجاهدون تجمعات الآليات العسكرية للعدو السعودي في رقابة السديس بنجران وحققوا إصابات، فيما لقي أحد المرتزقة مقتله بعملية قنص شرقي موقع الشبكة السعودي في ذات القطاع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من التصدي لزحف مكثف شنه المرتزقة مسنود بغطاء جوي مكثف باتجاه وادي فضحة بجبهة ناطع، سقط على إثره أكثر من 40 مرتزقا قتيلا وجرح 60، وتم تدمير مدرعة عسكرية وثلاث آليات وإعطاب معدل خلال الزحف الذي استمر لأكثر من 10 ساعات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تصدت وحدات الجيش واللجان الشعبية لزحف للمرتزقة قبالة منفذ علب، ما أدى إلى قتل وإصابة العشرات منهم وتدمير آليتين
12: كما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية للعدو السعودي في عسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر الجيش واللجان الشعبية بعبوة ناسفة آلية من نوع طقم تابع للمرتزقة في جبهة مريس بالضالع، وقتل وأصيب من كان على متنه من المرتزقة، كما قتل وأصيب عدد منهم بينهم قيادي، وتم تدمير وإحراق 6 آليات بعمليات مختلفة في جبهة خب والشعف. ونفذ الأبطال هجومين على مواقع العدو في معسكر السلام بالمصلوب وجبهة بير سيلان في المتون، وأوقعوا فيهم قتلى وجرحى واغتنموا عتاد متنوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوى الصاروخية ب4 صواريخ زلزال واحد تجمعات للعدو السعودي في مفرق الوازعية، ما أدى إلى سقوط 10 القتلى والجرحى. واستهدفت وحدة الهندسة بعبوة ناسفة طقما محملا بالمرتزقة، ما أدى إلى تدميره ومقتل وجرح من كانوا على متنه.
13: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
12: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ونظراً للتطورات المتسارعة حينها في فلسطين المحتلة أمام استمرار المجازر المروعة والوحشية وغير المسبوقة، قررت القوات المسلحة اليمنية تصعيد العمليات العسكرية الإسنادية والبدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني، وكانت تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الصهيوني بغض النظر عن جنسية تلك الشركة وفي أي مكان تطاله أيدي القوات اليمنية.
15: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. نظرا للتطورات المتسارعة في فلسطين المحتلة وتحديدا في قطاع غزة، من استمرار لحرب الإبادة الجماعية واستشهاد الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق جراء العدوان والحصار المستمر منذ أشهر، وفي ظل صمت عربي وإسلامي وعالمي مخزي، فإن اليمن وأمام استمرار هذه المجازر المروعة والوحشية وغير المسبوقة في تاريخنا المعاصر، يجد نفسه أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية تجاه المظلومين الذين يتعرضون وبشكل يومي وعلى مدار الساعة للقتل والتدمير بالقصف الجوي والبري والبحري وبالتجويع والتعطيش جراء الحصار الخارج والشديد في غزة الصامدة الأبية، وهو ما لا يمكن أن يقبله أي إنسان، فكيف بالعرب والمسلمين؟ وعليه قررت القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه عز وجل تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني، وتشمل هذه المرحلة استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة. تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة الشركات بوقف تعاملها مع موانئ العدو الإسرائيلي ابتداء من ساعة إعلان هذا البيان، ما لم فسوف تتعرض سفنها وبغض النظر عن وجهتها للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاله صواريخنا ومسيراتنا. تدعو القوات المسلحة اليمنية كافة الدول بأن عليها إن أرادت تجنب هذا التصعيد الضغط على العدو لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة، فلا يمكن لأي حر على هذه الأرض أن يقبل بما يجري. إنما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يعبر عن التزامنا الأخلاقي والإنساني تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني الشقيق، وإن كافة عملياتنا العسكرية سوف تتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 2/0/1447 للهجرة، الموافق 27 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
12: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: عرفتنا الله في حين القاذير أشراك.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي للحق يحيى بن حسين عليه السلام. نعالج في هذه الحلقة الجديدة أيضا الأوضاع السياسية التي كان يمر بها العالم الإسلامي من خلال دولة بني العباس وحكومة بني العباس، وكيف كانت تتعامل مع الأمة في ذلك الحين. من ضمن هؤلاء ممن حكم الهادي العباسي الذي ثار عليه الإمام الحسين بن علي الفخي في عام 169 هجرية. الهادي العباسي هذا كان أيضا ملكا جبارا، وكان أيضا عابثا يعبث بالأموال ويغدق على المغنين وعلى المهرجين، فقد أكرم ابن دأب الشاعر ب30,000 دينار لأبيات استحسنها، قليل من الأبيات، أعطاه 30,000 دينار في الوقت الذي كان هناك جائعون ومحتاجون من عامة الناس، لكنه أعطى هذا الرجل 30,000 دينار. أعطى أيضا سلمى الخاسر أحد الشعراء والمغنين، شاعر كان شاعرا، أعطاه 300,000 درهم في قصيدة أعجبه بيت منها، بيت واحد 300,000 درهم. وهو الذي قرب إبراهيم الموصلي الذي ذكره ذكره الشاعر أبو فراس الحمداني في قصيدته عندما قال: منكم علية أم منهم، وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم. هذا هو إبراهيم الموصلي، وابنه إسحاق أيضا الموصلي، وكان من أعمدة الغناء العربي في ذلك الحين. الخليفة الهادي العباسي قرب هذا الموصلي وابنه إسحاق، وأعطى إبراهيم الموصلي 50,000 دينار. 50,000 دينار أعطاها إبراهيم لأنه غناه 3 أبيات فأطربته. قال إسحاق الموصلي بعد أن قتل الهادي، قتلت أمه الخيزران، أرسلت لها الجواري، أرسلت له جواريها يداعبنه ويلاعبنه، ثم كتمنا نفسه عندما رصصنا فوقه المخدات وارتمينا فوقها فوق المخدات حتى طفح واختنق لأنه منع عنه الأكسجين. يعني تصوروا خليفة يقتل على يد أمه الخيزران. قال إسحاق الموصلي هذا: والله لو عاش لنا الهادي لبنينا حيطان دورنا بالذهب. هؤلاء هم حكام الدولة العباسية في ذلك الحين، الهادي، ثم بعد الهادي الرشيد، ثم بعد الرشيد الأمين، ثم المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق، ثم المتوكل. المتوكل العباسي الذي حكم من عام 232 هجرية إلى عام 247 هجرية، والذي خلق في عصره وولد في عصر الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين. هذا الجعفر المتوكل، جعفر بن المعتصم، في عصره تحكم الأتراك وصاروا هم رجال الحل والعقد وهيمن العنصر التركي. وعندما نقول الأتراك نقصد بهم نسبة إلى بلدهم التي جاءوا منها، وهو منطقة تركستان. ومنطقة تركستان بلاد واسعة تمتد من سيبيريا شمالا، الذي هي سيبيريا الآن في جنوب شرق ما يسمى الآن بروسيا، تمتد من سيبيريا شمالا إلى إيران وباكستان والهند والتبت جنوبا. كل هذه المناطق، كل هذه الدول تسمى تركستان التاريخية، منها تركمانستان، قرغيزستان، كازاخستان، طاجكستان، شمال الصين، كل هذه المناطق تسمى بلاد الترك أو الأتراك. كان الخليفة المعتصم قد استكثر من الأتراك، من هؤلاء كان يشترى له عبيد من هؤلاء الناس من سكان هذه البلاد ويجلبون إليه، وكان يدربهم ويعلمهم ويربيهم تربية عسكرية. فكثروا في عصره، يعني كثروا إلى حد كبير، وتولوا مقاليد الأمور، هم أصبحوا يتولون مقاليد الأمور. ثم بعد ذلك سيطروا حتى إذا جاء عصر ابنه المتوكل جعفر بن المعتصم كانوا قد تحكموا في في في في في ذلك الأمر، وفي المعتصم في يعني في المتوكل، وكان لهم أثر كبير في تولية من جاءوا بعده. بل إن جعفر بن المعتصم الذي هو المتوكل هذا بايعهم له، هم الذين بايعوا، وكان لذلك أثر كبير في تولية من جاءوا بعده من الخلفاء، وباتوا هم رجال الحل والعقد، لا تتم الخلافة لأحد إلا بموافقتهم. وقد أشار الإمام الهادي إلى الحق، إلى تسلط هؤلاء الأتراك على شؤون الخلافة، وأنهم هم من باتوا يخطب لهم على المنابر وهم أصحاب الحل والعقد. فقال يخاطب بعض بني عمومته العلويين، قال: وكيف ترضون أن تضحي ولاتكم تركا ويدعى لهم بالرشد في الخطب؟ وقد عبر شعراء ذلك العصر في محطات عديدة، عبروا عن غضبهم وتبرمهم من تسلط أولئك الأتراك على الحكومة العباسية وعلى الخلفاء العباسيين، حتى أن الخليفة العباسي أصبح خليفة بالاسم فقط، وإلا فإن الأمر كان يدار من خلال هؤلاء الأتراك الذين أصبحوا قادة الجيش والمتحكمين في أمور الدولة وشؤونها وإدارتها. قال البحتري المتوفى في عام 284 هجرية معبرا عن هذه الوضعية السيئة، يقول: لله در عصابة تركية ردوا نوائب دهرهم بالسيف وطغوا، فأصبح ملكنا متقسما وإمامنا فيه شبيه الضيف. أصبح الخليفة العباسي شبيه الضيف، إذا سمح له الأتراك بأن يبقى يبقى، وإلا فإنهم سيقتلونه أو أن يعزلوه أو أن يفعلوا به ما يريدون. ومع ذلك فقد تغنى الشعراء والمغنون بعصر المتوكل العباسي وما كان فيه من مجالس الأدب والغناء والهزل، وقد وصف أيضا، وصفه المؤرخون بأنه أول من ظهر في مجلسه اللعب والمضاحك والهزل، وإلا فقد كان الخلفاء من قبله يهزلون ويلعبون ويشربون الخمر، ولكنهم كانوا يتسترون، أما هذا فقد أظهر ما كان يفعله. لكن هذه الإشادة التي أشاد بها المؤرخون هي تحمل في طياتها ما يشبه الإدانة، حيث هذا الخليفة كان يستفرغ وسعه في قضاء وقته مع الخلعاء والمهرجين، كان يعبث بالمال العام للإغداق على المداحين، وكان ربما جزى على البيت الواحد من الشعر بألف دينار، أي كان خليفة فارغ البال يقضي جل وقته في الملذات والشهوات. وتميز عهده بالانقلاب على ما كان عليه أسلافه، كان أسلافه المعتصم والمأمون والمعتصم والواثق يميلون إلى المعتزلة ويقربونهم، والمعتزلة هم الذين يقولون بالاختيار وأن ما فعله الإنسان هو بفعله وليس قضاء من الله وقدرا، وأن أفعال الإنسان منه خيرها وشرها، ولهم أفكار ولهم ثقافات معينة. قربهم يعني آباء المتوكل، لكن لما جاء المتوكل عكس عليهم الأمر، فقد حان دورهم في عصره ليعانوا من الاضطهاد. كذلك أيضا هذا الرجل كان سخيفا وكان ناصبيا، يكره أهل البيت، يكره العلويين، وكانت ردة فعله تجاه العلويين أكثر عنفا، بل إنه وصل به الأمر إلى أنه كان يستمتع بمشاهدة أحد مهرجيه وهو حاسر رأسه، كان لديه مهرج يحضر في مقامه ليضحكه، هذا المهرج كان يمثل ويحسر رأسه ويحشي بطنه بمخدة ويقول يصيح: أنا الأصلع البطين، استهزاء وسخرية بالإمام علي نفسه. وصل الأمر به إلى هذا المستوى من الوقاعة والسفة يعني الخروج عن تقاليد وتعاليم الإسلام. وصل به الأمر إلى أنه أمر بهدم ضريح الإمام الحسين في كربلاء وسواه بالأرض، وأمر بحراثته وزراعته بالقمح، وهدد بالسجن كل من يتجرأ على زيارته. وصل به الأمر إلى هذا المستوى، أمر بهدم ضريح الإمام الحسين، سواه بالأرض، أمر بحراثته، ووضع مسالح وجنودا على الطرق التي تؤدي إليه حتى يمنع كل من يريد أن يقترب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، ووكل على تلك المسالح يهودا من اليهود. وهنا يتبين لنا الدور اليهودي في هؤلاء، فاليهود لهم دور كبير جدا، ربما سنتحدث عنه، اليهود والنصارى معا أهل الكتاب كان لهم دور كبير في صناعة السياسات الأموية أولا ثم السياسات العباسية، وسنتعرض لذلك إن شاء الله في حلقة قادمة. على كل حال هذا الرجل مع ذلك كان قد حاول التخلص من الأتراك وقد ضاق ذرعا بتسلطهم عليه، لكن لأنه كان لديه أيضا سلط الله عليه ولده المنتصر الذي كان يعرض أباه بشأن موقفه من العلويين، كان هذا الرجل، هذا الولد المنتصر، لا يرى تركيا معارضا لأبيه إلا استماله إلى صفه، فعزم المتوكل على إزاحته من ولاية العهد واستبداله بولده الآخر المعتز. فانضم المنتصر إلى الأتراك وشايعهم على أبيه، وقرر فريق أبيه وفريق الولد، فريق الأب وفريق الولد قرروا الفتك، أن يفتك كل منهم بالآخر. وكان فريق الولد الذي هم الأتراك أسرع إلى قتل المتوكل الأب، فقتلوه في عام 247 هجرية، ونصبوا ولده المنتصر محمد بن المتوكل الذي لم يتولى الأمر إلا 6 أشهر فقط. في عهد هذا الرجل أمن العلويون على أنفسهم ولم يتعرض لشيعتهم، لكنه أيضا هو الآخر لما مال الأتراك على أبي إنما مالهم على قتل سلطان الخلافة نفسها، فحاول التخلص من الأتراك ولكنهم هم من تخلصوا عليه وسبقوه بالتخلص منه. ثم وقع اختيار الأتراك هؤلاء على المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم، وتولى الأمر من عام 248 هجرية إلى عام 252 هجرية، وكانوا قد خلعوه ثم غدروا به، يعني خلعوه ويعني على أن طلبوا منه أن يستقيل، فانتهت يعني طلبوا منه أن يستقيل وله الأمان وله ما في يده من الأملاك، لكن خلفه المعتز ابن المتوكل غدر به وقتله بعد 9 شهور. هذه أوضاع الدولة العباسية، يعني لا تصور المسألة أن الدولة العباسية التي كان يدين لها الكثير بالطاعة أنها كانت أوضاعا جيدة وأوضاعا محببة وإيجابية، بل كانت على هذا النحو. ظهر في أيام المستعين في عام 248 هجرية الثائر الإمام يحيى بن عمر العلوي بالكوفة، واستطاع العباسيون إخماد ثورته وقتله عام 250 هجرية، وانطلقت موجة عارمة من الحزن على هذا الإمام إذ كان ذا زهد وورع وعلم، فرثته الشعراء وبكت عليه العامة. وفي عصر هذا أيضا ظهرت الدولة العلوية في طبرستان، دولة أئمة أهل البيت في طبرستان على يد الإمام الحسن بن زيد العلوي الذي لما توفي خلفه أخوه محمد بن زيد، والذي سيأتي الإمام الهادي وصل إلى هناك إلى طبرستان، وطبرستان هي محافظة مازندران في شمال إيران المطلة على بحر الخزر أو يسمى الآن بحر قزوين. ثم خلف المستعين المعتز بن المتوكل من عام 252 إلى 255 هجرية. هذا المعتز كان يؤثر اللذات، وكان ليس لديه رأي حصيف، كان لا يتمتع بالرأي الحصيف، بل كانت أمه تدبره، وأمه كانت تسمى قبيحة، سميت قبيحة لأنها كانت جميلة فسموها حتى لا تصيبها العين بقبيحة، كانت تدبره هذه القبيحة أمه وتدبر أمره. تصوروا خلافة للعالم الإسلامي تديرها امرأة جارية تسمى قبيحة، يعني باسم ولدها، باسم ولدها. على كل حال ثار عليه جنده وطالبوه ب50,000 دينار من الأتراك أيضا، عجز عن سدادها، وكانت أمه لديها من الأموال الطائلة ما تعطيه هذه 50,000 وأكثر منها بالعشرات المرات، ولكنها رفضت. فلما طالبوه رفضت أمه إسعافه بقليل ما لديها من الأموال، وقد وجد في خزائنها بعد ذلك، بعد أن قبض على ابنها وقبض على مالها، وجد في خزائنها 1,000 دينار فقط من الدنانير، يعني 1,000,000 دينار، وكان هو بحاجة 50,000 دينار فقط، عدا الزمرد واللؤلؤ والياقوت. هذا المعتز خلع، قتلوه أو أخذوه وأسلموه للتعذيب، وولوا ابن عمه محمد بن الواثق الذي تولى الأمر من عام 255 هجرية إلى عام 256 هجرية، وأسندوا إليه الخلافة ولقبوه بالمهتدي، وأسلم المعتز إلى من يعذبه حتى مات. كان المهتدي هو الخليفة العباسي الوحيد الذي كان يقول: أليس من العار عليكم يا بني العباس ألا يكون فيكم واحد مثل بني أمية، مثل ما عمر بن عبد العزيز في بني أمية حاول أن يكون هو مثل عمر بن عبد العزيز، وكانت له رغبة في الإصلاح، وقد رأى الفساد يعم الدولة وإهمال العمال والرؤساء، ورأى الدولة يعني رؤوس الدولة يتهالكون على ملذات وارتكاب المنكر والموبقات، وتفكك بيت الخلافة العباسي وانصراف الخلفاء إلى اللهو وبعدهم عن الرعية، فرأى أن يبدأ الإصلاح من البيت نفسه، من بيت الخلافة نفسه. قرب العلماء ورفع منازل الفقهاء، وكان يتوخى أن يصير في بني العباس كعمر بن عبد العزيز في بني أمية، نهى عن المنكر، حرم الشراب، ونهى عن الجيان، وأظهر العدل، وبنى قبة سماها قبة المظالم، وجلس فيها الخاص والعام، وكان يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع ويخطب الناس ويؤم بهم. ومع ذلك هذا الذي حاول أن يكون صالحا ومصلحا كان هو الآخر لا يعبأ بالمواثيق والعهود التي يقطعها على نفسه، إن رأى في ذلك تحقيقا لأهدافه. ومع ذلك كان لأنه كان يتمتع بالقوة إلى حد ما، كان لموقفه القوي من الأتراك أثره في استرداد البيت العباسي بعض هيبته، فشغبوا عليه وحاربهم وهزم وقتل على أيديهم في منطقة في مدينة سرة مرة سنة 256 هجرية. وجاءوا بالمعتمد أحمد بن المتوكل، إن شاء الله سنتحدث عن هذا المعتمد في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نجمل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
3: فخر. سام FM من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهار الأمريكي. From the US Prosperity Guardian. إلى اعتراف أدمج فشل.
3: الحقيقة.
2: من عمق إلى الإعلام الدولي. محاصرة.
3: بلساني.
2: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دهما فلم يعد بيستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي from the US Prosperity Guardian في الاعتراف عمران مشهد.
3: الحقيقة بلسانين.
4: نعرف متى ما كتب التاريخ بنفسه بند العدالة، ومتى تبادل الأيام دولها بين الخاطئين وأصحاب الحق. History has a way of delivering its own justice as time ultimately separates those in the wrong from those who stand for what they believe is right. لسنوات طوال ظنت الرياض أن غدر الحصار شرعة يمكن أن تمارس إلى الأبد، وراهنت على أن يوم العقاب لن يطرق بابها، استنادا إلى خدر الحماية الأمريكية وشراكة العواصم الغربية التي طالما شرعنت الخناق وزودت المشارط. For years, Riyadh believed the blockade could continue indefinitely, counting on American protection and the backing of Western capitals that supported and sustained its campaign. لكن غبار الرهانات قد انجلى، ووجه الحقيقة قد أطل جليا بلا مواربة. سقطت الحسابات العتيقة، وبات الواقع اليوم على النقيض التام. But those calculations have unraveled. The old assumptions have collapsed, and today's reality tells a very different story. فقد شخص اليمن بأبصاره نحو فرض المعادلة المرتقبة، الحصار بالحصار، والبادئ هو الأظلم. Yemen now says it's prepared to enforce a new equation. A blockade will be answered with a blockade, and those who started it bear the blame. معادلة لم تولد من فراغ، بل استندت بعد التوكل على الله العلي القدير إلى ركنين لا يهتزان. أولهما امتلاك قدرات حربية نوعية قادرة على صنع الألم المتبادل، وثانيهما تجربة بحرية يمنية حافلة بالمفاجآت شهد عليها مسرح الطوفان يوم صرعت الملاحة الصهيونية بعون الله، ووقفت واشنطن مذهولة لا تملك لنفسها ولا لحلفائها نفعا ولا ضرا. According to this narrative, that strategy did not emerge overnight. It rests on two foundations. First, military capabilities, described as a capable of imposing a significant cost on any opponent. Second, maritime experience gained during the Red Sea confrontation, which disrupted Israeli-linked shipping and left Washington unable to change the course of events. تحالفوا تحالفاً فكان حليفهم الخذلان. They formed a coalition, but it ended in disappointment. أنشأت أمريكا أواخر عام 2023 ما سمته حارس الازدهار، ثم هرعت بالشراكة مع لندن لشن عدوان مشترك، ظنا منهما أن الترهيب سيلوي ذراع اليمن أو يثنيه عن نصرة غزة المظلومة. The US launched what is called Operation Prosperity Guardian before joining Britain in military action, believing pressure would force Yemen to back down and abandon its support for Gaza. فماذا حصدوا؟ فشلت ورقة العدوان، وبقي البحر محرما على السفن الصهيونية، بل وامتد حظر الملاحة ليطال السفن الأمريكية والبريطانية ردا وردعا. فكانت النتيجة تعقيدا أمنيا وعسكريا واقتصاديا غير مسبوق في أحد أهم الممرات المائية في العالم. So what was the outcome? The campaign failed to achieve its objective, while tensions expanded to affect US and British shipping, creating major security, military and economic challenges in one of the world's busiest waterways. ولم يكن الحلف الأوروبي بأسعد حظا، إذ سارع في عمليته المسمى إسويدس تحت شعار حماية الملاحة الدولية، بينما كان الغرض الأساس إنقاذ الشريان الصهيوني المحظور. The European coalition fared no better. Its Aspides mission, billed as protecting international shipping, is portrayed as an effort to restore Israeli maritime access. لكن البارود اليمني سرعان ما صدم العشرفة الأوروبية، فانكشفت هشاشة الأساطيل الأوروبية أمام المعركة البحرية غير التقليدية، وسارعت الفرقاطات إلى الهرب والتراجع كهرب الجلاد أمام الحق، لتبقى المهمة الأوروبية مجرد هيكل شكلي بلا روح ولا أثر. Yemen's unconventional tactics exposed the limits of European naval power, leaving the mission largely ineffective. هنا صار اليمن مقبرة لهيبة العظماء. Here, the prestige of great powers met its greatest test. إن الإنجاز الأكبر والمشهد الأكثر نصاعة هو تحول البحر الأحمر إلى أول ميدان حقيقي لاختبار قلاع أمريكا العائمة. The Red Sea became the first true test of America's naval power. حاملات الطائرات التي طالما أرعبت القارات بمجرد إبحارها والمدمرات الأكثر تطوراً في الكون عميت أبصارها وعجزت عن كسر إرادة اليمن، بل تحولت تلك العمالقة الهشة إلى أهداف سهلة مصاعة للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليمنية. Even America's most advanced warships failed to break Yemen's resolve and become vulnerable to missile and drone attacks. وحين جاءت الجولة الثانية من العدوان بزعامة ترامب الذي طأطأت له الكثير من العواصم خوفا، رفع سقف التهديدات وأطلق العنان للوعيد آملا في أن يحمي الصهاينة ويعيد لواشنطن كبرياءها المجروح. A second U.S. campaign under President Trump raised the pressure in an effort to protect Israel and restore American deterrence. ولكن بعد 52 يوماً من الإجرام المكثف، ارتطمت العجرفة الأمريكية بالصخرة اليمنية ذاتها. But after 52 days, that campaign also failed to achieve its goals. وانتهت تلك الجولة باعتراف أمريكي صريح يهز عروش الاستكبار. The first role ended as a clear U.S. acknowledgement of a changing military reality. إن عصر حاملات الطائرات قد ولى، إن موازين القوة في البحار قد أزيحت عن عرش الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن السراب لا يروي الصدى. The era of aircraft carrier dominance is fading, and that the balance of naval power has fundamentally shifted. The message is clear: illusion cannot replace reality. تكبدت واشنطن خسائر باهظة وحاولت كتم خيبتها بمسوغات الأخطاء الفنية، ولكن الحقيقة أسطع من أن تغطى بالغبال. According to this account, Washington suffered major setbacks that could not be hidden behind official explanation. لقد بقي باب المندب عقدة مستعصية في حلق الأسطول الأمريكي، حتى إن حاملة الطائرات بوش اضطرت للدوران حول قارة إفريقيا بكاملها لتبتعد عن غضب اليمن. باب المندب remained a major challenge, forcing the USS Bush to reroute around Africa. وهذا هو الدرس البليغ والنصيحة الساطعة للنظام السعودي، إن الركون إلى المظلة الأمريكية أو الحماية الغربية لم يعد سوى جهل بالتاريخ وخرق بالسياسة. فمن لا يستطيع حماية حاملات طائراته في 100 ميل مائية، كيف له أن يحمي العروش والتيجان؟
5: concluding with a message directed at Saudi Arabia. Relying on American or Western protection is no longer a reliable strategy. Asking if a superpower cannot fully secure its own naval assets, how can it guarantee the security of others?
6: يا هؤلاء أعيدوا قراءة المشهد قبل فوات الأوان. افهموا الدرس جيدا أن الأمر قد قضي وأن الحارس المزيف قد انكسر. وكما قالت العرب في كلماتها الخالدة فاقد الشيء لا يعطيه.
5: You all should reassess the new reality before it's too late. The old security equation has come to an end. As the old Arab proverb says, you cannot give what you don't have.

0: الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: الاعتراف
1: فشل
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: Two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم داي العز الإسرائيلي
3: بلغ دولة
5: Desperation has
3: فلم يعد
5: They know
3: فرق المطارات المصانع
5: Factories
3: والمستشفيات
0: حارس الازدهار الأمريكي
5: From the US Prosperity Guardian
0: في الاعتراف
5: Admission
2: الحقيقة بلسانين
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العظيم في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله وفي نفس السياق فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة صنعاء 8 صفر 1448 للهجرة الموافق 22 يوليو 2026 صادر عن القوات المسلحة اليمنية
7: على السعودي أن يدرك جيداً أنه لا يمكن أبداً أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ وإلا سنقابل كل شيء بمثله المطار مطار الرياض بمطار صنعاء البنوك بالبنوك وهكذا الموانئ بالميناء إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم أمنكم استقراركم وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل فهذا هو خياركم ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة فلتحصل 1000 مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا

ذنوب هذه والله انها ذنوب يا لبستيني لبستيني والله انها ذنوب. تضرب صنعاء مطار صنعاء والله انك ما انت بصاحي. ما ادري الظاهر انك بزود العيار شوي. يعني الحين من 2015 والقتلى والشهداء سبحان الله هذه ذنوب ذنوب ذنوب. والله جابك الحين يبي ياخذ الحق كامل يا لبستيني.

0: جاي جاي. لا عم ترى متواضعين، لكن بيردون رد اكبر مما توقع. بركان بركان يبي ثور، والله ما حد يقدر يوقف.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: سلمى. هضبنا كبير، هضبنا كبير. من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
1: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا ننجوك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
2: والله ثم والله أنا سنجتث عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
4: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
5: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا أحراقكم.
6: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاس لك بالبنادق، ما نقاس لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقاس.
2: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: عادل المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
1: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
2: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
3: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
4: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته ومنابع الموارد المالية.
5: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 2216. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
6: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

0: سلمى. أضبنا خبيب. من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت عقيل.
1: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجواك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدتم. شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
2: والله ثم والله أنا سنجتث عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
4: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
5: واليمني الولاعة بيده، قادمين إليكم لإحراقكم.
6: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجات لك بالبنادق، ما نجات لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نجاتك.
2: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

عملوها مطار صنعاء ومطار حديدة، كل واحد عملوها بالقوة، عملوها بالقوة. لا تحب تعذروا ولا معذرة، حرام انهم رجال، حرام انهم رجال. بالله عليك، ايران تقصف من قواتنا الامريكية، ايران تقصف من قواتنا الامريكية، والتحديات على ايران وهذا مع حلفاء بالقوة نزلوا، بالقوة، حرام انهم بالقوة رجال، حرام انهم رجال. قولوا فعل، قالوا راجعين راجعين، مطار صنعاء، مطار الحديدة، مطار سعيد اليهودي، مطار جني، مطار عفري، نزلوا نزلوا، لا تراجع لا تراجع، قالوها بالقوة ولا تستطيع خلاص. فالذي تحدوا من أصحابنا والذي تحدوا خسرتوا الرهان. للأمال أنهم نزلوا نزلوا نزلوا في أقوى يمنية، نزلوا في مطارات يمنية، نزلوا في أرض يمنية. لا تقول لي في صنعاء، في الحديدة، في دمر، في جبان، في نزلوا نزلوا. تحسب لهم لأنها أراضي يمنية، ما حد يستطيع أن يزايد ولا حد أن يستطيع يقول الحديدة المدري. نزلوا في أرض يمنية وشتلوا لا صنعاء. الوفد باي صلى صنعاء، صلى يصل بمتر، نزل في أقوى يمنية، والطائرة الإيراني قوة، الأمان أنه قوة. حرام أنهم رجال إيرانيين، أرجل من أمريكا. لا ذمتي وذمة رقبتي أن الطيران الإيراني المدني أنه أرجل من من من من من أمريكا حتى بالقوة الذي عملها. قوة قوة يا أخي، حرام أنه قوة. النتيجة 3-0، النتيجة 3-0، 3-0، والله أنها 3-0 لصالح الحوثي.

0: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
2: يا رب يشفيني.
0: ورداً على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. الله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
3: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 49 بعد 600، التلاوة والتزكية، القسم 9.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة الكثيرة التي تبين كيفية التفاعل مع القرآن الكريم وتحذر من هجره والإعراض عنه وبالطرق المختلفة، ونواصل ما ذكره من ذلك. فقرأ قوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال: فكل ما في القرآن الكريم حكمة. تنزيل عن القرآن الكريم هو تنزيل من حكيم، وبالتالي كل ما فيه حكمة. لمثل ما نقول مثلا كتاب طبيب، ففيه طب، لمهندس هندسة، وهكذا. فالكتاب يصدر من جهة معينة، فالله تعالى هو الحكيم، وبالتالي الكتاب كتاب حكمة. وكل ما فيه كذلك ينسجم مع مكارم الأخلاق، وبالتالي القرآن كله تزكية، كله أخلاق عالية. ليس فيه ما إن اتبعته يمكن أن تكون غبيا، أو يمكن أن يشوهك، أو يمكن أن يمس بك في كرامتك الإنسانية وفي أخلاقك وفي قيمك. لا، كل ما فيه عظيم، يسمو بك، تشرف به. هذا معنى حميد، يعني حميد، يعني الحمد مما يحمد عليه. حميد بمعنى محمود، يعني الشخص يحمد على ذلك. وطبعا الذي يحمد هو صاحب الأخلاق العالية. ولذلك القرآن الكريم ففيه كل ما يتناسب مع الأوضاع المختلفة، وفيه كل ما فيه كذلك حميد يتناسب مع القيم الفاضلة ومن جميع الجوانب. ثم طبعا وصاحبه يحمد، يعني القرآن الكريم يذكر لله تعالى شرف الذين يحملون القرآن ويتدبرونه ويتلونه حق تلاوته. ثم استدل بقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، على الدور التربوي والإصلاحي، وفي الزكاة وفي الزكاة وفي التزكية للقرآن الكريم. قال: هدايته هداية واسعة جدا في كل مجال من مجالات الحياة، هداية راقية وعظيمة للتي هي أقوى. القرآن لم يقل يهدي للقيم، الأمور القيمة، قال هي أقوى في كل مجال القرآن هو الأعظم، هو الأكبر، مثل ما نقول الله أكبر، ليس هناك ما يدانيه، وبمسافات هائلة جدا لا يمكن حسابها. هكذا القرآن الكريم، لا يمكن أن نقارن القرآن بأي فلسفة ولا بأي فكر ولا بأي منظومة، لأنه يهدي للتي هي أقوى في كل مجال. يقول: فهو يهدينا في المجال السياسي إلى أقوى مما تستقيم به الحياة في مجالها السياسي، يهدينا في المجال الاقتصادي إلى أقوى وأرقى وأسمى وأعظم ما تستقيم به حياتنا في المجال الاقتصادي، في الشأن الاجتماعي، في كل التفاصيل ذات الصلة بالشأن الاجتماعي، في شؤون الأسرة، في شؤون المجتمع، في علاقات المجتمع، في قضايا المجتمع، في المشاكل الاجتماعية. يهدينا القرآن إلى ما هو أقوى ما تستقيم به حياتنا في مجالها الاجتماعي، وهكذا في بقية المجالات. فليس هناك ما يمكن أن يكون بديلا عنه. لكل الذين ابتغوا البديل عنه ضلوا وانحرفوا وزاغوا وتخلفوا وتحولوا إلى مستعمرين ومهانين وغير ذلك. يقول: فيهدي إلى ما هو أفضل، وليس فقط إلى مستوى أنه ينافس ما لدى الآخرين. يعني البعض يقول لدينا ثقافة لا تقل عن ثقافة الآخرين، هذا شخص لا يفهم القرآن. نحن لدينا ثقافة أعظم بكثير من كل ما لدى الآخرين، بل لا يمكن أن تقارن معه. هذا المسلم المعتز بالقرآن يقول ثقافتنا، قيمنا، لا يقول لا تقل عن الآخرين. البعض يعني كأنه يريد أن يرفع من نقص، عقدة النقص التي لديه، فيقول نحن ثقافتنا لا تقل عن ما لدى الآخرين. بل ليس فقط لا تقل، بل لدينا الثقافة الحقيقية المطلقة. البعض حتى يستحي من هذا الكلام. سمعت شخص يقول كيف الهنود مثلا مليار وكذا، لم يقول نحن لدينا الحقيقة المطلقة ونحن نقول لدينا الحقيقة المطلقة. نعم، ولكن الحقيقة المطلقة أين؟ في كتاب ربنا. لهذه الحقيقة المطلقة لم نقلها، ليست اجتهاد من عندنا، ليست فلسفة أو فكر أو حدس أو تخمين، هذه حقيقة مطلقة ولدت في القرآن الكريم، وهي ليست خاصة بنا، هي كل البشر مدعوون للالتزام بها، ولذلك هي حقيقة مطلقة، لأنها جاءت من مصدر، المصدر الذي كل شيء، الله تعالى هو الخالق لكل شيء، ولذلك كل ما في القرآن الكريم حقائق مطلقة. وطبعا هؤلاء الذين يقولون هذا لا يعرفون ما لدى الآخر، هم فقط هكذا يعني عندهم انبهار بالآخر، أو عندهم نوع من عقدة النقص، وإلا لو قرأوا للآخر وعرفوا مصادر الآخر. لكل مثل الآن ما كتب التي تسمى كتب مقدسة، لو طلعوا عليها ورأوا محتوياتها لا رأوا العجب العجاب، وعرفوا قيمة القرآن الكريم. ولهذا القرآن من يؤمن، كثير من المثقفين من الأديان المختلفة، المثقفين بل حتى من رجال الدين أنفسهم يؤمنون، لأنهم يكتشفون العجائب في القرآن الكريم. ثم استدل بقوله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول لا يمكن أن تنال هداية الله إذا لم تكن لا يمكن أن تنال هداية الله إذا لم تكن مرتبطا بكتابه، مهتديا بكتابه. هو يهديك، مثل مثلا الكهرباء، شخص يدخل الكهرباء موجود ولكن هو لا يضغط على القاطعة أو الزر الذي به تفتح الكهرباء، فالزر هنا هو ذلك الإقبال. القرآن موجود، ولكن النور موجود في القرآن، ولكن ليس هناك من يهتم بما يسمى بإشعال ذلك النور. ثم استدل بقوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يقول السلام من الضلال، يعني القرآن، يعني كل من اتبع القرآن سيهتدي، سيسلم من الضلال، السلام من الشقاء، السلام من الخزي، السلام من النار، السلام من عذاب الله في الدنيا والآخرة، السلام من الهوان، السلام من كل شيء. نحن مفطورون، ونحن طبعا في الفطرة الإنسانية كلنا نحب السلام، نحب العافية، نحب أن نعيش عيشة هنية لا يكدرها شيء. فالقرآن الكريم يدلنا على سبل السلام. قلنا هنا السبل لا تعني التفرق، بل تعني السبل المختلفة، يعني السلام من النار، السلام من عذاب الله، السلام بدخول الجنة، السلام في الحياة الأسرية، السلام في الحياة الاجتماعية، السلام في الحالة النفسية، وهكذا. وبالتالي سبل السلام يعني السلام بكل أو في كل مجالاته. ثم حذر من خطورة مخالفة ما ورد من تلك الآيات الكريمة فقال: ولهذا نجد أنه لا مبرر لنا في المقدمة كمسلمين أن نبحث وبشكل عجيب في الساحة الإسلامية عن بدائل من خارج القرآن في كل مجالات الحياة. معظم من يهتمون بالشأن السياسي ينطلقون من منطلقات بعيدة عن القرآن ومفاهيم بعيدة عن القرآن. معظم ما لديهم اهتمام بالشؤون الاقتصادية يتجهون كذلك بعيد عن القرآن. الشؤون الاجتماعية كذلك يبحثون عن حلول من خارج دائرة القرآن. حالة من الابتعاد والإعراض، حالة خطيرة جدا في الساحة الإسلامية. ثم استدل بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يقول النبي صلى الله عليه وآله: أنزل الله إليه القرآن ليتحرك به عمليا لإخراج الناس وفق هذا القرآن. لتخرج كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، يعني هذا الكتاب هو الذي تستعمله لتخرج الناس من ظلمات الجهل، من ظلمات العمى، من ظلمات الأفكار الظلامية، المفاهيم الظلامية، التصورات الظلامية، العقائد الظلامية التي تحجب الناس عن معرفة الحق كما هو بنقائه وصفائه. الحق كاملا، ظلمات تحجب الناس عن إدراك الحقائق، عن إدراك ما هو خير لهم بالفعل. هذه الظلمات يكشفها القرآن الكريم إلى النور، نور الهداية، نور البصيرة، نور الزكاة النفس إلى آخره، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ثم تحدث عن خطورة الإعراض عن القرآن الكريم، فقال: القرآن الكريم هو كتاب الله بعلمه وحكمته ورحمته وهدايته الواسعة الشاملة في كل مجالات الحياة. لا يوجد مبرر للإنسان بأن يعرض عنه، بأن يبتعد عنه في مسيرة حياته، لا كفرد ولا كمجتمع ولا كأمة. والإعراض عنه والانطلاقة على أساس بدائل أخرى لها نتائج خطيرة على الإنسان، وزر كبير وذنب عظيم. طبعا يلحقه هذه الأوزار وآثار هذه الأوزار في الدنيا قبل الآخرة. ثم استدل بقوله تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فقال الله تعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وآله: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. القرآن الكريم، ومن أعرض عن من أعرض عنه، يعني هذا الذكرى وهو القرآن، يقول: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يعني من أعرض عن القرآن الكريم فهو سيتحمل التبعات الكبيرة على إعراضه وزرا، يعني قال كثيرة وكبيرة على ذلك الإعراض. ثم تحدث عن أنواع الإعراض عن القرآن الكريم، فقال: هو الإعراض عن الاهتداء به والاتباع له، هذا هو الإعراض. لا يكفي أن نتلوه، لا يكفي أن نقتنيه في المنازل، لا يكفينا الإقرار فقط بأنه من عند الله ثم لا نتبع ولا نهتدي. يجب أن نعود إلى الاهتداء به، أن يكون عندنا اهتمام، حرص، سعي للاهتداء به، وسعي للالتزام به، وسعي للعمل به، للاتباع له، وإلا فالحالة حالة إعراض. ثم قال يعني في قوله تعالى: من أعرض عنه أيا كان هذا المعرض بأي صفة وبأي دور فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي ذنبا عظيما وفظيعا يخلده في جهنم خالدين فيها. الآية واضحة، خالدين فيها. وساء لهم يوم القيامة حملا، سيكون حملا سيئا، حملا يكفي بأن يصل بالإنسان إلى قعر جهنم، حملا ثقيلا يبعد الإنسان عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا ينال ذرة من رحمة الله جل شأنه. ثم ذكر آثار الإعراض فقال: فالإعراض له أثر في الدنيا، هو الشقاء، ليس فقط الشقاء مثلا بقلة الإمكانات الاقتصادية، يمكن أن يشقى حتى من لديهم الثروة الهائلة، الإمكانات المادية الهائلة، فلا يرتاحون بها ولا ينعمون بها كما نراه في الواقع. يمكن أن يكونوا في حالة شقاء هم أيضا. الشقاء حالة واسعة أشكالها متنوعة، قد يأتي الشقاء إلى الفقراء المعرضين عن كتاب الله، ويأتي الشقاء إلى الأغنياء المعرضين عن كتاب الله، ويأتي الشقاء لمن لديهم قدرات أو إمكانات وخبرات في هذه الحياة ولكنها اتجهت بهم بعيدا عن هدى الله، فيكونون في حالة شقاء. أما في الآخرة فهو العمى والخسران المبين وفوات رضوان الله والجنة والدخول إلى النار والعياذ بالله الخسارة الرهيبة الأبدية الكبيرة. طبعاً هذه عاقبة الذين يعرضون عن هدي الله، كما نراه في الواقع الشخص الذي يعرض عن مثل نصائح الطبيب وتعليماته المرتبطة باستعمال الدواء أو بالحمية، ما هي النتيجة؟ ازدياد المرض، الألم الشديد. الذي يعرض عن تعليمات المهندس مثلا الذي وصاه مثلا في البناء بأن يبني بطريقة معينة، شخص يريد أن يبني بناء بعشرين طابق ثم لا يراعي التعليمات الأساسية المرتبطة بالأسس أو بالأعمدة أو بالخرسانة المسلحة، ما هي النتيجة؟ عند أول زلزلة بسيطة في الأرض ينهار كل ما بنى، تعب تعبا كبيرا ومال وصرف مالا كثيرا ولكن لم يبنه على أساس صحيح. وهكذا بناء الحياة، طبعا الحياة أنا عندما قلنا 20 طابق الحياة فيها آلاف عشرات مئات الآلاف من الطوابق، لأن حياتنا ممتدة. وبالتالي الشخص الذي يؤسس حياته بعيدا عن القرآن الكريم وتعليمات القرآن الكريم هذا يبني حياته على شفا جرف هار. أين ينهار؟ لا ينهار في الأرض، إنما ينهار في نار جهنم. ولذلك السقوط سقوط مريع. الإنسان نعم كرم وفضل وسجد له، ولكن يعني كذلك يتحمل مسؤوليات كبيرة. ولذلك القرآن الكريم يبين لنا كيفية التعامل، ولذلك الاهتمام بالقرآن هو الأساس. الإشكال الموجود هو عدم الاهتمام، عدم إعطاء حقه من التقدير. وطبعا هذا ناتج من سوء المعرفة بالله، وإلا لو عرف الشخص ربه سبحانه وتعالى، عرف كماله، عرف عظمته، عرف علمه خبرته بخلقه لا سلم له. البعض تأتي بآية قرآنية واضحة جدا يقول لك لا، يقول الفيلسوف الفلاني، يقول المفكر الفلاني، يقول الشخص الفلاني، ويضرب بها القرآن الكريم ويتصور أنه أكثر تقدما وتحضرا وانفتاحا لأنه أتاك بفيلسوف ومفكر وبمصدر يسميه مصدر علمي، وكأن القرآن الكريم مصدر جهل وليس مصدر علم. طبعا هذا نتيجة احتقار القرآن الكريم، ما قدر الله حق قدره. يعني هذا النتيجة، هذا الأمر، يعني معارف القرآن عنده كأنها معارف بدوية وبدائية، ولذلك الاحتقار هو الذي يولد الإعراض. ولذلك تعظيم القرآن الكريم والاهتمام بالقرآن الكريم وتوقير القرآن هو الذي يدعو إلى الإقبال عليه، سواء بالتلاوة أو بالتدبر أو بالتفهم أو بالتفاعل أو باكتساب المعارف المختلفة أو باتخاذ المواقف كلها من خلاله. والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم

0: مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
1: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: سام اف ام،
3: كادر ومعرفة،
2: خطة ومنهج،
3: علوم ومعارف،
2: قضايا وتواصل،
3: جماهيرية تامة
2: ومنوعة بامتياز.
3: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
4: جارح بشليل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هي بسر مسرع، قالوا ما جراده إلا من جراء، وما يدخل المبرع إلا وهو ساتر. مشاكبا قمنا بحصار على السعودية، لأن الحصاء شعب وقيادة ومؤيدي. ذلحن يا رفيق السلام قد الغارب والصوايح سابر. اسمع اسمع، والوعد قد بكب يصيحوا، وعاد احنا غير بسم الله الرحمن الرحيم. كلهم لا قد يصيحوا ولا عينفع صياحهم، كذا البرمي للنفط وصلى 100 دولة وعادوا قابل الزيادة، والمئة دولة الحق هذا ما هي. وهو من بيقول لي حاصر خلق الله؟ قلنا لا تنسوا شي أصحابنا، وصلت التبة البترو لا 100 دولة، وفوق هذا عبب بعدها ملاحق صرفة، وبعض المساربات التتروس ما وصلوا عند التبة البترول لو طرحوا روس أوادم قتلوا وقتها. لا تنسوش وجع السعودية، لا تنسوش وجع فعلت مكاوي في الشعب اليمني. فحين محاصرين احنا للسعودية، مه خيرة الدواء ماسكن العلة، القوات المسلحة طرحت يدها فوق الوجع. ارزوا على ما هو بس لو ما يخطوا الطريق، ما هم مش محق خطية مكستغنوا محق خطية، وما يخطوا الله بخبيط من هذا الخبيط. قال والحرب حامي وبارد، وفي بارده ضرب بالسيف، والحرب حرب الموايد. هكذا الندرة من تقط رقبته. السعودية هذا بدتي تريليونات لترامب للأمريكي. من حق من بدتي؟ من حق من؟ أيني ثروات البلاء؟ أيني حقنا؟ أيني ممتلكاتنا؟ مسيطرين عليها وبيوردوها. جر يا ترامب، افعل لي في راسك يا ترامب. السعودية بدأت فقعص، ذي الحين الحصار في محله. قال وكيل الله انهم غير يرزوا على بس يرزوا عليه، ودنتعث دنتعث كيف ما انتعذت قتلك قتله. وقدو هذا اخرتها كام يا خلق الله، ذكروا غر مواقف بس قاموا بها حمران العيون الابطاء. كم حرقنا من دبابات عليهم السعودية، قتله فعلنا قتل 8 سنين، قتل مقتره وبسروا المواقف. هذا الذي كان تطلع في الشاشة، كم حرقنا من دقوم، كم من دبابات، من مدرعات، كيف كان مواقف المرتزقة حقهم، كيف كان يفعلوا، كيف كان يقاتلوا. أذلاح يفعل بالبكشتان حقه وإنه هنيك، لكن إحنا بنتحاكى من وجع، من وجع ما بنصيح إلا من باطل. نحاصر السعودي كان في مكة، إحنا دارين بهم وكم قسمهم في المقلب، ودارين بمواقفهم وبسيرتهم. دارين قد احنا دارين، ما بش حاجة مخباية علينا ولا شيء. ولهم لا قد يصيحوا ولا شيء على النفط في العالم ماشي. ان السعودية لو هي تشتي الخير لليمن تمام، وهم ناس عقلاء، ان كان قد معاهم عمي وضمونا معاهم في مجلس التعاون الخليجي وخلاص. لكن السعودية ما هيش دارية اين هي مطروحة، ولا لمن بيفعلوا هذا الافعال، ولا ما هي اضرار افعالهم. مش مداريين لو هم بحساسهم، سمعت ما يقوم يقاتل شعب كامل ويعادي شعب. عقل عقل شعب، شعب كامل. ذي الحينة انت بتقول اشتي حقي، بتقول اشتي مرتبات الناس من النتيها، ناهي بتوجيهات من ايراء. الا انت كده بتطلب حقك. المطلب هو مطلب عام وخاص. اللي بيطلب مطلب خاص بيقول اشتي مرتبي يا خلق الله، من اللي زاقم له ضقة السعودة بني سعود، وين هي بيضا بيحولها لترامب؟ أمانة انقدم في مخنق لا يعلم به إلا الله. لا تقولوا هو ما عاد معاهم إلا حاجة واحدة، يقوموا المرتزقة حقهم يقاتلوا. سهل سهل هذا. احنا قلنا لهم يضوا ما صح شيء، الشعب جاهز جاهز لهم. نقول له القوات المسلحة خلوا المرتزقة على الشعب وبسروا وما يطوهم مقيدين أو مع اي وعنطيهم بلوش هذا ولا ثاني. لا تقولوا كم فشل السعودي وكم فضايح بين خلق الله، فاشل وجرب وقعت معركة طويلة عريضة، ما لوش انه تدخل مع الامريكي قاتل مع الامريكي في البحر، لو ما قمنا مع غزف في طوفان الاقصى وجربوا الامريك والاسرائيليين. ما قال السعودي خلوني على جنبنا علي قرع اتصالات، هي ما دام انت بدع اتصالات اللي يكون اصحابنا، لكن ولا تدخل الشرب مني ولا لا يدخل ولا يخرج، لا وارد ولا منصرف لو ما يخطى الطريق. لله درها القوات المسلحة ثن تنسفن جلعوا أبتن. هذا قرى البداية بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حين الشك الشكة ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
4: قارح بشليل
0: سام اف ام الحكمة اليمانية.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. نحمد الله أولا سبحانه وتعالى على هذا النصر الكبير، إعلان القوات المسلحة بالأمس حول الحظر البحري الشامل على العدو السعودي. هذا إعلان مهم جدا ومنعطف تاريخي مهم جدا في تاريخ الجمهورية اليمنية، وتوفيق من الله كبير لهذه القيادة الربانية ولهذا الشعب المجاهد والعظيم. هذا العنوان يا أخوة، هذا البيان رسخ موضوع مهم جدا وأسس لمرحلة جديدة وهو إنهاء الحصار. أسس لمرحلة إنهاء الحصار، يعني هذا مرحلة جديدة ومهمة، وضمن إطار هذا المرحلة تيه لا بد أن نستوعب أشياء، لا بد أن نستوعب كثير من الأمور. أولا يجب أن نتحدث جميعا ونوعي المجتمع ونوعي الجماهير ونوصل صوتنا لكل من نستطيع في الداخل أو في الخارج، أنه لا بد يا أخوة، لا بد من فتح المطارات، ما به مجال ولا به مفر مع العدو السعودي أن يتملص أو يتحايل أو يخادع، ما به مجال لا يفتح كل المطارات. لا مبرر أبدا لموضوع الحصار إطلاقا، لا مبرر إطلاقا. يعني مطار صنعاء الذي كان في السنة الواحدة 80,000 رحلة يحولوه إلى 180 رحلة يعني في السنة، لا لاحظوا إيش حجم الجرم وحجم الاستفزاز وحجم البغي، يعني بغي بغي من جار سيء، جار لدود يعني. خلاص ولا مسألة حصار المطارات انتهت. أيضا يجب أن نستوعب أيضا أنه ما به مجال لا يفتحوا كل الموانئ وتسهيل حركة النقل والتجارة والسفر، ما بشيء غير هذا الموضوع. ممنوع الموانئ كلها، الموانئ كلها يجب أن تفتح. حركة النقل يجب أن تكون ما بشيء قضية أنه على ما يشتي السعودي والأمريكي يجي لعن جيبوتي ويأخروها شهرين 4 شهور، وحق الدمريج اللي بيسموه ويرجع ترتفع التكاليف إلى 400%، وبعدها توصل له عند المواطن اليمني وقد هاب أغلى الأسحار مع ضعف